جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
0: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو القانون 12 من قوانين موسى للحياة. يقول مؤلف كتاب إلى الظل: يقول الله عز وجل: ولهم علي ذنب. مضى على مغادرة موسى عليه السلام مصر 10 أعوام مليئة بقسوة الغربة وتعب الحياة. سمع فيها أحاديث كثيرة ورأى مشاهد مثيرة، ومع ذلك ما زال خطأه عالقا بذهنه. لم يمحه زحام الذكريات، ولم يطفي توهجه مرور الأيام. فقال عندما أمره ربه أن يعود إلى مصر لدعوة فرعون وملئه: ولهم علي ذنب. إنه الذنب الغائب الحاضر في عقل موسى، الذي لا يخفت إلا ليشع، ولا يختفي إلا ليظهر، ولا يتوارى إلا ليطل برأسه حاملا معه ذكريات. فوكزه موسى فقضى عليه بجميع تفاصيلها وبكل وجعها.

هذا القانون الموسوي يعلمنا ألا ننسى أخطاءنا وأن نبقيها بنكهتها الأولى، وألا تحولها الأيام إلى وجهات نظر قديمة أو إلى ردة فعل فرضها الموقف، بل نبقي الخطأ خطأً حتى نستطيع أن نعتذر عنه وأن نتخلص منه بالطريقة السليمة. مما يذكر أن الشيخ ابن عثيمين صدف عن العلم الشرعي وهجر شيخه السعدي 5 سنوات وانصرف عن الدروس العلمية تماماً وانشغل بالزراعة والحصاد مع والده، وبعد تلك السنوات العجاف حنت نفسه لدروس العلم وأجواء المعرفة، فعاد إلى جامع الشيخ السعدي، ذلك الشيخ الوقور والعالم الرباني الذي يمتلك نفسا تحتوي الجميع. يقول ابن عثيمين: فما عاتبني الشيخ ولا نهرني لانقطاعي، ولم يقل لي لم غبت أو لم تركت العلم. لقد قرر الشيخ السعدي أن ينسى خطأ تلميذه وأن يعامله بالرخصة، بل إنه قربه واحتفى به واختصه بدروس خاصة. وما زال أثر ذلك التجاهل والتغاضي في نفس الشيخ ابن عثيمين حتى نفعه الله بشيخه الذي نهل عنه العلم وبات وعاء من أوعيته التي نفع الله بها الناس. إذن امحو أخطاء الآخرين، لا تعاتبهم، تجاوز ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إنك بذلك تبني في نفوس النبلاء صروحا من الجميل ألا تهدمها الأيام. إذن امحو أخطاء الآخرين، لا تعاتبهم، تجاوز ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إنك بذلك تبني في نفوس النبلاء صروحا من الجميل لا تهدمها الأيام. وما أجمل ما قال إبراهيم ناجي في قريب من هذه المعاني: أيها الساهر تغفو، تذكر العهد وتصحو، وإذا ما التام جرح جد بالتذكار جرح، فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو. مشكلة الذاكرة أنها مستبدة كما يقال، تحتفظ بما تريد وتنسى ما لا تريد. كن مستبداً أنت الآخر مع ذاكرتك وعلمها كيف تحتفظ بالأشياء المهمة، ويكون ذلك بأن تنشئ في عقلك غرفاً خاصة بالأمور المهمة.

0: والذكرى التي لا تندرج ضمن مجموعة مشابهة لها تغور في تلافيف المخ وتنسى مع الأيام. اجعل أخطائك مهمة بالنسبة لك، وابني في عقلك غرفة مجاورة لغرفة مآثرك ومميزاتك، تكون لأخطائك في حق الآخرين، لأن كلمة آسف في بعض الأحيان لا تكفي وحدها إن لم تدعمها بتأسفات متوالية حتى تمحو وجهك القاتم من ذاكرة شخص ما. هناك عبارة مفيدة تقول: قد ينسى الصافع ما لا ينساه المصفوع. لا تكن صافعا لأحد أبدا، وإذا ما ندت منك هفوة كنت فيها صافعا لأحد ما، فحاول أن تمتلك ذاكرة مصفوع حتى تستطيع أن تقول آسف بالطريقة اللائقة. هناك لعبة نلعبها في بعض المجالس، يجب على من أراد أن يلعبها أن يكون حذراً، لأنها تمس مشاعر الآخرين ونظرتهم لأنفسهم. مفاد اللعبة أن على كل فرد في المجلس أن يتحدث عن سلبية من سلبيات الشخص الذي عليه الدور، ثم على ذلك الشخص أن يدافع أو يشرح أو يعترف، ثم يأتي بعد ذلك دور الإيجابيات. وعادة ما تظهر لك تلك اللعبة شنائع تنطوي عليها شخصيتك. لعبتها مرة فقال لي ابن أخي: إن هناك موقفا لن ينساه لي. فلما سرد الموقف، ولحسن الحظ كنت محتفظا به وبالتفصيل، مع أنه حدث قبل مدة كافية لتجعل النسيان يجتاح الموقف بتفاصيله، ولكن لأن ذلك الموقف بالذات يعني لي فقد احتفظت به بتفاصيله وبنكهته الخاصة. أخذت أشرح رؤيتي للموقف والتفاصيل التي كانت غائبة عن الطفل الذي بات شابا، فتهلل وجهه وابتسم ابتسامة نادرة، وأخبرني أنه ولمدة كان يتمنى أن يمسح ذلك الموقف المؤثر، وشكرني أني ساعدته على أن يجعل ذلك الموقف السلبي إيجابيا جميلا فيه من معاني الحدب والاهتمام ما فيه. والسؤال: كيف كنت سأشرح موقفي لو لم أكن محتفظا بالموقف في ذاكرتي، أو لو أنه سألني عنه بعد ذلك بمدة تجعلني أنسى التفاصيل؟ بل كيف سأمسح وجهي البشع من عقله لو لم يسألني أصلا عن الموقف؟ يجب أن تمتلك القدرة على مسح المواقف السلبية من عقول من تعيش معهم أولا بأول. امتلك دفترا مثل دفتر كشف الحسابات، وسدد ديونك الأخلاقية، واشطب على كل دين تم سداده، ثم تمتع بابتسامات صادقة يغمرك بها أحبابك.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك.

لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار، وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.

اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.

الرزق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد

0: به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة اف ام على هواك بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
4: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك. التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي

0: على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
3: أنت تستمع إلى جدة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي

iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات

جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
1: حاول عدى الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله،
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: على هواك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. خلف المايك عدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة اف ام،
3: أثني الترحيب بكم مستمعينا الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة والتي تستمعون إليها كل أسبوع في مثل هذا التوقيت. يختلف أو تختلف أنماط الشخصيات بناء على اختلاف طباع وصفات وطريقة تفكير كل شخص، وما بين الشخصية المثالية، ونعني بها الشخصية ذات الأخطاء الأقل، والشخصية السيئة، ما بين أقصى اليمين وما بين أقصى اليسار تتفاوت الشخصيات وتتنوع الطباع. ومن بين أسوأ الشخصيات وأكثرها ضررا على صاحبها وعلى من حوله الشخصية العدوانية ذات السلوك العدواني المؤذي، وهي من أكثر الشخصيات التي تهدم التواصل وتخلق الفجوات وتؤثر في جودة العلاقات بين الناس بسبب ما ينتج عنها من سلوك عدواني من خلال العنف الجسدي أو العنف اللفظي أو حتى العنف النفسي. وصاحب هذا النوع من أنواع الشخصيات وعن الشخصية العدوانية يفتقد في الغالب إدارة الغضب والانفعالات، ويتعامل مع ضغوطات الحياة ومصاعبها بشكل حاد، ينعكس مباشرة على سلوكه وتعامله مع من حوله، حتى يجد نفسه في يوم من الأيام أنه قد خسر الناس من حوله. وكم هو مؤذي ومؤلم أن تجد في محيطك شخص عدواني لا تأمن جانبه ولا تثق في تصرفاته وتشعر معه بالخطر الدائم، لا سيما من هم في رعايته كالزوجة والأبناء إن كان رب أسرة، لأنهم بحكم القرب يعانون أكثر من غيرهم من هذه الشخصية وانعكاساتها. ولأن مثل هذا النوع من الشخصيات يتطلب فهم عميق لها حتى يسهل التعامل معها بطريقة سليمة وصحيحة تحيد خطر صاحبها وتعمل على تعديل السلوك ومعالجة الاضطراب حال الحاجة للعلاج. وعن الشخصية العدوانية مستمعين الكرام وكيفية التعامل معها لنا حديث بإذن الله تعالى مفصل مع ضيوفنا المختصين في هذه الحلقة بعد الفاصل القصير.
4: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك ورده ويهليبك، واذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضاره ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، الا كل الاوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. واذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعيه، وبالمره وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديان هالساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
3: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وتبقى من حديثنا عن الشخصية العدوانية في هذه الحلقة. غاية في الأهمية قبل معرفة الأشخاص والتعامل معهم والدخول في علاقة إنسانية تربطنا بهم، فهم شخصياتهم وقراءة سلوكهم، لأنه المؤشر الأصدق الذي يظهر ما تخفي تلك الشخصيات من اضطراب أو عدوانية مؤذية. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام، يسعدنا نرحب بضيوفي وضيوفكم في هذا

0: الحلقة. ضيف الحلقة وضيف البرنامج الأخصائي النفسي الأستاذ عبد المحسن الزهراني. مرحبا بكم أستاذ عبد المحسن.
1: أهلا وسهلا فيك صديق الله وضيفتك الكريمة والمستمعين الكرام.
0: أيضا الترحيب بضيفة البرنامج وضيفة الحلقة المختصة في الإرشاد النفسي الأستاذ رغد النفيعي. مجددا مرحبا بكم أستاذ رغد.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ ضيف الله أستاذ عبد المحسن، سعيدة جدا بتواجدي معكم في هذا اليوم.
0: ونحن سعداء بوجودكما. بداية أستاذ عبد المحسن، خلينا نتكلم قبل نتكلم عن الشخصية العدوانية وندخل في تفاصيلها، خلينا نتكلم عن السلوك العدواني. هل نستطيع أن نصنف مثل هذا السلوك الذي يسمى في علم النفس السلوك العدواني أنه سلوك طبيعي وقد يعني نمر بأي إنسان تحت ظروف معينة، ولا والله هذا السلوك يعتبر غير عدواني وخارج عن المألوف ويحتاج التوقف أمامه؟
1: شو أستاذ يف الله، حقيقة السلوك هو شيء ظاهر من الإنسان، إنما يقف خلف هذا الشيء الظاهر هناك شيء خفي في الداخل. فالسلوك عبارة عن لغة للعدوان، أو السلوك العدواني هو لغة للغضب، كما حال أو كحالة الضحك والإشراقة التي تكون في الوجه لما تكون هي لغة للفرح، كحالة الدموع والبكاء لما تكون لغة للحزن، وبقية المشاعر البشرية على هذا النحو. إن الآن نتحدث عن مشاعر في داخل الإنسان وسلوك من خارج أو خارج هذا الإنسان. الغضب يمثل المشاعر والعدوان بكافة أشكاله، ظاهر لنا من هذه المشاعر هو السلوك العدواني. إذن الغضب هل هو شعور طبيعي أو شعور غير طبيعي؟ نحن جميعنا نمر بفترات تثار يعني أو نستفز ويكون فينا عندنا شعور غضب ونغضب، يمر علينا ما يثير الحزن فنحزن، ما يثير فينا الفرح فنفرح، فهذا الشعور طبيعي
0: وتفاعلي طبيعي مع الحياة ومواقف الحياة
1: جدا. الاختلاف بين البشر في عملية التعبير. الآن لما نرجع لموسى عليه السلام في القرآن الكريم يقول ولما سكت عن موسى الغضب، إذا موسى غضب أنا يعني سأغضب وآخرين سيغضبون، لكن العملية في ترجمة هذا الغضب تختلف من شخص إلى شخص آخر. إذا ما يقف خلف الغضب هو أو العدوان هي مشاعر الغضب، والمشاعر الغضب عادة تتشكل عندما يشعر الإنسان بتهديد جاي عليه من مكان ما، قد يكون واضح أو مجهول. والناس في طبيعتها تختلف من شخص إلى آخر في عملية التفاعل مع هذه المشاعر، بعضهم ينسحب من الموقف حتى يهدأ ويبدأ يفكر بشكل جيد، وبعضهم لا يبدأ يكسر الأشياء، بعضهم لا يبدأ يصرخ، بعضهم يبدأ يعني ينسحب من الموقف تماما، يدرك أن في لحظة الغضب عندما يتكلم أو ينفعل أو يتحرك بيكون في أشياء غير مدركة، لأن من الناحية العلمية مشاعر الغضب تؤدي إلى إغلاق منطقة الإدراك في العقل البشري. الإنسان هنا يتفلت في لسانه، أو قد يمد يده بطريقة غير محسوبة، أو قد يتلفظ، أو يعني يسوي شيء ما هو جيد أو غير محسوب العواقب. إذن عندما يعني يتحول الغضب إلى سب أو تهديد أو تحقير أو ضرب أو تكسير، هنا يكون دخلنا في سلوك عدواني يحتاج إلى أن ننتبه له.
0: حينما تكون هناك ردة فعل مبالغ فيها،
1: مبالغ فيها وطرح سؤال جيد يقول متى يكون طبيعي أو ما يكون طبيعي. هل من الطبيعي أن نختزل الإنسان في لحظة غضب أو لحظة يمكن ما تتكرر معه كثير؟ هل ممكن نقول هذا الشخص عدواني؟ في علم النفس وفي العلاج النفسي إذا أصبحت هل العدوان سمة بارزة في الإنسان ومتكررة وصفة معتادة فيه في التعامل مع الآخرين، وأصبحت وهذا أهم محك مؤثرة عليه سلبيا في تفاعلاته الاجتماعية، هنا نقول الوضع مو طبيعي، وهنا يحتاج إلى أننا نتدخل. كما ذكر نستضيف الله من الطبيعي أننا نغضب لأنه قادر يختار طريقة جيدة للتعبير، وأحيانا قد يخونه التعبير.
0: وصلت الفكرة.
1: إيه، فصعب جدا أن نختزل الإنسان في لحظة غضب مثلا.
0: جميل. لكن حينما تكون ردة الفعل مبالغ فيها نقول أنه هنا والله في مشكلة وفي سلوك عدواني يحتاج إلى التوقف،
1: يحتاج إلى الانتباه. نعم، وإذا تكرر واستمر هنا تحتاج حتى إلى تدخلات علاجية.
0: جميل. أستاذ رغد، لو تتبعنا الأسباب التي دائما ما تقف خلف السلوك العدواني أو الشخصية العدوانية من منظور علم النفس ماذا سنجد؟
2: طيب، أول حاجة أنا حابة أعلق بس تعليق بسيط على أستاذ عبد المحسن. أول حاجة الله يعطيه العافية، يعني أفضى بالموضوع بشكل جدا جميل. طبعا هو الغضب لو إحنا يعني حاولنا نوضح، هو الغضب انفعال طبيعي.
0: صحيح.
2: بس أحيانا نعم، بس أحيانا الإنسان أثناء الغضب يعني ممكن يكون عنده ردات فعل غير طبيعية، فهنا يترجم على إنه عدوان. هنا الإشكالية يعني زي ما تفضل الأستاذ عبد المحسن، فهنا إحنا لما نجونا في العيادة بهذه الحالة، طب إحنا إيش نسوي في هذه الحالة؟ يجونا هو عدواني، هو بيكسر في البيت، هو بيضرب، هو مش عارف إيش. طيب هل هذا فعلا هل هو سلوك عدواني؟ لا، هو غضب، بس غضب فسر في هذه اللحظة على إنه سلوك عدواني، بينما هو غضب، هو إنسان ما عنده سلوك عدواني، بس إنه غضب في هذه اللحظة. هذه المشكلة اللي إحنا نواجهها في العيادة دائما.
0: جميل.
2: طيب نرجع للموضوع. أول حاجة قبل ما أتكلم عن أسباب السلوك العدواني، حابة أعرف العدوان. إيش هو العدوان؟ العدوان هو سلوك يهدف إلى إلحاق الأذى، إما بالذات

0: أو بالآخرين. طيب أسبابه، هو عندنا أسباب عديدة. أول حاجة عندنا العوامل الوراثية والعصبية. في دراسات علمية تقول أن العوامل الوراثية تفسر حوالي 50% من التباين في السلوك العدواني، بينما يعزى النصف الآخر للعوامل البيئية، بمعنى أنه لا يوجد جين واحد بحد ذاته للسلوك العدواني، بل تؤثر الجينات على النواقل العصبية. مثل عندنا السيروتونين اللي هو المسؤول عن المزاج، الدوبامين المسؤول عن المتعة، وتتفاعل بقوة مع تجارب الطفولة والمحيط الاجتماعي. عندنا أيضا التنشأة الأسرية، العنف، الإهمال، القسوة، التدليل الزائد. ما نبغى إنه يكون في مثلا عنف أو إهمال أو تدليل زائد، نبغى نحاول إنه نبعد العنف ونوازن بين التدليل الزائد وبين خلينا نقول مثلا الحزم أو
1: منطقة الوسط.
0: بالضبط. يعني أحيانا يجونا أهالي الإبن مرة يعني ما شاء الله تبارك الله مدلل بطريقة يعني عجيبة، فإحنا نحاول نفهم الأهل إنه لا إفراط ولا تفريط، يعني زي ما بيكون هناك عقاب في أوقات التدليل برضو لابد منه، بس نحاول إنه إحنا نوازن في الحلول. عندنا أيضا التعرض للصدمات أو الضغوط النفسية، ضعف مهارات التنظيم الانفعالي، هذه جدا مهمة إنه هذه تكون سبب أساسي في السلوك العدواني.
1: إيش نقصد فيه التنظيم الانفعالي أستاذ غراد؟
0: التنظيم الانفعالي إنه كيف يعبر في هذه اللحظة، هو كيف قاعد يعبر، بمعنى لما مثلا الأب يحرم الطفل من شيء معين على السلوك هو أصدره، كيف ممكن يكون تعبيره في هذه اللحظة؟ هل يعتبر إنه هو أصدر مشكلة وهذا هو يحق العقاب، أو ممكن يقوم يكسر يعمل؟ هذه عندنا برضو الاضطرابات النفسية أو تعاطي بعض المواد. هنا لما يكون العدوان مع وجود اضطرابات نفسية أو تعاطي بعض المواد، هنا لا إحنا نشوف هل التأثير عدوان الحالة
1: المواد تقصدي أدوية ولا مثلا تعاطي مخدرات وغيره؟
0: مخدرات مثلا. أيوة، فإحنا نشوف لازم نعرف هل هو اضطراب عدوان صافي بحت أو مع اضطرابات
1: مؤثرات نفسية. خارجية
0: مؤثرات خارجية. نعم،
1: جميل، وصلت الفكرة وتفصيل جميل أستاذ رغد. عودة لكم أستاذ عبد المحسن، نسمع أثناء إعداد الحلقة قرأت كثيرا عن شخصية صدمية والعدوانية، هل هناك فرق بين هاتين الشخصيتين ولا في نقاط التقاء معينة بين الشخصية العدوانية والصدامية؟
2: حقيقة أن الشخص الصدامي هو الشخص اللي لما تقول له هذا اللون أبيض يقول لك لا لا أبدا هذا اللون أسود، لما تقول له يا أخي نمشي يمين يقول لك لا نمشي يسار، أهم شيء عنده يصادمك. يعني لو
1: يخالفك
2: يصادمك، بس انه يعني ما يلحق بك ضرر او يلحق فيك اذى. اذا اتفقت معه على 10 اشياء يتركها بكليتها ويتمسك بالشيء المختلف اللي يختلف معك. الشخص الصدامي يميلون للنقاش بشكل حاد، يميل للتصادم مع الاخرين، ممكن يتصادم مع الاخرين وهو يبتسم، بس في شيء انه ما هو بالضروره انه يريد اذيتك، ما هو بالضروره، فهذا الشخص هو الصدامي. اما العدواني إذا ثارت بداخله مشاعر الغضب وشعر بأنه فيه أو مكانة الجلسة تتعرض للتهديد أو للهجوم من طرف آخر، ممكن يصدر منه ما يؤذي بطرق مختلفة، يعني ممكن يجرح بالكلام، ممكن باليد يمد اليد، ممكن التخويف، ممكن يصدر منه شيء غير محسوب العواقب تجاه الطرف الآخر، بس الصدامي مش بالضرورة. فمختصرها هذه أنه الشخص الصدامي يبحث عن الانتصار في نقاش معين مع آخر، بينما العدواني لا، خير وسيلة للدفاع الهجوم.
1: طيب.
2: وممكن صراحة تجتمع
1: في شخص واحد
2: وتستمر فنصبح في مواجهة شخص يحتاج إلى تدخلات علاجية نفسية طويلة الأمد، ما ينبغي أن يترك.
1: هل من الممكن أستاذ عبد المحسن أن يعبر الشخص الصدامي أو صاحب الشخصية الصدامية عن اختلافه معك في نقطة ما بطريقة حادة أو طريقة عنيفة لدرجة أنه ممكن تسبب في الأذى لك؟
2: ممكن يصبح عدواني أصلا مع تكرار منهج السلوك البشري، مع التكرار يصبح سمة فيه. فالإنسان الصدامي عادة لما يتكرر مع الصدام مع الآخرين ويشعر بالانتصار، قد ينتقل من الصدام فقط في مسألة النقاش إلى مسألة الاعتداء على الآخرين لإثبات الذات.
1: ويحتاج إلى تعديل سلوك أم علاج الصدامي؟
2: الصدامي يحتاج إلى علاج سلوكي معرفي.
1: جميل.
2: هذا إذا افترضنا من الخلو من أمراض نفسية أخرى، يعني نفترضنا أن هذا اضطراب قائم بذاته أو مشكلة قائمة بذاتها، مش أعراض لمرض أو مشكلة أخرى.
1: أو أنه فعلا تكون حتى لديها أيضا الشخصية العدوانية مع الشخصية الصدامية.
2: بالضبط.
1: أستاذة رغد، هل بإمكاننا من خلال مهارة الذكاء العاطفي والاجتماعي أن نحد من السلوك العدواني لأي شخص مثلا في محيطنا القريب، الأسرة، العائلة، الأصدقاء؟
0: طبعا. أول حاجة هو عندنا اللي هو مهارات الذكاء العاطفي، مهمة جدا أنها تكون الطفل نفسه أو هذا. طبعا إحنا كيف نحد من هذه المهارات أو كيف؟ أول حاجة عندنا الذكاء العاطفي يساعد على فهم المشاعر، هذه نقطة جدا مهمة، تحكم بالغضب قبل تحول إلى عدوان، زي ما ذكر الأستاذ عبد المحسن الله يعطيه العافية أنه كيف أنه هناك سلوك غضب وكيف أنه هناك عدوان. الغضب عادي عندنا، ممكن يكسر، ممكن حتى يضرب، يعني ليش لا، ممكن يعمل أي حاجة يعني، بس إحنا كيف نحكم على إنه سلوك عدواني أو غضب؟ فهنا لازم نتحكم بالغضب قبل ما يتحول إلى سلوك عدواني. التعاطف مع الآخرين جدا مهمة طبعاً، اللي عندهم غضب أو عدوان تكون نسبة التعاطف عندهم قليلة أو ضئيلة جدا. فإحنا كيف نعلمه إنه يتعاطف مع الآخرين؟ كيف يتعلم إنه هو يحل الخلافات اللي تواجهه بطريقة هادئة؟ بمعنى إنه لو هو مثلاً غضب اليوم كسر سوى، كيف يعتذر؟ كيف يبين؟ أو يجي مثلاً جيت غضبت اليوم، خلاص أروح للشخص اللي أنا عملت معه أي غلط وأقول له معليش أنا آسفة. اللي عندهم غضب أو سلوك عدواني نسبة الاعتذار عندهم ضئيلة جدا جدا يعني. فإحنا هنا هذه نقطة جدا مهمة نعلمه عليها. أما فيما يخص الذكاء الاجتماعي فهنا لازم يكون عنده علاقات تبنى، كيف نعلمه بناء العلاقات الجيدة اللي تحد من السلوك العدواني.
1: جميل. وهو في أي حال من الأحوال لا يمكن يعني أن نواجه السلوك العدواني بسلوك أكثر حدة، ربما نضاعف عند الطرف الآخر، ويمكن إحنا نخلق حتى بيئة غير آمنة حتى للتفاهم وتعديل السلوك، وبالتالي الذكاء العاطفي والاجتماعي كما ذكرتي مهارة غاية في الأهمية للتعامل مع أصحاب السلوك العدواني وحتى مع الأشخاص الأسوياء، لأنه باللين واللطف العاطفي نستطيع أن نحتوي من حولنا ونستطيع أن نبني معهم خط اتصال ووصل. أستاذ عبد المحسن وأستاذ رغد اسمحوا لي بس نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام فاصل قصير ونعود من بعد نستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهراً على جدة أف أم.
6: بناء على جدة أف أم.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا اليوم عن الشخصية العدوانية، وهي إحدى أنواع الشخصيات التي يمتلكها بعض الأشخاص وتكون ذات تأثير لا قدر الله سلبي على حياته وعلى من حوله. ويسعدنا أيضا أن نثني الترحيب مرة أخرى بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، الأخصائي النفسي الأستاذ عبد المحسن الزهراني مجددا مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: والترحيب أيضا بضيفتنا المختصة في الإرشاد النفسي الأستاذة رغد النفيعي مجددا مرحبا بكم أستاذ رغد.
0: أهلا وسهلا فيكم استضيف الله.
1: أستاذ عبد المحسن، الصور العدوانية كثيرة طبعا، عدوان لفظي، عدوان جسدي، عدوان نفسي، بودي لو تفرق لنا بين هذه الأنواع الثلاثة اللي دائما ما تنتج عن الشخصية العدوانية وعن السلوك العدواني، ما الفرق بين العدوان اللفظي والجسدي والنفسي وأيهما أشد؟
2: جميل. العدوان اللفظي ما هو يعني شيء واضح ومعروف، سب وشتم وخلاف، والعدوان الجسدي ضرب واعتداء باليد. العدوان النفسي، العدوان النفسي شخص يهددك باستمرار أو شخص يخليك تشك بنفسك أو يقلل من قيمتك قدام الناس وبنظر نفسك، أو يعتدي عليك بالإذلال والإهانة أمام الآخرين أو خليك تذنذل أمام نفسك. هذا العدوان النفسي اللي بيرتبط بمفهوم الإنسان لذاته ومفهوم الإنسان من خلال الآخرين لذاته. والأشد فيهم، وخلنا نكون واضحين أستاذ يف الله، يعني أنا شخصيا سبق وأخذت لي علقة، انضربت في مدرسة، ضربني الوالد، أي طبيعي
1: بأجرها،
2: أي بأجرها طبعا. فكلنا أو غالب الناس في يوم من الأيام أخذت لها علقة يعني من أي شيء إن كان
1: لخطأ سلوك كسلوك تعديل يعني وتربية،
2: إذا ما حلينا واجب في المدرسة، إذا ما سوينا ترتيب في البيت. والآن لما نتذكر هيك الموقف وذاك اليوم اللي انضربنا فيه، الآن نأخذه بشكل مضحك، نضحك الآن، جالسين نضحك عليه على هيئة نكتة.
1: نعم.
2: لكن ماذا لو كانت هناك كلمة أقيلت لطفل وكسرته وبدأ اليوم يتذكرها؟ هل بيتذكرها كما تذكرنا الضرب؟
1: أبدا،
2: على صيغة نكتة
1: إطلاقا. لا. سيكون على أثرها عظيم.
2: حتكون إذا كانت أصيبت في مقتل فتكون خلت هاك الطفل يكبر، وهاك الكلمة معه تكبر برضو وتتشكل فيه وتأثر فيه، والجرح المعنوي صعب جدا أنه ينكمل.
1: صحيح.
2: أي نعم، جميعنا نسينا الضرب المادي أو الضرب
1: الملموس،
2: الملموس جميعنا نسينا، والآن ذكرناه بوحدة، لكن أي أحد منا سبق وأخذ يعني عدوان نفسي إذلال أمام آخرين أمام الآخرين، إن جاء

0: إلى الآن لا يعني لا يبرأ، وحتى ينتهي يحتاج إلى معالجة نفسية.
1: بالفعل هي أشبه ما تكون بالسهام المسمومة الغير مرئية حقيقة.
0: جدا. إذن الشدة في العدوان ما هو في ذات العدوان بقدر ما هو في حجم الأثر اللي
1: وفي تأثيره. وربما تكون أسوأ تلك السهام التي تستهدف ثقة الإنسان بنفسه. وكثير من الأشخاص اللي نواجههم اليوم في المدارس وحتى في المجتمع فقدين الثقة ربما يكون السبب لو تتبعنا مثل هذه الكلمات التي يعني أتت غير محسوبة وغير مسؤولة وأثرت فيهم. أستاذة رغد الفيعي ضيفتنا اليوم في هالحلقة، إذا ابتليت الأسرة بشخص عدواني داخل محيطها ومن بين أفرادها، طبعا هذا ابتلاء كبير جدا أن يكون عندك شخص عدواني داخل الأسرة يمثل خطر على نفسه وعلى الآخرين. صحيح. كيف نوجه هذه الأسرة للتعامل مع هذا الشخص؟
2: طبعا أغلب الأسر، خلينا ما نعمم أو نتكلم، يكون الرد بعدوانية، بمعنى لو الطفل عمل سلوك عدواني يكون الرد بعدوانية أو ضرب أو أي
1: من قبل الأسرة.
2: من قبل الأسرة، نعم. طيب إحنا كيف نعدل هذه السلوكيات؟ أول حاجة الحفاظ على الهدوء وعدم الرد بعدوان، وضع حدود واضحة للسلوك الغير مقبول. نحاول نفهم الطفل أنه أنت عملت اليوم سلوك غير مقبول، طبعا بطريقة جدا هادئة، بعيدا عن العدوان، بعيدا عن الضرب، بعيدا عن الإهانة. اختيار وقت مناسب للحوار بعيدا عن لحظات الغضب. طبعا بالغالب بعد المشكلة أو هذا يكون الطفل في حالة غضب جدا شديدة، نحاول أنه إحنا نهديه في هذه اللحظة، ما نحاول نحاور وما نحاول أنه إحنا نعاقبه، نحاول أنه إحنا نهديه قد ما نقدر. عدم تعزيز السلوك العدواني بالاستسلام، هذه نقطة جدا مهمة. بعض الأهالي في هذه النقطة إيش بيسووا؟ خلاص يستسلموا أو خلاص في الضرب أو يتعاملوا مع السلوك العدواني. طيب إحنا كيف نتعامل في هذه المشكلة؟ لا، ما نستسلم للسلوك العدواني، نحاول إنه إحنا نضبط السلوكيات العدوانية بطريقة جدا هادفة وبطريقة جدا مهمة. طبعا هذه نقطة جدا مهمة. طبعا آخر شيء، إذا كان العدوان متكرر ومؤذي فيفضل الاستعانة بأخصائي نفسي أسري.
1: جميل. طيب أستاذ عبد المحسن، طبعا العدوان لن يكون على درجة واحدة، يتفاوت من شخص إلى آخر يعني بناء على عوامل كثيرة. هل للسلوك العدواني يعني عندكم أنتم كمختصين في علم النفس درجات معينة، ومتى نقول والله إنه حينما يصل إلى هذه الدرجة لابد أن يكون هناك في تدخل جراحي أو تدخل من قبل المختص؟
0: أنا بروح على الشق الثاني من السؤال لأنه مهم جدا. متى نعتبر الشخص وصل إلى منطقة بحاجة إلى تدخلات علاجية؟ وإذا وصل إلى مرحلة يتأثر فيها مجتمعه المحيط به ويتأثر هو مع مجتمعه أو يؤثر عليه سلبا، طبعا مع عمله، في علاقاته الأسرية، علاقاته مع أصدقائه، علاقاته في الشارع العام مع المجتمع، إذا أصبح هذا العدوان مؤثر سلبيا عليه هنا ننصحه بشدة أن يتجه الشخص لتلقي العلاج النفسي. وقد تكون الأمور أو صراحة الأمور متيسرة وسهلة ويسيرة، والعيادات منتشرة في أكثر الأماكن والأمور طيبة ولا هناك أي مشاكل. وأحيانا ترى ما يضطر العلاج النفسي، ممكن ما يحتاج الأدوية، قد تكون المسائل فقط لتغيير فكرة معينة، لأنه العدوان عبارة عن سلوك مترسخ في هذا الشخص قد يكون استقاه أو تعلمه في يوم من الأيام من خلال نظرته للآخرين، أو هو ارتأى بأن كل ما انفعل على الآخرين واعتدى عليهم حصل على شيء ما، وبالتالي تعزز عنده هذا السلوك واستمر.
1: أخذ وسيلة
0: وممكن عملية الانفكاك من هذا السلوك السيء والسلبي، ترى ممكن ما يأخذ من الإنسان وقت كبير وكثير، وممكن يتغير في جلسة أو جلستين أو ثلاث مع أخصائي نفسي بارع، وقد يستمر الجلسات أكثر، لكن في نهاية المطاف سيكون شخص بنسخة أفضل من النسخة السابقة، أنه يأخذ كل شيء بالاعتداء والعدوان على الآخرين. وما بالنسبة لكونه درجات، فنعم الناس بطبيعة الحال تغضب، وأحيانا بعضهم يعبر عن غضبه
1: بطريقة معقولة،
0: بطريقة منطقية ومعقولة وعقلانية وحكيمة، وأحيانا بعضهم لا، يصل إلى مرحلة إلى درجة أنه ينزل ويعتدي. وهناك علاقة ترى استضيف الله في بين شعور الغضب والضغط النفسي إذا زاد على الإنسان. الضغط النفسي إذا زاد على الإنسان مباشرة الجسد يشاركه،
1: يتفاعل
0: معه الإنسان العدواني. عادة تلاقيه يعني يعاني من سكري، يعاني من قولون، يعاني من قرحة، يعاني من اضطرابات نفس جسدية تكون مصاحبة. لما ينتبه الإنسان لقضية المنهج اللي يتخذه كالعدوان، ربما ترى يرضي هذا إلى معالجة كثير من القضايا التابعة له.
1: جميل.
2: مقطع كلامك أستاذ عبد المحسن، هنا دخلنا في الأمراض أو الاضطرابات السيكوسوماتية، هذه مشكلة جدا كبيرة.
1: اللي هي تعتبر مرحلة ماذا أستاذ رغد؟
2: هو عندنا الاضطرابات السيكوسوماتية اضطرابات نفسية بس تفسر بالجسد، يعني تظهر على الجسد، فيبدأ الإنسان يعاني،
1: يعبر عنها الجسد بصوت معين يعني.
2: بالضبط. يعني مثلا عندك القولون، يعني فيجي مثلا شخص القولون مشكلة جسدية ولكن أثارها نفسية أو منشأها نفسي،
1: الغضب يثير.
2: الله يعطي العافية أستاذ عبد المحسن، أثار هذه النقطة اللي نتحدث عنها.
1: جميل. أجل خلينا في نفس نقطة الغضب، هل نصنف الغضب أستاذ رغد أنه سلوك

0: عدواني أم أنه يعتبر أقل من ذلك؟ ومعليش في مصطلح أنا دائما يستفزني حقيقة في المجتمع عندنا دارج يمكن حتى نستخدمه إحنا، يقول لك هذا الشخص عصبي. إيش يعني عصبي؟ هل هذا التصنيف عصبي نقصد منه أنه سريع الغضب، ولا والله شخص لا لازم نعطيه مثلا مساحة خاصة لا يستحقها حتى يعبث بما شاء تحت ذريعة أنه والله هذا الشخص عصبي؟
1: جميل. لا، هو العصبي بالتفسير العلمي عندنا اللي هو الغضب. طيب هل هو الغضب هذا سلوك عدواني أو انفعال طبيعي؟ لا، الغضب هنا انفعال طبيعي، جدا انفعال طبيعي. احنا قلنا انه احيانا نصير مواقف مع الانسان تفرض عليه هذا السلوك او هذه المشكلة. طيب متى نقول على انه هنا عدوان؟ احنا نبغى نعرف ايش هو الغضب وايش هو العدوان. العدوان لا، العدوان قد ينتج عن الغضب، بمعنى شخص عدواني ممكن يكسر، ممكن يعمل، ممكن. فهنا نقول انه العدوان هو سلوك قد ينتج عن الغضب، لكن ليس بالضروري انه كل عدوان قد يصاحبه غضب. هذه نقطة جدا مهمة استاذ ضيف الله انه احنا نعرفها. ضروري جدا انه الواحد يكون واعي انه الغضب ما هو عدوان، لكن العدوان قد ينتج عن الغضب،
0: لكنه ليس مبرر انه والله تحت ذريعة الغضب انه انا افعل ما اجاء.
1: بالضبط.
0: تمام. أستاذ عبد المحسن، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت جزء من حياتنا، نقضي فيها وقت طويل جدا، الصغار الكبار، نستمد منها جزء من ثقافتنا، حتى هي أيضا تعتبر مسرح للمجتمع، نستطيع أن نرى من كثير من الشخصيات. هل نعتبر ما نقرأه أحيانا في مواقع التواصل الاجتماعي من ألفاظ نابية أو ردود حادة أو حتى خارجة عن المألوف إثبات لوجود أنه خلف هذا المعرف مثلا اللي يستخدم مثل هذه الألفاظ شخصية عدوانية، أم أن الحكم بذلك يعني يعتبر غير دقيق؟
2: أشوف في الحياة الواقعية وفي الفضاء السيبراني من الصعب جدا أن نختزل الإنسان في شيء واحد أو شيئين أو ثلاثة أشياء. ينبغي أن يكون متكرر ومستديم ومستمر. لكن في نقطة أحتاج أني أعرج عليها على الفضاء السيبراني، لأنه هذا عالم مختلف عن عالم الواقع. الناس في الفضاء السيبراني يخرج منهم نسخ مختلفة عن النسخ اللي نعرفها عنهم،
0: متحررة أكثر.
2: أيوة، الإنسان خلف الشاشة يحس بحرية أكثر، وأحيانا يقل إحساسه في لما يقول كلام أو يتصرف تصرفات معينة، خصوصا إذا غلف شخصية هذه باسم مجهول أو صورة مجهولة. عشان كذا نلاقي أشخاص يكتبون في هذا العالم وتلاقيهم هادين محترمين أو في صورة خيالية غير
0: مثالية،
2: يعني مثالية جدا، بينما في حياتهم الواقعية أشخاص عكس تماما. والفضاء السيبراني عادة ترى في نظريات الآن بدأت تظهر تقول أن المهاجر السيبراني أو الناس اللي هاجروا من الحياة الواقعية للحياة السيبرانية اللي يبحثون عن اللايكات ويبحثون عن التفاعلات وكذا، أنهم عادة منزوعي المشاعر لدرجة أنه ممكن يمر بحادثة سيارة مثلا معينة، ما يهتم بمساعدة المصابين بقدر ما يهتم في تصوير الوضع والتواجد فيه والابتسامة، ملاحظة الأسى اللي في خلف الكاميرا. وفي ناس ترى يصنعون لأنفسهم شخصية سيبرانية كاملة متكاملة، تكون أكثر
0: مختلفة عن واقعهم،
2: مختلفة تماما، يصطنعون اصطناع أكثر لطف أو أنهم أكثر عدوان أو أكثر استفزاز، تختلف تماما عن شخصيتهم الحقيقية. عشان كذا ما نقدر نقول إن كل تعليق عدواني يعني أن صاحب شخصية عدوانية.
0: جميل.
2: الفضاء السيبراني عالم مختلف تماما.
0: جميل. أستاذة رغد، وبهذا السؤال أختم معك وأختم حوارنا الجميل، وأنت طبعا ممارسة للطب النفسي وعندك ما شاء الله يعني عيادة ويمكن يأتيك الكثير من المراجعين، ما المنهج العلاج السليم الذي تحتاجه الشخصية العدوانية التي ثبت يعني بما لا يدع مجال للشك أن والله هذه الشخصية عدوانية؟
1: جميل. أول حاجة إحنا نعتمد في العلاج على السبب، لكن أكثر الأساليب فعالية تشمل هي العلاج المعرفي السلوكي لتعديل الأفكار والسلوكيات العدوانية. من خلال ماذا؟ إنه إحنا ندرب الأفراد على إدارة الغضب وتنظيم الانفعالات، إنه كيف ينظم مهارات إدارة الغضب وتنظيم الانفعالات. العلاج الأسري جدا مهم، معلش أنا دخلت في العلاج الأسري لكنه جدا مهم. إذا كانت البيئة تسهم في المشكلة، يعني أغلب السلوكيات العدوانية تكون البيئة مساهمة، فلازم ندخل هنا مع العلاج المعرفي السلوكي العلاج الأسري. وطبعا في بعض الحالات قد تعالج الاضطرابات النفسية إذا كان سبب في العدوان.
0: جميل. أستاذ عبد المحسن الأخصائي النفسي المعروف، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمت في هذه الحلقة.
2: شكرا لك ولضيفتنا الغالية ولمن هم خلف الكواليس والمتلقي الكريم.
0: شكرا لك. أيضا الشكر الجزيل للمختصة في الإرشاد النفسي ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذ رغد النفيعي، شكرا أن كنت معنا، شكرا لما قدمت أستاذ رغد.
1: العفو، شكرا لك أستاذ ضيف الله، وشكرا للأستاذ عبد المحسن، أضفتونا الكثير صراحة.
0: وأنتم أيضا أضفتم الكثير، شكرا جزيلا لكم، شكرا لما قدمتم. مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات

0: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن الشخصية العدوانية والسلوك العدواني وأثره على الفرد وعلى المجتمع. الإنسان بطبيعته وفطرته السوية ليس مؤذيا، ومن خرج عن هذا السياق ثق تماما أنه خلف أو أن خلف هذا الخروج خلل ما قد لا يظهر لك مبكرا، وقد لا تصل إلى ماهيته إلا بعد أن يصل إليك انعكاسه السلبي من خلال إيقاع الأذى الجسدي واللفظي والنفسي بك أو بمن حولك. فحين نجد أن شخص ما يفتعل الخلافات بشكل متكرر، يزج بك ويحاول دائما الزج بك في مناطق الصدام معه، ويستخدم الوسائل والطرق التي تعمل على استفزازك بشكل مستمر حتى يجذبك إلى منطقة الصراع معه أو مع غيره، اعلم أنك أمام شخصية من المحتمل أنها شخصية عدوانية تتحكم بها اضطرابات نفسية خطيرة، يجب التوقف أمامها وعدم تمريرها بسهولة، لأن أثرها سينعكس على الجميع، لا سيما حينما تكون تلك الشخصية في داخل الأسرة. ودائما ما نسمع يعني كأمثلة واستشهاد على هذا، دائما ما نسمع ابتعد عن فلان، فلان راعي مشاكل مع الأهل مع الأصدقاء مع الجيران إلى آخره من الأشخاص الذين حولنا، ولكن التسمية الصحيحة هنا أن هذا الشخص يعاني من الشخصية العدوانية، راعي مشاكل معناته انه يختلق، ربما يعني يتجاوز بالاعتداء اللفظي، بالاعتداء الجسدي، بالالفاظ النابيه. هذه الشخصيه العدوانيه تحتاج الى تعديل وعلاج. الامر طبعا ليس عابرا، ليس موقف، احنا نتحدث عن امتداد طويل ربما لسنوات، وهذا الشخص معروف انه راعي مشاكل، والجميع يحاول ان يتحاشى هذا الشخص يعني ابتعادا عن الصدام معه، ابتعادا عن انه يكون في منطقه صراع مع هذا الشخص، ولكن في الحقيقه هي شخصيه ربما تكون شخصيه عدوانية مكتملة الشروط، وبالتالي التعامل معها يجب أن يكون تعامل إنساني، تعامل من أجل مصلحة هذا الشخص، وبالتالي الأخذ به إلى طبيب أو إلى المختصين في تعديل السلوك حتى يستطيع أن يعدل سلوكه. التثقيف مهم جدا اليوم، مهم أن ننصح، مهم يعني أن نتعامل بلطف، ولكن في الوقت ذاته يعني من غير المنطق أن نهمل مثل هذه السلوكيات التي يعني ربما تؤذي الجميع، لا سيما حينما تكون داخل المحيط الذي نحن مسؤولين عنه. حديثنا مستمعينا الكرام عن الشخصية العدوانية والسلوك العدواني لا زال مستمر، ولنا أيضا مزيد من الحديث بعد الفاصل القصير مع الأخصائية النفسية الأستاذة هند الحربي.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساءً على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن الشخصية العدوانية والسلوك العدواني. تشخيص الشخصية

0: يعني بشكل دقيق يحتاج إلى مختصين في مجال السلوك والطب النفسي، لكن تمييز السلوك العدواني لا يحتاج الكثير حتى تتعرف عليه وتحمي نفسك ومن حولك منه. ولمزيد من الحديث والتعرف على الشخصية العدوانية ما لها وما عليها، نستكمل بقية حديثنا مع ضيفة الحلقة وضيفة البرنامج الأخصائية النفسية الأستاذة هند الحربي. مرحبا بكم أستاذة هند.
1: أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله جميع المستمعين.
0: خلينا نبدأ أستاذة هند من حيث هو موضوعنا اليوم اللي هي صفات الشخصية العدوانية. ما أبرز تلك الصفات؟
1: الشخصية العدوانية قد يكون ترى شخصية جيدة وداعمة، لكنك تكره صفة العدوانية بداخله. لماذا؟ لأنه سريع الغضب، سريع الانفعال، وسريع الاندفاع. قبل لا يسمع الحقيقة على طول يندفع ويهاجم، مو شرط لأنه سيء، لكن لأنه يندفع من أي شيء يثير غضبه. ولو أنه استمع بهدوء وجلس يسمع الموضوع راح يكتشف أنه ما يستحق الاندفاع. لكن بما أنك سألتني عن صفاته المباشرة والواضحة، فهو شخصية دائم مستعد للصراع، خصوصا لما أنت تتحاور معه يتحول الحوار إلى صراع، صراخ، انفعال، صوت عالي. فهو دائما مستعد انه يغضب. ومن صفاته ايضا الفاظ الجارحه، الشتائم، شخصيه عنيده، شخصيه مستفز ايضا، ويصعب يتحكم بتصرفاته. لكن في عدوان خفي احنا ما ننتبه له في الشخصيه العدوانيه. مثلا الشخص المتنمر تراه شخص عدواني، وايضا الشخص اللي يجرحك في الكلام، اللي يسخر منك،
0: اللي احنا نسميه دقدق بالكلام.
1: ايوه، اللي دق في الكلام ترى هذا يعتبر شخصيه عدوانيه بهذه الصفات.
0: جميل. طيب ضغوطات الحياة اليوم يعني متعددة، أسرية، مالية، مهنية إلى آخره، مثل هذه الظروف هل يعني إذا أخذناها بشكل دقيق تشريحي دقيق، هل تساهم في صناعة شخصية عدوانية؟
1: سؤال مهم جدا وجوهري. سوء معاملة الأطفال والإهمال والعقاب القاسي يؤدي إلى شخصيات عدوانية، لأن أصلا العدوان يعتبر صفة مكتسبة بسبب الظروف، التربية، الضغط، الغضب اللي داخله هو اللي يخليه عدواني. وهناك قاعدة نعرفها كلنا، أن الضغط يولد
0: الانفجار.
1: نعم، والانفجار هو العدوان اللي أنت تشوفه بالضرب، بالشتم، هذا كله يعتبر عدوان. والشخصية مثلا أنا بعطيك مثال، لما تروح للطبيب ويقول لك أنت عندك حساسية من شيء معين أو أكل معين، وش يقول لك؟ ابتعد عنه. فهنا الشخصية العدوانية ابتعد عن الأشياء المستفزة له اللي تقلل من شأنه، مقارنته مع الآخرين. لازم مع الشخصية العدوانية نخمد نار العدوانية في داخله.
0: جميل. لكن هناك أشخاص طبعا يتعرضوا لذات الظروف ويمكن أسوأ، لكنهم مع ذلك منضبطين يعني في تعاملهم مع الآخرين. معناته أن الضغوطات نعم ربما يكون لها دور، لكنها ليست هي المسبب الوحيد لوجود شخصية عدوانية لدى الشخص.
1: أيوة بالضبط، لا ليست السبب الوحيد، لا في أسباب كثيرة،
0: لكنها قد تساهم
1: بشكل كبير جدا. جميل. خصوصا الضغط.
0: جميل. طيب بشكل مبكر أستاذة هند، ما الذي نلحظه في سلوك الأطفال تحديدا يدل على أنه هذا الطفل لديه نزعة عدوانية، وكيف نتدارك مثل هذه العلامات المبكرة؟ لا سيما أنك ذكرتي قبل قليل نقطة جدا مهمة، أنه الشخصية العدوانية مكتسبة وليست فطرية يولد بها الشخص.
1: صحيح. عشان تكتشف وتشخص طفلك أنه فعلا عنده شخصية عدوانية، في أشياء مهمة لازم تنتبه لها. مثلا لما تلاحظ أنه يضرب أخوانه، يضرب أولاد الجيران، يضرب الأولاد بالمدرسة
0: بشكل متكرر،
1: يسبب المشاكل متكرر. نعم، هنا الجوهر الحقيقي أنه يكون متكرر. ما نقدر نحكم من مرة مرتين أو ثلاثة أنه ضرب طفل أنه شخص عدواني، لا. لما يتكرر بشكل كثير، العنف اللفظي، العنف الجسدي، يكسر التلفزيون، يكسر باقي الأجهزة، فهنا تبدأ أنك تعرف أن الطفل فعلا عدواني ومحتاج لتعديل السلوك. نقاط مهمة جدا سألتني عنها في تعديل السلوك للطفل العدواني، وكثير يسألوني عنها، بقول لكم إن شاء الله ثلاث نقاط. هي صراحة كثيرة والبحر هذا جدا كبير في سلوك الطفل العدواني، لكن بقول لكم إن شاء الله نقاط ثلاثة مهمة إذا التزمت فيها الأسرة بإذن الله راح يساعد تعديل السلوك الطفل العدواني.
0: وجود طفل سوي.
1: نعم. أول نقطة مهمة، انتبه وممنوع، ممنوع ضرب الطفل العدواني، لأنه أساسا عدواني، لأنه أصلا كان حاس بالظلم والقهر من الطب القديم مثلا. فخطأ حنا كأسرة أن نطفي النار
0: بالنار
1: بالبنزين. نعم صحيح، ما نطفي النار بالبنزين. وقاعدة مهمة، أن قهر المتمرد يؤدي إلى تمرد المقهور. إذا ضربت الطفل العدواني راح يصير عندك طفل عدواني مقهور، كذا ما راح تنفع نفسك أبدا.

0: العلاج اللي بيد الأهل كلهم. إيش هي؟ العلاج بالحب.
1: الاحتواء.
0: العلاج بالحب. أيوة العلاج بالحب، يعني تحب طفلك، تحسن له، في طاقة الحب عنده، الحب يحسس الطفل بالتقبل والتقدير، ما راح يحس بالنقص مع الآخرين. ومهم من الأهل عزيمة حب، حضن الطفل، لأنه من أفضل الأشياء اللي أنت تقدمها للطفل العدواني إنك تحبه. أيضا العلاج باللعب، يعني تضيف الله ومستمعين الكرام في نقطة مهمة، إن الطفل من نشأته إلى 7 سنوات محتاج للعب، لأن أهم عنده من الأكل والشرب. الحياة الأطفال يفرغ الشحنات العدوانية مثلا، يقلل الإحساس بالنقص، يزيد الثقة بالنفس مثلا. الألعاب المهمة، الكاراتيه، الجودو، البوكسينج. هل تعرف أستاذي وعزيزي المستمع أن الحركات التكتيكية لهذه الألعاب تعوض نقص القدرة الجسدية لدى الطفل؟ راح يحس من جوا أنه قوي، أنه هادي، وراح يتعلم قوانين الحياة، لأن الألعاب هذه تعلمه التعاون، تعلمه التنافس بدون صراع، وتعلم أيضا أنه يتحمل الإحباط حتى عند الهزيمة.
1: يا سلام، تكسب أيضا السلوك الإيجابي، جميل جدا.
0: تكسبه طيب. جدا عشان تعلم طفلك.
1: طيب طبعا الشخصية العدوانية شيء طبيعي، أنه ما أحد يريد أن يقترب منها، لا أحد يريد أن يصادقها، لا أحد يريد أن تكون حتى في محيطه. سؤالي هنا، أصحاب الشخصية العدوانية هل يشعرون بحجم الخسائر الشخصية والاجتماعية التي يتكبدونها مقابل هالشخصية وهالسلوك العدواني اللي يمارسونه مع الآخرين، ولا والله مغيبين عن هذا الجانب؟
0: لا لا لا، هو ملاحظ، والشخص العدواني ترى خسائره كثير.
1: صحيح.
0: ومن الشخصيات اللي ندمه أيضا كثير، لأنه لما يغضب يتحول لشخص قاسي، ما يفكر بمشاعر الآخرين ولا الضرر اللي يصيبهم، وأيضا ما يفكر حتى بحقوقهم. يعني بعطيك مثال، الشخص العدواني جاب عامل عنده في البيت، العامل أخطب شيء، أخرب شيء، ما عرف شيء، على طول ينفعل عليه لدرجة أنه أحيانا ما يعطيه حقه المادي. فالعواطف أجره عند الشخصية هذه، نعم، ما يعطي أجره. فالعواطف عند الغضب، خصوصا الشخص العدواني، ما يفكر بالعواقب، تضر هو شخصيا، تسبب له خسارات مادية بسبب عداوته، أيضا يخسر صحته. تذكر لما تكلمنا أستاذ ضيف الله عن ارتفاع هرمون القلق الكورتيزول بسبب الغضب الزائد والتوتر، ينعكس على ارتفاع ضغط الدم عنده، على مرض السكر، على الأمراض العصبية، وأيضا على الأمراض النفسية. فخسائره كثيرة جدا.
1: صحيح. طيب، وبهالسؤال هذا نختم معك يا سادة هند، متى نلجأ إلى مختص نفسي حال وجود شخص لديه سلوك عدواني؟
0: جميل جميل جميل السؤال. نلجأ إلى المختص النفسي عندما يكون العدوان علني، مثل إشعال الحرائق، تكسير الممتلكات العامة كالأجهزة وغيرها، وأيضا عندما يؤثر على سلامة حياته وحياة الآخرين حوله، وأيضا عندما ينعكس على صحته مثلا في مؤشرات جسدية. عندما نرى مؤشرات جسدية على الشخصية العدوانية، مثلا التشنجات، الإغماءات، الركل، الضرب، خدش الآخرين، شد شعرهم، عندما يرمي أشياء أيضا باتجاههم، هنا نتوقف عن محاولة تعديل سلوكه ويعرض على أخصائي نفسي.
1: يعني حينما يكون هناك في أذى مباشر من هذا الشخص، هنا نقول أن الشخص هذا يحتاج إلى علاج، وبالتالي يصبح العلاج ضرورة لابد منها.
0: جدا جدا ضروري، ولا ينفع تعديل السلوك الطبيعي.
1: جميل. هو مع هذا الختام الجميل أستاذة هند، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي.
0: أهلا وسهلا، وشكرا لكم جميعا، وسعيدة بوجودي اليوم معكم.
1: ونحن كذلك، شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة، أدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط
4: الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
5: بناء على جدة اف ام.
1: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. لا شك أن ضبط النفس والتحكم في الانفعال هو صمام الأمان الذي يحمي الإنسان به نفسه من الانقياد للمثيرات، وبالتالي الوقوع في ردود فعل عنيفة قد يدفع الإنسان ثمنها، لا سيما حين تكون أو يكون هذا الانفعال على مستوى الأسرة والأقارب عند الاختلاف أو تباين وجهات النظر الذي يحدث كأمر طبيعي طبعا في داخل كل أسرة. الناس يختلفون وربما يفشلون في الوصول إلى نقطة التقاء، وهذا أيضا طبعا أمر طبيعي لأن الاختلاف أمر وارد. ولكن أن يأتي من يناصبك العداء فقط لأنك اختلفت معه في موضوع عائلي أو لم تتفق معه فيما يريد أو في وجهة نظره، ويبدأ يتحول إلى شخص مؤذي يسعى لإيذائك في نفسك وفي من تحب وفي ما تحب بكل الطرق المؤذية التي يستطيع أن يصل إليها. الأمر هنا طبعا مرضي يحتاج إلى وقفة تعديل وعلاج نفسي وسلوكي حتى لا يتفاقم الأمر. هناك طبعا علم وهناك طب أثبت أن الشخصية العدوانية تعاني اضطراب نفسية تحتاج إلى من يقف معها ويساعدها في العلاج، لا من يبادلها العداء بالعداء ويتطور الوضع ولن ينتهي. ثم تقبلوا تحياتي مستمعي الكرام من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
5: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لا بد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
6: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
7: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجداير.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا الجذور. من هنا بدأت الحكاية. الخبز. يرتبط تاريخ الخبز بتاريخ استخدام الإنسان للحبوب، ويعتبر اسم الخبز هو المرادف للحياة في كل حضارات العالم، فيشار إلى كسب القوت والمعيشة بالعامية، فيقال أكل عيش، ويرمز للحياة والخبز في نفس الوقت. فكيف اكتشف الإنسان الخبز والطحين من حبة القمح الصغيرة؟ فمن حبة القمح بدأت الحكاية.

8000 قبل الميلاد. الإنسان قديماً يدخل الحبوب في نظامه الغذائي، فالإنسان الآن بدأ بالاستقرار وممارسة الزراعة، وكان القمح من أوائل وأهم المنتوجات الزراعية.

0: يمكن في ذاك التاريخ القديم كان هرس بعض الحبوب وخلطها مع بعض علشان تصير شيء زي العجينة، كان بالصدفة البحتة. ويمكن هذيك العجينة أو الطحين اللي تبللت بالموية بالصدفة كمان اتعرضت للنار أو أشعة الشمس، وبالتالي جاء الإنسان ولمس هذه العجينة اللي تيبست من الحرارة، فوجد إنها صارت شيء يصلح للأكل وأيضا شهي وطعم كمان. ويمكن هذه هي طريقة ظهور الخبز الأول في التاريخ. وفي حفريات تثبت إنه الإنسان قام بطحن الحبوب بالحجارة وبللها بالموية من أجل الحصول على الخبز.
1: العام 6000 قبل الميلاد، بلاد سومر. تؤكد الآثار قيام الإنسان في أجزاء من بلاد سومر بإعداد الخبز بنفس الطريقة التي نراها اليوم تقريبا، فكانوا يستخدمون الرماد من أجل عمل الخبز، فيضعون العجين في حفرة فيها الرماد وبقايا النار حتى ينضج. مصر القديمة 4000 قبل الميلاد.

0: من المؤكد أن المصريين كانوا أول من اكتشف الخميرة للخبز، وأيضا هم أول من اختار القمح فقط من بين بقية الحبوب لصنع الخبز بدءا من الألف الثالث قبل الميلاد. فقد كانت ظروف زراعة القمح في حوض النيل مواتية. أيضا يرجع الفضل للمصريين في اختراع الفرن، حيث تظهر كامل عمليات الخبز والعجن والأفران مرسومة على جدران مقبرة رمسيس الثالث.
1: العجينة لما تخليها في الهواء كان يجيها بعض الأحياء وبعض البكتيريا والجراثيم. هذه هي اللي كانت السبب في عمل الخميرة، لأنه بدون تخمير العجينة كان حيصبح العيش ناشف وقاسي. وكان المصريين القدامى يضيفوا أيضا الخميرة اللي كانوا يسووها من البيرة أو من حبوب أخرى فيها نسبة من الجلوتين، والجلوتين هذا هو البروتين المسؤول عن عملية التخمير. يعني المصريين القدامى هم اللي اكتشفوا التخمير، وأيضا مزج عدة أنواع من الحبوب لصنع الخبز. وكان المصريين عندهم أنواع كثيرة من الخبز، لأنهم كمان اخترعوا الرحى، والرحى أول أشكال الطواحين في التاريخ القديم.
2: العام 168 قبل الميلاد.
0: الحضارتان اليونانية والرومانية تساهمان في تطور صناعة الخبز. ففي العام 168 قبل الميلاد اكتشف في روما دليل خاص للخبازين. شكل ذلك الدليل أو المنهج قاعدة صناعة خاصة للخبازين مستقلة عن باقي الأعمال، وتم افتتاح معهد للخبازين. وكان الحرفيون الخبازون هم العمال الأحرار الوحيدون في روما، فقد كان عمال الحرف الأخرى عبيداً.

من أيام الفراعنة كان الخبز دليل على التفرقة الطبقية في المجتمعات، فكان الخبز أيام الفراعنة ثلاثة أنواع. أول نوع من دقيق القمح وهذا للأغنياء، والثاني من دقيق الشعير وهذا للطبقة الثانية. أما الفقراء يا عيني عليهم فكان لهم الخبز الأسمر أو البر، لأنه كان خشن وينشف في الحلق فكانوا يتركوه للفقراء. أنت تعرف أن من أيام الفراعنة تقدر تميز الفقير من الغني من العيش حقه؟ يعني لو كنت واقف في المخبز وجاء واحد اشترى من المخبز عيش، تعرف إذا كان هذا غني ولا فقير من نوعية العيش. لكن في اليومين هذه اكتشفوا أنه دقيق البر هذا أو العيش الأسمر هذا طلع أفضل بالفيتامينات والألياف اللي فيه من العيش الأبيض. تعرف أن اليونانيين القدامى أو الخباز اليوناني كان يدخل بعض المكونات على العيش، يعني كان يعمل حركات كده زي ما تقول مكسرات، يحط عسل، يعني زي ما تقدر تقول زي الشيز كيك حقنا الحين بس بشكل بدائي.

0: الجذور. من هنا بدأت الحكاية.
1: روما العام 30 قبل الميلاد.
2: ازدهرت صناعة الخبز في أوروبا، وكان من الممكن إيجاد أكثر من 328 مخبزاً في روما وحدها، وقد كانت صناعة الخبز والخبازين مهنة هامة جدا، فتم عمل تماثيل لبعض الخبازين مثل ماركو أوريساثيس.
3: كان واضح من الآثار الرومانية استخدام الآلات لصناعة الخبز، وكانت مكانة الخباز رفيعة لدرجة أن الخباز الجيد كان يمثل الشعب في المجالس الحكومية.
2: كان الخبز والقمح عاملا سياسيا مؤثرا آنذاك، فكانت بدايات توسع الإمبراطورية الرومانية باحتلال الأراضي الجديدة لتوفير القمح، وهكذا بدأ أغسطس الاحتلال الروماني للأراضي الإسبانية من العام 218 إلى عام 17 قبل الميلاد، حتى تم احتلال الجزيرة الأيبيرية بالكامل.
3: أنت تعرف كيف تعرفوا على أشكال الخبز؟

0: الخبز الروماني. اكتشفوها وعرفوها بوضوح عن طريق البقايا اللي لقيوها متحجرة في مدينة بومبي. بومبي الإيطالية مو الهندية، اللي ثار عليها بركان في زوف الشهير. فوجدنا في الآثار هذه أنواع الخبز اللي هي كانت متحجرة، أشكال على شكل مدور وأطرافه شكلها كده كأنه أوراق الورد، وكانوا يضيفوا لها بعض الأشياء زي الملح والجبن، وأحيانا يضيفوا لها لحم الخنزير.
1: العام 1191
2: أصبح الخبز مهنة يشترك فيها أفراد متعددون من المجتمع، فكان هناك أشخاص مهمتهم طحن الحبوب، وآخرون لإعداد العجين، وآخرون في إعداد الأفران. وظهرت في القرن 12 نقابة الخبازين في برشلونة، وظهر أول قوانين إعداد الخبز في إسبانيا أيضا في القرن 15.

0: القرن السادس عشر الميلادي. أدخل الطهاة الإيطاليون نوعاً جديداً من الخبز وهو البسكويت، وفي العام 1615 ظهرت أول أشكال الكعك أو الحلوى الإسفنجية. ونتيجة لظهور الأفران الحديثة فقد ارتفع إنتاج الخبز بشكل كبير.
1: استخدام الزبدة والسكر في إعداد الخبز، هذه هي اللي أدخلت لنا نوع من أنواع الحلويات الجديدة وأشكال من أشكال جديدة زي البساكيت والحلويات والكعك. فصار في ذيك الأيام الخبازين انقسموا، قسم يسووا العيش وقسم يسووا الحلاوة والكيك.

0: made of wheat or rye. Brown or white, sliced or whole, I don't know which to buy. There's long and thin.
1: وما دمنا نتكلم عن الخبز لابد من أن نمر على الساندويتش. وهذا الساندويتش ترجع تسميته بهذا الاسم إلى الشخص اللي اسمه جون مونتاجو، هو اللي أطلق اسم ساندويتش على شكل من أشكال الخبز في عام 1765. هذا الساندويتش قدمته في العام 1840 لأول مرة الطباخة إليزابيث ليسلي في وصفة الساندويتش، كانت وصفتها في كتابها الشهير.
2: الجذور، من هنا بدأت الحكاية. القرن السابع عشر، إيطاليا، نابولي. ظهور نوع جديد من الخبز يسمى فوكاتشيا، وكان ذلك الخبز توضع عليه طبقة صلصة الطماطم والتي أطلق عليها بعد ذلك اسم البيتزا. وفي العام 1830 بدأ بيع البيتزا في الأماكن العامة. أدت الثورة الصناعية إلى ظهور أفضل أنواع المطاحن والأفران، مما أدى إلى ارتفاع إنتاج الخبز بشكل كبير جدا.
1: كان عدد السكان عام 1800 حوالي 1 مليار آدمي، ووصل في 50 سنة إلى 1.3 مليار، إلين وصلوا 6 مليارات في بداية القرن 21. هذا الانفجار السكاني أجبر الدول على تكثيف وتحسين إنتاج الأغذية الأساسية مثل القمح والخبز، وقاموا باستخدام الأسمدة الكيماوية مثلا، وانتقلت الكثير من الصناعات من أوروبا لأمريكا.

بنجامين فرانكلين أول من اخترع الفرن الحديدي في العام 1728، وشهد العام 1826 ولادة أول فرن غاز بفضل البريطاني جيمس شارب. ليشهد العام 1891 ولادة أول فرن كهربائي اخترعه ويليام هاداوي، وهذا المخترع هو نفسه الذي اخترع التوستر في العام 1910 للميلاد، ليرى المايكرويف النور في العام 1946 للميلاد.

والآن عزيزي المستمع، أصبحت تعرف قصة رغيف الخبز وما ارتبط بها من صناعات عبر التاريخ. فمن هنا كانت البداية والجذور. الجذور مع عادل الزهراني ومؤيد عمر وياسين أبو الجدايل.

التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: على هواك.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا سعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. مستمعينا الاعزاء، اليوم بنكون معاكم في موقع اثر الجديد ونتعرف اكثر على هذا المعلم. خليكم ويانا. مستمعينا، حلقتنا اليوم تاخذكم لمعلم ممتع لمحبي الكشتات، وهي عين نجم. قبل نتعرف أكثر على عين نجم، خلونا نسأل البعض شنو يعرف عن عين نجم.
3: عين النجم العارفة سابقا قديمة ما كانت، الآن طبعا دثرت عين النجم. ميوحة حارة، رحت مرة مع الأهل لكن ما سبحت، ما سبحونا، كانوا يخافون يقولون ماي حارة وكذا، ما دخلت فما أعرف ميوحة يعني، لأن ما شفت داخل.
4: نعم، لما كنت صغير كان أي زواج يعني أغلب زواجاتنا بالأحساء ولازم تكون في زيارة لأحد العيون.
2: يقال إن عين نجم نيزك من السماء سقط في الأحساء، فانتسب هذا النيزك لاسم المكان، ومنذ ذلك اليوم عرفت بعين النجم. مستمعينا، نسمع صحة تسميتها بعين نجم من الأستاذ خالد الفريدة.
5: عين نجم أو كما يسميها أهالي الأحساء تنسب إلى نجم بن عبد الله الخالدي، أحد شيوخ بني خالد، والذي كان أميرا للحج عام 1117 هجري، وهي تقع في الجهة الشمالية من جبل أبو غنيمة المشهور، الواقع شمال مدينة الهفوف، وهي عبارة عن ماء معدنية ساخنة كانت تقصد للاستشفاء، ومياهها عذبة. شيدت مبانيها سنة 1115 هجري بطراز معماري متميز من ناحية الشكل والاستخدام، وهي حمامات عامة أسقفها على شكل نصف بيضاوي مبنية بالجصف، وتغطي نبع المياه الطبيعي الحار تحتها. وبهذه المناسبة طبعا في فرق بين العيون، المياه المعدنية والمياه الكبريتية، وهي طبعا كلها تقصد الاستشفاء، ولكن المياه المعدنية تكون عذبة مياهها عندما تبرد، وكانوا يقصدونها الناس إلى في فترة من فترات للاستشفاء.
2: من بعيد جدا كان نخيل واحة عين نجم هو أول ما تقع عليها عيون القادمين من بطون الصحاري في طريقهم لتأدية الركن الخامس من الإسلام. فعين نجم أولى محطات الرحلة للحج المستمرة 25 يوم.
5: وقد كانت هذه العين الحقيقة محطة رئيسية على طريق الحج قديما في الأحساء، خاصة لحجاج دول مجلس التعاون الخليجي قديما، أو منطقة الخليج العربي كما كالبحرين والإمارات العربية المتحدة، كانوا وعمان كانوا يمرون عن الطريق البري للأحساء، وكانوا لابد أن تكون هذه العين المحطة الأولى للانطلاق إلى داخل الجزيرة العربية، وكانوا يتجمعون فيها الناس، وكانوا منها يودعون الحجاج. حتى أهالي الأحساء حملات الحج في الأحساء كانوا قديما ينطلقون من عين النجم، كانوا يجتمعون، وكانت تمتزج الفرحة بالحزن، ويودعون أهاليهم سواء في فترة ذهابهم إلى مكة، وأيضا عند رجوعهم إلى منطقة من مكة المكرمة بعد ما يعني ينهوا مراسم الحج، مثل ما قلنا تخطر في مشاعر الفرح ومشاعر الحزن، يعني للي استقبل أسرته وراحته، وفي بعض الناس توفاهم الله في الطريق، لأن كانت الرحلة شاقة من الأحساء إلى إلى إلى مكة المكرمة الله يكرمها، كانت شاقة جدا، وكان الناس يمرضون ويتعبون، وكانوا يروحون في البداية على الإبل وعلى الخيل وعلى الحمير، وكان بعد ما تطورت الأمور أصبح الناس يسلكون الطريق عن طريق السيارات القديمة اللي كانت تقعد لمدة 10 أيام أو 12 يوم.

0: أي النجم ساهمت في الحركة التجارية والثقافية في الأحساء، كما ساهمت شعبيتها في نشر سمعة عين نجم في جميع أنحاء المملكة والخليج.
1: كانت هذه العين في فترة من الفترات يعني تشهد حركة اقتصادية ثقافية، كانوا الأهالي يزورون هذه العين بين فترة وفترة، وأيضا بعض مواكب الزواجات تتجه إلى هذه العين، تجهيز المعرس ليلة الزفاف، فكان يتقابلون فيها الناس ويقومون بأعمال السمار، وأيضا يقومون فيها بالمناجات الثقافية، وكانوا يقولون فيها القصيد، ويجتمعون الناس في بساتينها. خصوصا أن عين النجم متميزة بالخضروات فيها، بأنها خضروات جيدة جدا، فالناس كانوا يستمتعون بهذا المكان، وكانت بطبيعة الحال هي فيها حركة ثقافية، وكان الناس يجتمعون، وكانت تقوم ليالي السمار والفن الشعبي وغيره من الفنون في المشتهرة في المنطقة.
0: يقال إن عين النجم كان كل من يمر على الأحساء قديما يسبح فيها، فهي عالجت الكثير والكثير من الناس.
1: بطبيعة الحال كانت عين النجم تقصد من داخل المملكة العربية السعودية من جميع مدنها، كانت للاستشفاء، ومثل ما قلنا هي مياه معدنية، وكانت أيضا تكون كمنطقة سياحية، كانوا الناس أيضا بطبيعة الحال توجهون إلى هذه العين ويستمتعون، كانت تضرب الخيام حواليها، وكانت فيها أماكن تؤجر لأهالي غير أهالي الأحساء، وكانوا الناس يجتمعون فيها على الفرح وعلى السرور، من ناحية أنه بساتينها متميزة وكانت موقع سياحي، وبالإضافة إلى أن مياه معدنية كانت هي منطقة استشفاء، ويقصدونها جميع أهالي الجزيرة العربية وأهالي الخليج العربي. كانت عين مشهورة جدا، ولا يذكر الأحساء إلا تذكر هذه العين بجواره.
0: عين نجم شهدت أحداث تاريخية هامة، ففيها بايع أهالي الأحساء الإمام سعود بن عبد العزيز، وأيضا نزل الإمام تركي بن عبد الله آل سعود بالعين، وخرج إليه علماء الأحساء.
1: من الشخصيات الهامة اللي يعني مرت بمنطقة الأحساء، ومن الأحداث التاريخية اللي مرت بالعين تحديدا، مبايعة أهالي الأحساء للإمام سعود بن عبد العزيز عام 1213 هجري. عام 1277 هجري نزل فيها الإمام تركي بن عبد الله لأخذ البيعة من أهالي الأحساء. في عام 1308 نزل في العين الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود، والتقى متصرف الأحساء في ذلك الوقت عاكف باشا. أيضا جميع حكام الأحساء أبناء الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأبناءه كانوا يترددون على هذه المنطقة.

0: ومن ضمن من سبح في عين النجم بالأحساء الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مرتين، أولها برفقة والده عبد الرحمن والثانية قبيل فتحه للأحساء.
1: لذلك رممت العين سنة 1365 في عهد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، بإضافة إحدى القباب لها لأنه كان يقصدها بين فترة وفترة. وأيضا في عهد الملك سعود أيضا وعهد الملك فيصل كانوا يترددون الله يرحمهم على هذه العين، ولذلك هي عين يعني تاريخية يعني ربطت بين التاريخ وربطت بين السياحة، فهي عين هامة جدا.

0: وصلنا مستمعينا لنهاية الحلقة، نتمنى شوقناكم لزيارة عين النجم بالأحساء. في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها تتعنى. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بوجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. في عالم تتسارع فيه المتغيرات، لم يعد التعليم مجرد وسيلة لنقل المعرفة، بل أصبح الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

0: تقبل وتعزيز التنافسية بين الدول. ومن هذا المنطلق جاء نظام التعليم العام الجديد ليؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التعليم بالمملكة من خلال تطوير الحوكمة التعليمية وتنظيم الأدوار والمسؤوليات ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويحمل هذا النظام أبعادا تتجاوز التنظيم الإداري والتشريعي ليؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان وأن بناء القدرات الوطنية هو الطريق نحو اقتصاد معرفي أكثر ازدهارا واستدامة. كما أنه يعزز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم ويفتح آفاقاً أوسع للتطوير والابتكار بما يواكب احتياجات الأجيال المقبلة ومتطلبات سوق العمل. في حلقة اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على أبرز ملامح نظام التعليم العام الجديد وأهدافه وأثره المتوقع على الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية ودوره في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة واستعدادا للمستقبل. لكن في البداية تقبلوا تحيات زميلي محمد المرحبي في الإعداد وتحياتي أنا عزام الخديدي في التقديم وتحيات زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. إذن اليوم نقرأ في نظام التعليم العام الجديد وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا على الهاتف الدكتورة أشواق المطيري مستشارة تعليمية باحثة في نظم التعليم والتعلم. حياك الله دكتورة أشواق. في البداية ما أهمية صدور نظام التعليم العام في هذا التوقيت تحديدا وما الذي يضيفه للمنظومة التعليمية في المملكة؟
1: أهلا وسهلا بكم، سعيدة لاستضافتي معكم. أهمية صدور نظام التعليم العام في هذا التوقيت، يأتي نظام التعليم العام في توقيت مهم تشهده المملكة حيث تتسارع التحولات الوطنية في إطار رؤية 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية. نعم. لذلك لم يعد تطوير التعليم خيارا بل هو ضرورة وطنية.
0: نعم. طيب دكتورة، كيف يمكن أن يسهم وجود نظام مستقل للتعليم العام في تعزيز الحوكمة وأيضا وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل القطاع التعليمي برأيك؟
1: وجود نظام مستقل يعني وجود مرجعية قانونية واضحة تحدد مسؤوليات كل جهة، سواء الوزارات أو إدارات التعليم أو المدارس، وهذا ينعكس على رفع مستوى الشفافية أولا، ثانيا تسريع اتخاذ القرار السديد، ثالثا تعزيز المساءلة، رابعا تحسين جودة الأداء. فنجاح في التعليم لا يعتمد فقط على المناهج بل على وضوح الأدوار وتكامل المسؤوليات، وهو ما يحققه هذا النظام الجديد.
0: أدوار من بالضبط تتحدثين عنها؟
1: أي نعم معاكم.
0: أدوار من اللي تقصدينها؟
1: أدوار المنزل، الأسرة، المعلم، الإداري.
0: جميل. طيب دكتورة، من أبرز ما تضمنه النظام إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ما الدور المتوقع أنه يلعبه هذا المجلس في رسم السياسات التعليمية ومتابعة أيضا تطويرها؟
1: رائع. مجلس شؤون التعليم العام يمثل العقل الاستراتيجي للتعليم، ومن المتوقع أن يقوم بعدة نقاط من ضمنها رسم السياسات التعليمية الوطنية، هذا أولا. ثانيا متابعة تنفيذها وتقييم أثرها. ثالثا دراسة التحديات المستقبلية. رابعا موائمة التعليم مع المتغيرات العالمية. احنا نعرف انه التعليم يواجه تحديات كبيرة في انه ينتج لنا طلاب مهيئين لسوق العمل. دعم اتخاذ

0: القرار المبني على البيانات والمؤشرات، وهذا يضمن لنا أن تكون السياسات التعليمية لدينا أكثر استدامة ومرونة واستجابة للتغيرات المتسارعة.
1: جميل. طيب دكتورة أشواق، النظام أكد على مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، كيف يمكن أنه يتم تنظيم هذا التوجه؟ وش الفوائد المتوقعة من هذا التوجه على جودة التعليم تحديدا؟
0: ممتاز السؤال ورائع. التعليم اليوم مسؤولية مجتمعية مشتركة، لذلك ينظم النظام مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث اللي هو القطاع غير الربحي ضمن إطار تشريعي يضمن لنا الجودة والحوكمة وعدم تعارض الأدوار. ومن أبرز الفوائد تنويع البرامج التعليمية، إدخال حلول وتقنيات مبتكرة، رفع كفاءة الاستثمار في التعليم، تعزيز الشراكات مع الجامعات والشركات، توفير فرص تعلم أكثر مرونة وتخصصا، وهذا يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
1: طيب، شهد النظام أيضا إلغاء عدد من التنظيمات السابقة ومن بينها وثيقة سياسة التعليم القديمة، ما الذي يعني هذا التحول من الناحية التشريعية ومن ناحية الحوكمة أيضا؟
0: رائع. هذا لا يعني التخلي عن القيم والثوابت، وإنما يعني تحديث الإطار التشريعي بما يتناسب مع المرحلة الحالية. فالنظام الجديد لو ركزنا فيه هو يعتمد على تشريع أكثر مرونة وقابلية للتطوير، بحيث يستوعب المتغيرات التقنية والتعليمية المستقبلية دون الحاجة إلى إعادة بناء المنظومة بالكامل، وهو انتقال من وثيقة تاريخية خدمت مرحلة معينة إلى نظام حديث يواكب التحول الوطني والعالمي.
1: طيب، وهذه الجزئية مهمة جدا، إلى أي مدى النظام برأيك، النظام الجديد للتعليم، يسهم في موائمة التعليم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأيضا وهذا برضو مهم، متطلبات سوق العمل؟
0: هذه من أهم نقاط قوة النظام إذا تحدثنا عنها، فهو يركز لنا على إعداد طالب يمتلك المعرفة والمهارة والقيم، وليس طالب سلبي مجرد حافظ للمعلومات، لا، احنا نحتاج إلى طالب يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، ويتم ذلك من خلال أولا تنمية رأس المال البشري، ثانيا دعم الابتكار وريادة الأعمال، ثالثا تعزيز المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، رابعا ترسيخ التعلم مدى الحياة، خامسا من خلال رفع جاهزية الخريجين لسوق العمل، كما ينسجم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى توفير تعليم جيد وشامل ومنصف للجميع.
1: طيب دكتورة أشواق، برأيك وش المؤشرات اللي يمكن من خلالها في السنوات المقبلة قياس نجاح نظام التعليم العام وتحقيقه للأهداف اللي أقر من أجلها؟
0: في الحقيقة يمكن قياس نجاح النظام من خلال عدة مؤشرات، أهمها أولا تحسين نتائج الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية مثل فيزا وتيم، ارتفاع جودة مخرجات التعليم، زيادة جاهزية الخريجين لسوق العمل، نمو مهارات الابتكار والتفكير الناقد لدى المتعلمين، ارتفاع مستوى رضا الأسرة والمعلمين والطلاب، كذلك توسع مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث الغير ربحي في ذلك، أيضا انخفاض الفاقد التعليمي والتسرب، كذلك تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات التعليمية العالمية. النجاح الحقيقي حقيقة لا

0: خاص بعدد المدارس أو المناهج، بل بقدرة التعليم على صناعة إنسان قادر على المنافسة عالميا والمساهمة في تنمية وطنه.
1: نعم. طيب وش الأدوار اللي ممكن يلعبها المعلمون وأيضا القيادات التعليمية وحتى الطلاب والأسر من أجل إنجاح هذا النظام برأيك، بما أنه أنت باحثة في مجال التعليم؟
0: ممكن أنا ألخصها بكلمة أخيرة اللي هي أنه نظام التعليم العام هو ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو استثمار طويل المدى في الإنسان السعودي. فعندما نبني مدرسة حديثة ونمكن معلما مبدعا ونعد طالبا يمتلك مهارات المستقبل، فإننا لا نطور التعليم فحسب، بل نصنع مستقبل وطن بأكمله. وهذا هو جوهر رؤية 2030، أن يكون التعليم هو المحرك الأول للتنمية، والإنسان السعودي هو الثروة الأغلى وهو صانع المستقبل، كما يتوافق مع رؤية سيدي أمير الشباب محمد بن سلمان حفظه الله.
1: نعم، جميل. طيب دكتورة، سؤالي الأخير لك، خلينا نستفيد من وجودك، أنت مستشارة تعليمية باحثة وشغوفة في نظم التعليم والتعلم، قراءتك المجملة لهذا النظام؟
0: أنا أرى أنه إحنا مقدمين على نهضة علمية رائعة، نرى أننا نستثمر في بناء هذا الوطن بطاقات شابة، وتعتبر من الموارد المتجددة اللي كلنا نفخر فيها بإذن الله تعالى.
1: نعم. طيب يعطيك العافية دكتورة أشواق المطيري، مستشارة تعليمية وباحثة في نظم التعليم والتعلم. نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نقرأ في نظام التعليم العام الجديد، وللحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذة حنان بنت عبد الكريم الخياط، مستشارة تعليمية وتربوية. حياك الله أستاذة حنان. من منظور تربوي، وش أبرز الرسائل اللي يحملها نظام التعليم العام الجديد للطالب والأسرة والمعلم؟
3: نعم، من المنظور التربوي يحمل نظام التعليم العام الجديد رسائل مهمة لجميع هؤلاء الشركاء في العملية التعليمية. فبالنسبة للطالب، الرسائل المهمة بأن الطالب هو محور العملية التعليمية، أن له حقوقا واضحة تشمل حصوله على تعليم جيد، بيئة آمنة، حماية من الإيذاء، سمع صوته. هذا كله جديد الآن في النظام الجديد. مع تنمية طبعا مهاراته وإتاحة مسارات تعليمية تناسب قدراته وميوله. أما بالنسبة للأسرة، يعني النظام بيحمل رسائل مهمة بأن الأسرة شريك أساسي في التربية والتعليم. يعني نجاح الطالب ما يعتمد على المدرسة وحدها، بل على التعاون بين المدرسة وولي الأمر في متابعة الأبناء ودعمهم، وخصوصا ناحية انتظامهم وحضورهم للمدرسة. وأما بالنسبة للمعلم،

0: رسالة واضحة أن المعلم طبعا هو الركيزة الأساسية لتطوير التعليم، هو فارس العملية التعليمية. فالنظام الآن بيؤكد حقه في التدريب والتطوير المهني، توفير البيئة التعليمية المناسبة من حقوق المعلم، المشاركة في تطوير العملية التعليمية، هذا كله يعزز مكانته ويمكنه من أداء رسالته بكفاءة. فيعني في المجمل النظام الآن يعني صراحة يعتبر انتقال من التعليم بوصفه نقل للمعرفة فقط إلى تعليم يبني إنسان ويبني عقل هذا الطالب من خلال تنمية الشخصية، تعزيز القيم، تنمية مهارات هذا الطالب، إعداده للحياة ولسوق العمل.
1: جميل. طيب أستاذ حنان، النظام يركز على نقطة جوهرية اللي هي بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقيمه، كيف يمكن للمدرسة أن تحقق التوازن بين التحصيل العلمي ويعني تكفيل المناهج وعدد ساعات المعلمين وبناء هذه الشخصية للطالب؟
0: نعم، هنا المدرسة بتحتاج إلى دمج هذه القيم والمهارات في الممارسات اليومية، عارف، دمجها في المنهج نفسه. القيم والمهارات هذه اللي يحتاجها الطالب داخل الصف، وليس الاكتفاء يعني فقط أنه داخل الصف الاكتفاء بالتدريس نظري، كمان من خلال الاعتماد على أساليب التعلم النشط يعني التي تنمي لدى هذا الطالب التفكير الناقد اللي بيستخدمها هذا المعلم، وحل المشكلات والعمل الجماعي، كذلك من يعني من خلال توسيع دور الأنشطة الطلابية، هي جزء من العملية التعليمية يعني لها أثر في بناء شخصية الطالب وثقته بنفسه وروح المبادرة، توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، هذه كلها يشعر الطالب، شوف عندما يشعر الطالب بالاحترام والانتماء للمدرسة هذا كله يسهم في نموه الأكاديمي والشخصي مع بعض.
1: جميل. طيب النظام أستاذ حنان يتحدث عن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وانت أشرتي لهذه النقطة تحديدا، برأيك وش أهم العناصر اللي تجعل المدرسة بيئة جاذبة للتعلم والإبداع؟
0: الحقيقة عندما تكون البيئة آمنة نفسيا واجتماعيا، يعني شاعر الطالب بأنه مطمئن وأنه محترم وأنه رأيه مقدر، يعني بعيدا عن التنمر أو الإيذاء أو التمييز، هذا كله يسهم في بيئة جاذبة للتعلم والإبداع. كمان عندك إذا كان هناك معلم ملهم، المعلم بيستخدم أساليب تدريس حديثة ويشجع الطالب هذا على الحوار والتفكير والاكتشاف بدلا من يعني فقط أنه يقتصر على تلقين المادة. كذلك يعني من ناحية الأنشطة، يعني يكون في أنشطة ثقافية رياضية بتتيح للطالب اكتشاف مواهبه ونواحي الابتكار لديه، هذه كلها من النواحي. كمان الشراكة الفاعلة مع الأسرة، الطالب هنا يعني راح يحقق أفضل أداء عندما تتكامل الرسالة التربوية ما بين البيت والمدرسة. فالطالب عندما يشعر بالأمان ويمنح فرصة للتعبير عن رأيه ويشجع على المبادرة والتجربة، يصبح أكثر دافعية صراحة للتعلم، ويعني يستطيع أنه يتفوق أكاديميا وأخلاقيا.
1: طيب كيف يمكن للمدارس والبيئة التعليمية بشكل عام الاستفادة من التخصصات التعليمية الجديدة مثل التخصصات التقنية وتخصصات البرمجة والعلوم والفنون في اكتشاف قدرات الطلاب وأيضا تنمية مواهبهم منذ المراحل المبكرة؟
0: نعم، حلو. يمكن للمدارس يعني الاستفادة من هذه التخصصات من خلال الكشف المبكر عن ميول الطالب، يعني باستخدام الملاحظة من قبل المعلم والأنشطة، المشروعات من قبل أيضا المعلم يعني والمدرسة بشكل عام، من خلال أيضا تقديم تجارب عملية وتطبيقية في البرمجة نفسها، يعني لما يكون التدريس تطبيقي وعملي من خلال البرمجة والروبوتات والعلوم والفنون بدلا من الاقتصار على الجانب النظري، عارف، لما تكون جميع التجارب عملية وتطبيقية هنا نستطيع أن نستفيد فعلا من هذه التخصصات، إنشاء أندية ومسابقات، مبادرات مدرسية، بناء شراكات مع الجامعات كمان والجهات المتخصصة والقطاع الخاص اللي بتثري خبرات الطلاب يعني والطالبات بشكل عام.
1: طيب مع التسارع الكبير اليوم في مجال

0: التقنية، وش أبرز المهارات والقيم اللي يجب أن تركز عليها المدارس لإعداد جيل قادر على النجاح ومواكبة المستقبل؟
1: من أهم المهارات التفكير الناقد صراحة، وتحليل المعلومات، اتخاذ القرارات، حل المشكلات، هذه كلها مهارات، هذه مهارات بيحتاجها الطالب فعلا في حياته العملية. التواصل الفعال، العمل بروح الفريق، المهارات الرقمية، هو أصلا جيل رقمي أساسا، الجيل الرقمي، التعلم الذاتي. بالموازاة يعني تظل القيم هي الأساس، يعني القيم اللي توجه هذه المهارات. في عندك قيم المسؤولية والانضباط، هذه قيم مهمة لهذه المهارات، الأمانة والنزاهة، احترام الآخرين، التسامح، المواطنة والانتماء للوطن، هذه كلها من القيم المهمة. وهذا يعني حقيقة يتوافق مع توجيه نظام التعليم العام الآن، بيربط بين تنمية المعرفة والمهارة والقيم في نفس الوقت، لأنه سوق العمل لم يعود يبحث عن طالب فقط متفوق أكاديمي، وإنما يريد شخصية متوازنة عندها كفاءة، أخلاق، قدرة على التعلم والتطوير.
0: طيب، النظام يركز على أنه التعليم عبارة عن شراكة ما بين عدد من الشركاء، المعلم، المدرسة، بيئة المدرسة، الطالب وأولياء الأمور. يمكن تحدثنا كثيرا عن موضوع المدرسة والمناهج ودور المعلمين والواجب عليهم، لكن أحد أضلاع أو شركاء هذه العملية اللي هو أولياء الأمور. برأيك أولياء الأمور، ما الدور اللي يجب أن يقوموا به في الفترة المقبلة مع صدور نظام جديد للتعليم العام؟
1: أولياء الأمور حقيقة أقول لهم أنتم شركاء حقيقيين في بناء مستقبل الأبناء، عليهم أن يحرصوا على التواصل المستمر، هذا ما نريده منهم، التواصل المستمر مع المدرسة، يشجعوا أبنائهم على التعلم واكتشاف مواهبهم ويدعموهم وتنمية مهاراتهم. فالدعم الأسري هو أحد أهم عوامل النجاح حقيقة بالنسبة لهذه الرسالة لأولياء الأمور. كذلك من أهم الرسائل لهم أنه متابعة الطلاب في الانتظام والحضور للمدرسة، هذه النقطة جدا مهمة الآن بالنسبة لأولياء الأمور.
0: طيب، واحدة أيضا من الأمور اللي النظام ركز عليها اللي هو الجوانب التربوية. كيف تقرأين أهمية الجوانب التربوية بالإضافة إلى التحصيل العلمي، لكن أيضا الجوانب التربوية أو لها نظام التعليم الجديد أهمية كبرى؟ يمكن تحدثنا عن موضوع اللي هو بناء شخصية الطالب.
1: الحقيقة إحنا بننظر الآن إلى نظام التعليم العام الجديد بوصفه فرصة وطنية كبيرة لتطوير التعليم. فهو ما هو مجرد تغيير في الأنظمة ترى وفي القرارات، لا، نجاحه ترى مسؤولية مشتركة بين كل من الأسرة والمدرسة والمعلم والطالب زي ما تفضلت. إذا تعاملنا معه بروح التعاون والانفتاح على التطوير، رح نحقق الهدف الأسمى وهو إعداد هذا الجيل. إحنا بنقول في رؤيتنا جيل معتز بدينه ومنتمن لوطنه ومنافس عالميا. نريد طالب متمكن من التعلم ومزود بمهارات المستقبل وقادر على الإسهام في تحقيق الرؤية، رؤية 2030، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للوطن.
0: طيب، كيف يمكن للمعلم أنه يطور نفسه ليواكب هذه المتغيرات؟
1: المعلم هو حجر الأساس في نجاح هذا التحول صراحة. إحنا المعلم بنسميه فارس العملية التعليمية في الوزارة عندنا، فكل تطوير في التعليم يبدأ من المعلم، فدوره أبداً لا يقتصر على نقل المعرفة، هو يمتد إلى إلهام هذا الطالب، بناء شخصيته واكتشاف مواهبه وقدراته، غرس القيم عنده، ترى يبدأ من المعلم. المعلم هو اللي بيصنع جيل قادر على قيادة المستقبل. فصراحة المعلم هذا أكبر دور.
0: طيب، وش أبرز التحديات اللي تواجه العملية التعليمية الآن؟
1: رح نواجه تحديات، عارف النظام نفسه ممكن يواجه تحديات حقيقة. طبعا حيواجه تحديات ليس في النص النظامي وإنما في جودة التطبيق. فيشمل طبعا سرعة إصدار اللوائح التنفيذية، تأهيل المعلمين، هذا بينص عليه النظام، والقيادة المدرسية، إدارة التغيير هو حياخد وقت، يعني هذه التحديات حتاخد وقت شوية، المتابعة المستمرة لقياس الأثر. فعندما يطبق النظام بشكل تدريجي ومدروس رح يحقق أهدافه في رفع جودة التعليم، لكنها تحديات طبعا لأننا بنتكلم عن جودة التعليم بالكامل وتعزيز كفاءة منظومة تعليمية كامل.
0: نعم. تحدث عن نظام صدر كتغيير لنظام له عقود التعليم عمل عليه.
1: نعم.
0: يعني نعم. النظام القديم.
1: نعم عمل عليه لعقود، وإحنا الآن في يعني زي يعني تلاحظون يعني قد إيش المملكة في نظام التعليم، قد إيش عندنا تغييرات الآن، التعليم الإلكتروني، التعليم يعني كل ما يتعلق بالبرمجة والتقنية أدخلت وبقوة في التعليم، فكان لابد من إصدار يعني نظام جديد يواكب هذا التطور.
0: نعم جميل. الأستاذة حنان بنت عبد الكريم الخياط المستشارة التعليمية والتربوية، شكرا جزيلا لك.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: بدر عرب. ونعم يا حبيبي، ما عليك.

0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن نظام التعليم الجديد. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور فيصل الفاضل، الخبير القانوني والتشريعي. حياك الله أستاذ فيصل. في البداية خلينا نتحدث عن النظام بوصفه أحد الأنظمة الحديثة الداعمة لرؤية المملكة 2030، كيف تقرأ الأبعاد التشريعية والاستراتيجية لهذا النظام؟
1: حياك الله أستاذ محمد، وسعيد وأتشرف بوجودي معكم اليوم.
0: محمد زميلنا المعد، أنا عزام الخديدي المقدم.
1: حياك الله أستاذ عزام، الله يحييك ويطول عمرك، وأتشرف وأسعد أني أكون معكم اليوم. وإجابة على سؤالكم، زي ما وصفتم هذا النظام بأنه أحد الأنظمة الحديثة، نعم. نظام التعليم حقيقة يعتبر تحول تشريعي مهم على مستوى الوطن بشكل عام، وعلى مستوى قطاع التعليم بشكل خاص. طبعا كان ينظر للتعليم يعني بوصفه خدمة عامة، لكن حقيقة هذا النظام أصبح يعني فلسفته وهذا التحول التشريعي رأيناه استثمار استراتيجي في رأس المال البشري. وهذا النظام جاء ليؤسس إطار قانوني حديث ومتكامل يربط طبعا التعليم بمستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز جودة الحوكمة، ويرسخ استدامة تطوير المنظومة التعليمية.
0: جميل دكتور، في كثير من المختصين في الجانب التشريعي أشار إلى أن النظام لا يكتفي بتنظيم التعليم، بل يؤسس لفلسفة جديدة في بناء رأس المال البشري. كيف تنظرون إلى هذا التحول من منظور تشريعي؟
1: نعم، هذا التحول يعكس تطور في الفكر التشريعي. الهدف لم يعد زي ما ذكرت قبل قليل تنظيم العملية التعليمية، وإنما بناء الإنسان، بناء إنسان يمتلك المهارات والقيم والقدرات اللازمة للمنافسة في اقتصاد المعرفة. هذا التشريع نراها الآن يركز على الأثر الذي يحقق التعليم في التنمية، وليس على الإجراءات التنظيمية وحدها.
0: تمام. من أبرز ما جاء في النظام إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ما أهمية هذا المجلس في تعزيز الحوكمة وتوحيد السياسات التعليمية على المستوى الوطني بشكل عام برأيك؟
1: طبعا هذا المجلس يمثل أحد أهم أدوات الحوكمة في النظام، و يعني نعلم تماما أهمية الحوكمة في رؤية السعودية 2030 في جميع القطاعات، ولا شك أن قطاع التعليم يعتبر أهمها. هذا المجلس كما ذكرت أحد أهم أدوات الحوكمة، لأنه يسهم في توحيد، هو الكيان الذي يسهم في توحيد السياسات التعليمية، يعزز التنسيق بين الجهات التعليمية ذات العلاقة، يحدد الأولويات الوطنية، يتابع تنفيذها، يمنع ويحد من تداخل الاختصاصات اللي كنا نراها، يعزز اتساق القرارات بما يرفع كفاءة المنظومة التعليمية. الآن أصبح عندنا مجلس ممثل من الجهات المعنية، هو المسؤول الأول والأخير عن قطاع التعليم وعن السياسات التعليمية.
0: أيضا دكتور، النظام أكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تطوير التعليم. كيف أسهم هذا التشريع في تنظيم هذه الشراكات وأيضا ضمان جودتها واستدامتها؟
1: نعم، هذا النظام يعني أحد التحولات التي جاء بها أنه وفر إطارا تشريعيا واضحا لتنظيم مشاركة القطاعين العام، عفوا لتنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي. طبعا ربطها بمتطلبات الترخيص، الجودة، الرقابة. طبعا هذا لأول مرة نرى الآن القطاع غير الربحي ذكر في النظام أكثر من مرة، ورأينا ممكنات لهذا القطاع انطلاقا من اهتمام الرؤية وحد أهدافها اللي هو تعزيز دور القطاع الغير ربحي في التنمية. فالآن أصبح هذا النظام يعزز الشراكات المؤسسية المستدامة، أيضا يتيح تنويع نماذج تقديم التعليم بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مع الحفاظ على جودة المخرجات وتحقيق المصلحة العامة.
0: نعم جميل. مع صدور هذا النظام اليوم في عندنا انتقال من وثيقة سياسة التعليم اللي بقيت لعقود إلى نظام تشريعي حديث، ما دلالة هذا التحول وكيف يعكس تطور الفكر التشريعي في المملكة؟
1: نعم هذا الانتقال حقيقة يعكس تطور طبيعي في المنظومة التشريعية، يعني السياسة العامة للتعليم هي وضعت في وقت تجاوزها الزمن ونحن الآن في زمن الرؤية، وأفضل تعامل مع قطاع التعليم يأتي من خلال نظام عام موحد يحكم السياسات جميعها، وهذا النظام يحدد التوجهات، يحدد السياسات العامة، يحدد الحقوق والواجبات والاختصاصات، يحدد آليات الحوكمة، أيضا يحدد المساءلة. حقيقة هذا مؤشر كبير على نضج البيئة التشريعية في المملكة وقدرتها على مواكبة المتغيرات الوطنية والعالمية. يعني على سبيل المثال أذكر على سبيل المثال الحقوق والواجبات، الآن أصبح حق الطالب، حق المتعلم أو حق الشخص في التعليم، هذا حق إلزامي، وأصبح فيه نص يلزم الولي الأمر ويلزم أي شخص مسؤول عن هذا الطفل بأنه يعلمه، ووضع أيضا وضعه تحت المساءلة في حال التقصير في تعليم هذا الطفل. فلذلك هذا
0: ورفع سنوات التعليم الإلزامي إلى المتوسطة، أول كان الابتدائي
1: بالضبط، وهذا زي ما تفضلت، وكان أول يعني ما كان فيه نصوص ملزمة وعقوبات، الآن هذا النظام أتى بمنظومة ليست فقط من الحقوق والواجبات وإنما رافقها عقوبات ومساءلة بحيث أنها تحقق أهدافها على أرض الواقع.
0: طيب دكتور، في كثير من المختصين اليوم يتحدثون عن أهمية قياس الأثر التشريعي، برأيكم وش المؤشرات اللي يمكن من خلالها تقييم نجاح أي نظام سواء نظام التعليم العام بعد التطبيق على أرض الواقع؟ لأنه أحيانا بعض الأنظمة تكون جميلة على الورق بس لما يجي التطبيق يكون فيه بعض المعوقات، فوش أهم المؤشرات اللي نقدر من خلالها نقرأ الأثر التشريعي لنجاح هذا النظام؟
1: الآن أصبحت الدولة الحقيقة مهتمة بالتشريعات ليس فقط بإصدارها وإنما يكون في قياس للأثر التشريعي القبلي قبل النظام، وأيضا قياس الأثر التشريعي البعدي. وأصبح التركيز على الآثار التشريعية التي يتركها أو التي يحدثها أي تشريع، ومن ضمنها نظام التعليم. فهدف التشريعات أنها تكون مبكرات لتحقيق الآثار المطلوبة. فلما نتكلم عن التعليم وعن مؤشراته، وطبعا لابد أنها تكون مؤشرات قابلة للقياس، فلما نتكلم عن التعليم نتكلم عن مؤشر تحسن جودة المخرجات التعليمية، مؤشر رفع مستوى المهارات الأساسية والرقمية، نتكلم عن زيادة مواءمة الخريجين مع سوق العمل. يعني تعلمون يعني الفجوة الكبيرة اللي تقع خلال الفترة الماضية ولا زلنا نعاني منها بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، احتياجات التنمية، هذه أحد أهم المؤشرات. أيضا من ضمن المؤشرات تحسن نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، أيضا ارتفاع كفاءة الإنفاق، أيضا من المؤشرات تعزيز مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي. القطاع غير الربحي الآن مساهمته لا تزيد عن 1% في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. الرؤية رأت إن شاء الله مع 2030 يصل إلى 5% في جميع القطاعات. طبعا لا شك أن التعليم يعتبر أهمها، فمتصور أنه أحد المؤشرات أنه تعزيز مشاركة القطاع غير الربحي. فختاما قيمة التشريع لا تقاس بما يعني بمجرد صدوره وإنما بما يحققه من أثر.
0: طيب في جزئية دقيقة دكتور، في حال وجود مثلا تعارض بين مواد نظام التعليم العام الجديد وأنظمة أخرى مثل نظام حماية الطفل أو نظام العمل، كيف تحل هذه الإشكالية النظامية برأيك؟
1: أولا يعني، وهذه أحد متطلبات أي نظام يصدر وفقا لقرار مجلس الوزراء 713 لعام 1438، لما يرفع مشروع نظام لابد أنه يوضح الأنظمة ذات العلاقة التي يتقاطع معها، وهل سيعدل عليها أو يلغي، لابد أنها تكون في البداية، وهذه أحد متطلبات أي نظام. وبعد ما تحدد لابد في مرحلة لاحقة يحدد بعد صدور النظام ماذا يترتب على هذه الأنظمة. يعني لو لاحظنا لما صدر نظام التعليم رأينا أيضا من ضمن الفقرات صدور القرار أنه ألغى عددا من الأنظمة، من ضمنها سياسة التعليم، نظام محو الأمية وتعليم الكبار، لائحة المدارس الأجنبية، لائحة تنظيم المدارس الأهلية، وغيرها من التشريعات اللي هذا النظام يتقاطع معها ويؤثر عليها. أما بقية الأنظمة اللي يتواكب معها ويؤيدها ويعززها فهذا هو يعني هو الهدف، وبالتالي ما يؤثر عليها. مثلا نظام حماية الطفل لا يتعارض مع هذا، هو
0: يعزز دوره،
1: هذا يعزز حماية الطفل ووضع نص يلزم الطفل زي ما تفضلت، زادها إلى المرحلة المتوسطة، هذا يعزز الحماية ولا يؤثر عليه سلبا ولا يعدله.
0: طيب ما الدور المنوط بقيادات التعليم تحديدا لفهم واستيعاب هذا النظام عشان يطبقونه؟ هم خط التطبيق الأول لهذا النظام.
1: نعم والله هذا سؤال في محله، وهذا يعني دور كبير على الوزارة أنها تهيئ له. أولا المقام السامي الكريم أعطى فرصة 180 يوم قبل سريان هذا النظام، وهذه لها حكمة لما أعطاهم 6 شهور لكي يعني يبدأ التهيئة ويبدأ التحضير ويبدأ التدريب والتأهيل لتفعيل هذا النظام وتحقيق الأهداف المتوخاة منه. أيضا النظام هذا نص على أنه مجلس شؤون التعليم العام هو أيضا يضع اللوائح ويقرها التنفيذية والقرارات التنفيذية التي تجعل، لأنه معروف أن النظام يأتي بالمبادئ والأحكام العامة، لكن التفصيل والتفسير هذه مهمة اللوائح التنفيذية، وأيضا مهمة القرارات التنفيذية اللي مسؤول عنها مجلس شؤون التعليم والوزير وإدارات التعليم وكل مسؤول، كل مسؤول بحسب اختصاصه وصلاحيته.
0: يمكن واحدة من كلمات المفتاحية في هذا النظام اللي هو الحوكمة، برأيك
1: نعم.
0: الحوكمة وش أهميتها ليس فقط في نظام التعليم بل في أي نظام يصدر جديد؟ أهمية الحوكمة في ضمان التطبيق الفعلي والمستدام لأي نظام.
1: نعم الحوكمة لابد منها يعني لكفاءة الإنفاق للإدارة الرشيدة، هي تسمى الحوكمة أحد تعريفاتها الإدارة الرشيدة، فالحوكمة هي متطلب أساسي في كل نظام بحيث أنه يضمن تحقيق الأهداف على أرض الواقع من خلال أدوات قياس الأثر التشريعي البعدي، من خلال الأحكام النظامية التي توفر المساءلة، التي توفر توقيع العقوبات والغرامات إذا اقتضى الأمر، الجودة، الرقابة، هذه كلها أدوات النظام اشتمل عليها، وفي نهاية الأمر الأداة والكيان الذي مسؤول عن تحقيق هذه الحوكمة هو مجلس شؤون التعليم، والمستويات طبعا لما تقرر اللوائح الإدارية التنفيذية هتحدد المستويات الأقل من المجلس وتحدد مسؤولياتها وعملية أيضا جميع الممكنات لتنفيذ هذا النظام وحوكمته.
0: طيب كما تعرف يا دكتور أنه أي نظام يصدر تصدر له لائحة تنفيذية بعدية، لكن وش التحديات اللي تواجه تطبيق أي نظام؟ وخلينا نتحدث الآن عن نظام التعليم العام، أبرز التحديات اللي قد تواجه التطبيق الفعلي لهذا النظام من الناحية التشريعية؟
1: طبعا تحديات، يعني لا شك أنه وزارة التعليم لما وضعت النظام وضعت دراسات، وهذه ألزمها قرار مجلس الوزراء 713، دراسات مسبقة قبل إقرارها النظام توضح الآثار التي سيحدثها هذا النظام، سواء على المستوى المالي، على مستوى الوظيفي، على مستوى الاقتصادي، على مستوى المالي، على مستوى الاجتماعي. كل هذه الحقيقة الدراسات وضعت وقرها المقام السامي ودرست من في أروقة هيئة الخبراء وفي مجلس الشورى، وجاء الآن بعد صدور النظام لقياس هذه الدراسات والتأكد أنها هذه الآثار تحقق على أرض الواقع، وسيأتي بعدها تقارير مستقبلية تقيس وتقف على هالتحديات إذا وجدت والآثار، وإذا استلزم الأمر تعديل في التشريع سيكون ذلك أو سيجب ينبغي ذلك، وإذا تطلب أمور مالية أيضا وضعت أمور فيما يتعلق بالموارد البشرية، هذه كلها يعني درست ويعتبر، والآن جاء وقت التنفيذ. وإذا صار في أثناء التنفيذ في خطة التنفيذية وجد تحديات، هذه مسؤولية مجلس شؤون التعليم والوزارة والإدارات التعليم أنها تقف على أي تحديات وتعالجها.
0: طيب سؤالي الأخير لك دكتور، اليوم لما نتحدث عن قطاع ضخم في عدد كبير من المعلمين ومسؤول عن تعليم ملايين الطلاب، لما يصدر نظام من ويركز على موضوع الحوكمة والتنظيمات، ما انعكاس هذا النظام بهذا القطاع الضخم على بقية القطاعات في الجانب التنظيمي؟ كيف ممكن أنه تأخذ من هذا القطاع الكبير قدوة بحيث أنه أيضا هي تعمل على

0: تنظيم أمورها بشكل أو بآخر عشان ما يكون لا عذر أنه والله إحنا عندنا عدد موظفين كثير، عندنا هذا التعليم عدد موظفينهم تقريبا 500,000 المعلمين والإداريين ومسؤولين عن ملايين الطلاب وأصدروا هذا النظام.
1: نعم لا شك أن حوكمة التعليم وقطاع التعليم لا شك أنه بيكون لها أثار إيجابية كبيرة، ليس فقط على مستوى قطاع التعليم وإنما على مستوى التنمية الوطنية بجميع قطاعاتها. التعليم يعني عندما نشاهد الدول التي تقدمت نجد أن التعليم هو قطاع التعليم هو المحرك للتنمية، هو المحرك الأول. لما نشوف سنغافورة، لما نشوف كوريا الجنوبية وغيرها من الدول نجد أن التعليم هو المحرك الرئيسي للتنمية. الحوكمة زي ما ذكرت قبل قليل اللي هي الإدارة الرشيدة وضمان أنه الأهداف المتوقعة تتحقق على أرض الواقع، لما تتحقق الأهداف التعليمية لأي بلد لا شك أن التنمية ستتحقق تلقائيا وسينعكس ذلك على جميع القطاعات، لأن التعليم في النهاية هو اللي يطلع الأطباء، هو اللي يطلع المهندسين، هو اللي يخرج جميع
0: الكوادر،
1: جميع التخصصات، الكادر المالي، الكادر البشري في جميع القطاعات. إذا أحسن التعليم تخريجه هذا أثر لا شك كبير على على على على على التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
0: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور فيصل الفاضل الخبير القانوني والتشريعي.
1: حياك الله وحياكم الله جميعا، شكرا لكم.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدية ومستمعي الكرام على متابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
2: بنجومه العالمي وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. راح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم رح نتكلم عن العلاج الطبيعي اللي يعتبر أهم التخصصات الطبية المساندة لأي طبعا شخص عمل عملية جراحية أو حتى عنده مشكلة، سواء كانت في الكتف، في الرقبة، في العمود الفقري. كثير يعني منهم بيستفيدوا، بتتحسن جودة حياتهم، وكثير منهم طبعا ممكن يستعيد وظيفة فقدها بسبب مشكلة معينة أصيب بها. اليوم بإذن الله وللمزيد أيضا من التفاصيل يسعدنا نستضيف الدكتور عبد الله القرني، اخصائي العلاج الطبيعي والتدليك العلاجي. دكتور اسعد الله صباحك ويا اهلا وسهلا فيك معنا.
4: اسعد الله صباحكم وحياكم الله، شكرا لكم على الاستضافه، الله يطول عمرك.
3: يعطيك العافيه يا دكتور. دكتور، في البدايه لما نتكلم يعني دور العلاج الطبيعي في علاج خلينا نقول سواء امراض الجهاز العضلي او العصبي بصفه عامه، خلينا نتكلم.
4: العلاج الطبيعي هو طبعا مختلف الأنواع على حسب الحالة الموجودة عند كل طبيب.
3: نعم.
4: لكن يهدف العلاج الطبيعي أصلا إلى استعادة الوظيفة

0: وتخفيف الألم من خلال تعزيز التئام بعض الأنسجة وتقوية العضلات.
1: نعم.
0: أيضا مع تحسين مرونة المفاصل وإعادة تأهيل المسارات العصبية الحركية لكل مريض.
1: طيب دكتور، يعني خلينا نتكلم، يمكن عادة يعني احنا نعرف انه العلاج الطبيعي دائما يأتي بعد عملية جراحية، لكن هل يعتبر هو علاج بدون عملية جراحية وممكن الشخص يمارس حياته، تتحسن جودة حياته، تتحسن ايضا الوظيفة عنده؟
0: طبعا بالنسبة للعلاج الطبيعي هو الخيار الاول في كل الحالات الميكانيكية.
1: نعم.
0: كإصابات الأنسجة الرخوية وبدايات الانزلاق الغضروفي مثلا، بينما يكون التدخل الجراحي ضروريا متى طال عمرك، عندما وجود ضعف عضلي تقدمي او فقدان على السيطره على المثانه والامعاء، هذه تسمى متلازمه ذيل الفرس، او ضغط عصبي شديد لا يستجيب للعلاج التحفظي.
1: نعم، يعني إحنا عادة بصراحة يعني خلينا نقول إنه في كثير من المرضى سواء قبل التدخل الجراحي أو بعد التدخل الجراحي للأسف بيهمل يعني العلاج الطبيعي أو حتى جلسات العلاج الطبيعي اللي أقرها الدكتور، لأنه فعلا العلاج الطبيعي كثير من الأطباء بيقولوا إنه هو 50% من نجاح العملية.
0: نعم صحيح، هذه معاناه نعانيها كل الاطباء من يعني بعض المراجعين او المرضى، انه عدم الاستمرار في علاج طبيعي. طبعا ثقافه المجتمع تختلف من شخص الى اخر عن فكره العلاج الطبيعي، علما بان العلاج الطبيعي هو زي ما تفضلت 50% من العلاج بعد العمليات او قبل العمليات.
1: نعم، طيب هل يقتصر يعني العلاج الطبيعي على تخفيف الالم ولا ممكن يعالج مشكله معينه دون تدخل جراحي؟
0: العلاج الطبيعي لا يقتصر على تخفيف الألم، بل يعالج السبب الجذري للمشكلة، مثلا تصحيح القوام أو تقوية العضلات الضعيفة أو إطالة العضلات المتشنجة مما يمنع عودتها لاحقا. العلاج الطبيعي مهم جدا جدا جدا يعني في مثل هذه الأمور.
1: طبعا يختلف جلسات العلاج الطبيعي من مريض لمريض ومن مشكلة لمشكلة، سواء كانت مثلا في ناس يحتاجوا شهر شهرين ثلاثة على حسب مرونة الأعصاب، مرونة العضلات، مرونة خلينا نقول المفاصل، صح؟
0: نعم صحيح جدا، يعني يحتاجون من 5 جلسات إلى 20 جلسة إلى شهر بعضهم، يعني مهم جدا زي الجلطات الدموية وزي الانزلاق الغضروفي، هذه تختلف جلساتها من شخص إلى آخر.
1: نعم.
0: لكن زي ما تفضلت هي المعاناة اللي نعانيها إحنا عدم انتظام المريض في تتبع الجلسات اللحظية.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني الانزلاق الغضروفي يعني يعتبر أكثر الأنواع شيوعاً في أنكم أنتوا تعالجوا بالعلاج الطبيعي، أنا بنتكلم عنه إيش هو الانزلاق الغضروفي وإيش أنواعه الأكثر شيوعاً، يعني لأنه أنا دائماً بسمع كل الناس عندها انزلاق غضروفي في الفقرة مثلاً الرابعة والخامسة.
0: بالنسبة للانزلاق الغضروفي، أول خلينا نتكلم في البداية عن العلاج الطبيعي، لأنه هو أنواع العلاج الطبيعي، في علاج طبيعي حركي، في علاج طبيعي مائي، في علاج طبيعي يدوي تدليك. لكن هو الانزلاق الغضروفي اللي أكثر شيوعاً هو يعني خروج المادة الجيلاتينية للقرص الموجود بين الفقرات عن مساره الطبيعي، هذا طبعاً يسبب ضغط على الأعصاب ويسوي تنميل على الأعصاب الورثية أيضاً.
1: نعم.
0: هذا اللي أكثر شيوعاً يعني بالنسبة له الانزلاق الغضروفي اللي هو في الفقرات القطنية أسفل الظهر وأيضاً الفقرات العنقية أعلى الأكتاف.
1: نعم، طيب يعني كيف يساعد العلاج الطبيعي في علاج الانزلاق الغضروفي في الرقبة أو حتى أسفل الظهر؟ يعني التمارين. إيش الجلسات اللي بتعملوها؟ إيش نوع التمارين؟ خلينا نتكلم بالتفصيل.
0: نعم، بالنسبة للجلسات فيه بتكون جلسات تحت نظام التدليك العلاجي.
1: نعم.
0: أو التحفيز أيضا الكهربائي أو الليزر، في عندك الليزر، التمارين الصحيحة التصحيحية أيضا، والعلاج اليدوي لتقليل الضغط على العصب اللي هو التراكشن، يعني يساعد على من خلال التقنيات سحب الفقرات.
1: نعم، يعني لو جينا نتكلم مثلا نقول انه الانزلاق الغضروفي كثير ايضا من يعني الاطباء بيقولوا انه افضل علاج للإنزلاق.

0: انزلاق الغضروفي هي رياضة السباحة. هل ممكن مثلا أنا أكتفي برياضة السباحة دون عمل جلسات علاج طبيعي؟
1: في الأيام الأولى، في الأيام الأولى للانزلاق إذا ما تمكن منك وصار عندك صعوبة في المشي أو سواء كان العنقي أو القطري هذا ينفع فيه أيضا.
0: نعم، لكن إذا حصل فيه تدخل جراحي إيش اللي بيصير بعدها من جلسات علاج طبيعي؟
1: طبعا تختلف، تختلف جدا. عندك بعد العمليات ترتيب فقرات صناعية وما شابه ذلك، لكن نعم. أغلبها يكون علاج حركي، هذا الأفضل يعني يكون علاج حركي، لأنه إذا تدخل جراحيا بالنسبة للفقرات بيكون صعب أنواع التدليك فيها يعني بالنسبة لهذه الأمور. لكن
0: كيف بيتم تبع التدليك بعد العمليات الجراحية؟ يعني قديش الوقت اللي ممكن نبدأ معاه علاج طبيعي بالنسبة لمرضى الانزلاق الغضروفي سواء كان في الرقبة أو في الظهر؟
1: بعد العمليات أنت تقصدين؟
0: أيوة،
1: هذا بعد 6 شهور.
0: بعد 6؟
1: أيوة، 6 شهور هذه هي الفترة العلاجية ممكن اللي يتحسن فيها المريض بعد العمليات.
0: نعم، طيب لو جينا نتكلم يعني هل العلاج الطبيعي يغني عن الجراحات في بعض الحالات؟
1: نعم.
0: زي ايش؟
1: في نسبة كبيرة من الحالات يسهم العلاج الطبيعي في تجنب الجراحة، مثلا خلال التخلص من أعراض الانضغاط العصبي وتقوية العضلات الداعمة للفقرات، هذه يعني قبل العملية. إذا قبل العملية نعم، بالنسبة للتدليك العلاجي أيضا للليزر مع التحفيز الكهربائي مع الحركات الرياضية.
0: نعم، في أيضا يعني سمعت بجهاز اللي هو الترددي بالموجات اللي هو نعم. هل ممكن يعني يساعد في علاج مثلا خلينا نقول الانزلاق الغضروفي أو أي مشكلة أخرى؟
1: هذا الجهاز يعالج أشياء كثيرة في العلاج الطبيعي، سواء الانزلاق الغضروفي أو العصب السابع أو الأعصاب الورقية أو عرق النساء وما شابه ذلك، فهذا الجهاز ممتاز جدا لمن يجيد استخدامه.
0: نعم، طيب هل يمكن يعني خلينا نتكلم في بعض الحالات هل ممكن يحصل أخطاء مثلا يرتكبها المريض وتؤدي إلى تفاقم الانزلاق الغضروفي؟
1: نعم نعم، جدا جدا، وهذا كثير يعني منه عندنا في مع المراجعين، اللي هو يقوم يسوي حركات رياضية كثيرة، مثلا شيل وزن، أيضا السباحة، يسوي الرياضة، المشي، يعني أشياء هذه كلها تزيد إذا اشتد الانزلاق الغضروفي، هو يحتاج إلى راحة يعني في البداية.
0: بعد العمليات الجراحية؟
1: لا، بعد العمليات الجراحية لازم يسوي علاج طبيعي حركي.
0: نعم، لكن قبل العمليات الجراحية خلينا نقول من ضمن الأخطاء اللي بيرتكبها المريض شيل الأوزان أو حتى الانحناء يعني إلى الأسفل.
1: نعم صحيح، اللي هو الانحناء وشيل الأوزان والرياضة والجري والكرة وما شابه ذلك، هذه تزيد
0: من المشكلة،
1: تزيد من الألم. نعم، هي ممكن في البداية تعطيك إلى ساعة ساعة ونصف في البداية مريحة، لكن عقبها يجيك ألم زيادة.
0: نعم، طيب بالنسبة لي يعني خلينا ننتقل من الانزلاق الغضروفي لشلل العصب، يعني أنا بحب أعرف شلل العصب وإيش أنواعه وإيش أسبابه.
1: هذا المرض هذا جدا خطير جدا، وفي نفس الوقت تحت علاجه، إلا أنه
0: هو فين عادة بيجي؟ يعني خلينا نحدد المنطقة اللي ممكن يجي فيها العصب السابع، هو في الوجه صح؟
1: نعم، لكن هي البداية منين؟ البداية بتكون عندنا مشكلة في الأعصاب الطرفية أو العضلات الترقوية، لما يكون في تنميل في المنطقة هذه يؤثر على جهة العصب السابع اللي هو يعني بشكل عام يسمونه أبو الوجه، يعني الناس عشان يفهم النقطة هذه.
0: أيوة، اللي بيحصل للأسف يعني ممكن خلينا نقول زي شلل في الوجه، الوجه يا بيروح على الجهة اليمين أو اليسار.
1: نعم نعم، هذا السبب الرئيسي هي الأعصاب الطرفية مع العضلات الترقوية خلف الرقبة، فلو تتعالج المنطقة هذه أول بأول طبعا يكون العصب سهل علاجه، إلا أنه بعض الناس يعني يتساهل بهذا النقطة بعد سنة بعد 9 شهور ثم يراجع بيكون صعب العلاج في هذه النقطة يعني.
0: طيب
1: العلاج سهل جدا يعني.
0: طيب بالنسبة يعني خلينا نتكلم أسبابه، من إيش بيجي العصب السابع؟
1: العصب السابع بيكون طبعا بيكون شد في العضلات الترقوية كما ذكرتك، الأعصاب الطرفية مثلا تعرض لموجة برد عالية،
0: يعني هذه خلينا نقول للناس اللي بتروح مثلا أماكن جدا باردة يعني وبيستمتعوا بأنهم بيتصوروا في الثلوج وكده، أو هو مو متعود مثلا على هذه الأماكن ممكن يصاب بها.
1: نعم جدا. أيضا إذا حصل ألم في الأكتاف، في عضلات الأكتاف، طبعا ناس كثير عندنا ما يفرقوا ما بين الأعصاب الطرفية أو ألم يسمونه هذا الأبهر، يعني الكثير زي كذا، لأنه العصب السابع يعتبر شلل يعني عام في البداية، مما يؤثر على اهتزاز اليدين اللي هو الباركنسون أو الرأس، يعني اهتزاز الرأس في المشي. أيضا إذا أدت حالاته بيكون عندك مشكلة في عدم الأوامر الحركية.
0: في للأسف الآن ترند، يعني أنا بشوفه في السوشيال ميديا إنه بيحطوا وجههم في الثلج إنه من باب إنه يعطينا نضارة، ومن باب يعني إنه ممكن يحسن من كواليتي البشرة. هذا ممكن كمان يعني أيضا يسبب زي ما حضرتك ذكرت شلل العصب السابع. نعم. في الوجه.
1: نعم نعم نعم صحيح. هذه من ضمن الأخطاء اللي يقعون فيها الناس
0: فعلا. دكتور حلا نطلع نفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
1: طيب إن شاء الله.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
0: ورجعنا لكم مستمعينا في صحة ولياقة على جدة FM. دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل عن شلل العصب السابع وحضرتك ذكرت إيش أسبابه. طيب لو جينا نتكلم عن طرق العلاج، كيف بيتم علاجه وتشخيصه يعني من قبلكم، وكيف بيتم وضع خطة علاجية خلينا نقول للشخص، سواء كانت بجلسات يعني قصيرة أو حتى جلسات طويلة؟
1: بالنسبة للشلل اصلا هو تعريفه هو ضعف مفاجئ في عضلات الوجه، طبعا اسبابه غالبا مجهوله، احيانا تكون زي شلل بل مرتبطه بعدوى فيروسيه او التعرض لتيارات هوائيه بارده او الاعصاب العصبيه. طبعا يستخدم العلاج الطبيعي بالنسبه لنا، احنا نحدد من 5 جلسات الى 10 جلسات متتاليه، فاصل بينها 2 أو 3 أيام عشان نشوف مدى تحسن العلاج في هذه الحاله. طبعا يستخدم اللي هو الليزر الكهربائي بالنسبه لنا احنا شخصيا، او التحفيز الكهربائي، او التمارين مراه الوجه، او التدليك العلاجي احيانا المتخصص لتحفيز الاعصاب، ايضا تنشيط العضلات ومنع ظهورها في مثل هذه الامور، مع فك الشد مع الاعصاب الطرفيه والاكتاف الترقويه ايضا.
0: نعم، يعني خلينا نقول إنه العصب السابع ممكن يعني إن شاء الله يستجيب للعلاج الطبيعي، وممكن يرجع الشخص يعني يمارس حياته الطبيعية، وممكن يختفي وممكن يرجع، ولا خلاص يعني هذا يعتبر علاج نهائي؟
1: علاج نهائي إن شاء الله بإذن الله. طبعا في البداية طبعا يعني قبل التحفيز والعلاج الطبيعي لازم يصرف مادة تسمى الكورتيزون أحيانا عشان
0: أنا خفف. لسه كنت بسألك في ناس بياخذوا فعلا إبر كورتيزون لعلاج العصب السابع.
1: إيه نعم، إذا كان شاب يعني من دون 50 فيصرف له كورتيزون وما شابه ذلك، أيضا مع إسبرين خفيف في مدة الأيام الأولى عشان بس نشط الدورة الدموية، لأنه هو أصلا بيكون نقص في التروية الدورة الدموية الله يحفظك.
0: نعم. طيب بالنسبة لشلل العصب السابع يعني بيصيب فئات معينة في العمر ولا ممكن يصيب أي شخص؟ يعني
1: أي شخص، بالعكس يعني هو يعتبر نوع من أنواع التوتر العصبي. أحيانا في أيام الاختبارات الجامعية أو الطلاب، أغلب ما يجيني طلاب أو طالبات يعني بغض النظر، أو يكون عمالة أيضا يكونون رافعين أثقال زيادة، رافعين رياضة، يسوون اللي هو اللياقة الذكية، عفوا عن الاسم، أي لياقة أقصد.
0: نعم. طيب لو جينا نتكلم يعني دور العلاج الطبيعي في تسريع التعافي بالنسبة للمصابين بشلل العصب السابع، إيش أول جلسة هل في بتلاحظوا يعني من خلال الجلسات في استجابة للمريض ولا ممكن لا ما يستجيب المريض وتضطروا مثلا تعملوا خطة يعني أخرى أو خطة جديدة لعلاج العصب السابع؟
1: أنا أتكلم عن نفسي، بالنسبة عن نفسي أنا الثلاثة أيام الأولى في تحسن كبير جداً، أول خمسة الأيام جدا جدا يكون في تحسن، لأن إحنا نعمل على سبب رئيسي جدا للعصب. علاج المشكلة هو اللي هو الوقاية خير من العلاج.
0: صح.
1: علاج المشكلة هي اللي تعالج العصب السابع.
0: طيب لو جينا نتكلم يعني مثلا مريض أصيب لا قدر الله بالعصب السابع، أخذ إبر الكورتيزون، ما أهمل خلينا نقول العلاج الطبيعي، بعد فترة اضطر انه هو يعمل علاج طبيعي، هل يتأخر في سرعة الشفاء في هذه الحالة؟
1: انا ابغى انبه لك على نقطة، على حسب ما جاني كثير من المراجعين بالنسبة لإخلال العصب السابع، انه طريقة العلاج تختلف من شخص لآخر. في ناس كثير عالجوا في منطقة القد، وهذا اكبر خطأ في البداية. احنا عندنا مشكلة زي ما ذكرت لك، الاعصاب الطرفية اللي تسبب في شد العصب، فانت عالج الاشكالية من وراء الرقبة، فيتعالج بعدين معها الخد أو الوجه كامل.
0: نعم، لكن في الحالة تأخر عن العلاج أو حتى أهمل العلاج الطبيعي، هل ممكن يعني يزيد فاقم المشكلة ولا لا يعني علاجه ممكن يطول؟ خلينا نقول
1: ممكن من 5 إلى 10 بالنسبة لنا. أنا أتكلم عن نفسي، علاجه موجود يعني سهل جدا.
0: نعم. طيب خلينا نتكلم عن العلاج الطبيعي، في علاج الجلطات الدماغية.
1: الجلطات الدماغية طبعا شفت احنا الآن تكلمنا على الشلل. الشلل هذا نوع من أنواع الجلطات أصلا، اللي هو شلل للعصب.
0: نعم.
1: فإذا مربوط بضغط، مربوط بسكر، معناته أنه معرض أيضا إلى جلطات دموية.
0: نعم، يعني خلينا نقول العلاج الطبيعي للجلطات الدماغية مهم جدا
1: جدا جدا جدا جدا، يعني بالذات البدء مبكر خلال الأيام الأولى.
0: طب إيش اللي بيصير خلينا نقول يعني المصاب بالجلطات الدماغية، إيش خلينا نقول نوع العلاج الطبيعي المتبع لي؟
1: أولا في البداية طبعا اللي هو بعد 72 ساعة طبعا أول ما يبدأ استقرار الحالة الحيوية للمريض، عادة ما يكون خلال يوم أو يومين 3 أيام بالمستشفى. طبعا يبدأ العلاج الطبيعي علشان يرفع فرص التعافي التام ويقلل من احتمالية حدوث أي مضاعفات دائما للتشنجات.
0: نعم.
1: العصبية.
0: طيب خلينا نقول مثلا للمرضى اللي منومين في العنايات المركزة، عندهم جلطات أو عندهم أي مشكلة أخرى، بعد ما مثلا يقوم هل على طول بتبدأ علاج طبيعي معه ولا بيكون في صعوبة شوية لأنه المريض فترة طويلة يعني نايم فترة طويلة مو مستوعب، ما حتقدروا تعملوا له علاج طبيعي؟
1: والله شوفي، في مثل هذه النقطة احنا نعاني من شيء واحد، اللي هو التقرحات السريرية. إذا كان مصاب في البداية بالتقرحات السريرية نمتنع عن العلاج فترة ما يتم الشفاء من هذا الأمور.
0: نعم، يعني خلينا نقول لأنه بيكون في صعوبة شوية في الناس اللي عندهم مثلا جلطات وبيجلسوا في العناية المركزة مثلا أيام وأشهر، فبيكون في صعوبة فعلا.
1: نعم صحيح. فهذه احنا نعاني من هذا المشكلة كثير يعني. ايضا بعض المراجعين يعني هم يخافوا من السقوط او من عدم المشي، فيكون هو جزء جدا من عدم اتمام عملية الشفاء له. يعني الهمة لا تكبر في مثل هذه الامور.
0: كمان يعني يا دكتور، في ناس بعد العمليات مثلا إذا كان لا قدر الله يعني مثلا أصيب بكسور أو كده، فبعد ما يقوم مثلا تلاقيه عنده يعني مشكلة في التوازن، ما يقدر يمسك نفسه، دوخة شديدة بسبب الأدوية، بسبب مثلا خلينا نقول البنج. فكيف بتساعدوا المريض في هذه الحالة إنه يستعيد التوازن ويستعيد مثلا الحركة والاستقلالية وخلاص يمشي من لوحده ويكون أموره تمام؟ يعني إيش الخطة اللي بتضعوها بحيث إنه المريض هذا يرجع لحالته الطبيعية؟
1: طبعا هذا بعد برنامج علاجي قد يتراوح من شهر إلى شهرين أحيانا لبعض كل مريض. لكن بالنسبة لعدم التوازن فهو مربوط بالدماغ طبعا. عندنا زي ما ذكرت لك وريد وشريان دورة دموية بيكون خلف الرقبة، احنا نحاول ننشط الدورة الدموية لهذا الأمر. لذلك يصرف اسبرين أو يصرف بريفيكس بعض الأدوية منشطة الدورة الدموية. فالأمر إن شاء الله بيكون بسيط جدا في حالة أنه بدأ بداية جيدة مع العلاج الطبيعي ولا أهمل نفسه.
0: طيب لو جينا نتكلم يعني أكثر أسباب ألام الرقبة والكتف انتشارا يعني في الوقت الحالي بسبب الجلسات على يعني الجوال بكثرة، بسبب خلينا نقول الجلسات للناس اللي عندهم دوام مكتبي بالساعات ب 12 ساعة أو 8 ساعات، هذه يعني إيش أكثر خلينا نقول الأسباب اللي غير اللي أنا ذكرتها ممكن تسبب ألم الرقبة والكتف؟ يعني دائما الناس لقي أول ما يرفع رأسه يقول لك أنا أحس مثلا بألم في الرقبة أو في الكتف.
1: جدا جدا هذا السؤال مهم جدا حقيقة، يعني لأنه فئة كبيرة جدا ما يقارب 70% من الشباب يعني أو بعض الناس يجونا أول معلمات أيضا يعني كذلك يعانون من هذا النقطة. طبعا الشد العضلي هو طبعا ناتج عن انحناء الرقبة المستمر أثناء زي ما تفضلت استخدام الهواتف الذكية. أيضا هذا أكثر شيء انتشارا يعني اللي هو متلازمة العنق النصي. أيضا لما يكون في تخدير باليد، التمارين الرياضية الزائدة اللي هو شيل الوزن، هذه أسباب جدا في هذا النقطة. أول النومة الغير صحيحة أحيانا.
0: صح، أحياناً الواحد يقوم من النوم مثلاً إذا كان نايم على مخدة مش مناسبة يقوم يحس بالتواء أو ما يقدر يلف رقبته لا يمين ولا يسار.
1: طبعاً هذه النقطة جداً فيها مشكلة لأنه يتجاهلون بهذا الموضوع علماً بأنه هذا سبب من أسباب العصب السابع، سبب من أسباب الجلطات الدموية اللي هو تخثر الدورة الدموية. فأنصح المستمعين أنهم ما يتساهلون في هذا الموضوع أبداً، لأنه قد يسبب أحيانا الباركنسون، نعم، اليدين، الرعاش، عدم الأوامر الحركية، مثل هذه الأسباب.
0: طيب هل تنميل الأطراف خلينا نقول مثلا سواء كانت يعني تنميل الأطراف اللي في اليدين ممكن يكون علامة ومؤشر لمشكلة في الرقبة أو الأكتاف؟
1: نعم أكيد، لا محالة يعني. لأنه عندنا بيكون في ضغط،
0: ما يكون مثلا لي علاقة بنقص فيتامين B12 ولا B6 ولا
1: لا ابدا، بيكون لانه التنميل ناتج عن تخثر دوره دمويه، معناته عندنا ضغط على الاعصاب ما يضغط الدوره الدمويه لليد، فلازم تتعالج المشكله اول باول.
0: نعم
1: عشان طيب عشان ما يحصل مضاعفات اخرى.
0: طيب دكتور حرجع وحستكمل حواري معك، ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا.
2: الافكار كثيره لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه، أدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس،
6: إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن آلام الرقبة والكتف. طيب، المعروف كمان في آلام الرقبة والكتف كل الناس بتشتكي من الأبهر سواء في اليمين أو في اليسار. إيش أسباب الأبهر وكيف ممكن نعالجه وممكن يرجع مرة ثانية ولا لا؟
1: الأبهر هذا يعني يعتبر شد عضلي تحت لوح الكتف، هو نتائج يعني أغلب شيء بيكون تمرين رياضية قوية أو مع الإطالة في اليدين مثلاً، يعني هو شد عصبي. علاجه بالنسبة يعني سهل جدا، اللي هو تقوية عضلات لوح الكتف، أيضا الرقبة مع التدليك العلاجي، وفك التشنجات من خلال تصحيح بيئة العمل المزمنة له بالنسبة سواء كان في العمل أو منزلي أو رياضي. الأمر يعني طبيعي جدا بالنسبة للعلاج يعني.
0: طيب، هل ممكن يرجع مرة ثانية إذا ظل المريض على نفس نمط حياته السابقة؟
1: نعم يرجع، لكن إحنا طبعا لما جينا حالة زي هذه نعطيه بعض النصائح إنه يتلاشاها أول بأول ولا يرجع.
0: طب يعني أنا بسمع كمان بالكمادات الموية الباردة والحارة، في إيش تفيدنا الباردة وفي إيش تفيدنا الحارة؟ دائما مثلا بنسمع إنه حط كمادات مثلا موية حارة ممكن تتحسن، أو اللصقات يعني اللي معروفة في الصيدليات ممكن تحسن الألم، لكن هي خلينا نقول جزء بسيط منها بيتحسن وجزء لا للأسف.
1: نعم صحيح، لكن بالنسبة نعلق على موضوع الموية الحارة، الموية الحارة خطيرة جدا لو استخدمت عند شخص عنده سكر، هذه مشكلة جدا قد تسبب له فقاعات جلدية بعدين، لأنه هو الآن يبحث عن العلاج لكن قد يسوي مشكلة أخرى له.
0: نعم،
1: استعمال لصقات أو الموية الحارة لشخص مريض السكر هذا أكثر أخطر.
0: يعني شخص خلينا نقول، طب غير مريض السكر هل في أشخاص ممكن يتأثروا بالكمادات غير مريض السكري؟
1: نعم، إذا كانت درجة الحرارة عالية جدا.
0: نعم، هي فعلا حتى اللصقات على فكرة يا دكتور، يعني اللصقات كمان فيها جدا، يا أما تكون برودية زايدة أو حرارة زايدة يعني.
1: نعم، لكن أنا أشوف العلاج التحفيز الكهربائي مع الصدمات الكهربائية هذا ممتاز لعلاج مثل هذه الحالات مع التدليك. نعم.
0: طيب يعني الآن بنشوف إنه للأسف كثير من الطلبة وسواء كانوا مثلاً أو حتى اللي عندهم دوام مكتبي بيجلسوا بالساعات، يعني خلينا نتكلم مثلاً على طالب عمره صغير بتلاقي بيشتكي من ألم الرقبة من ألم الكتف بسبب الجلوس يعني فترة طويلة في الحصص 6 ساعات 7 ساعات. علاج خلينا نقول الفئة الصغيرة من العمر أو الأطفال يختلف عن علاج الكبير مثلاً في ألم الرقبة والكتف؟
1: أحيانا، لأنه كل شخص حسب تحمله، لكن في نقطة بس مهمة جدا أنا أبغى أشير لها، بالنسبة إذا كان السيكولوجيا أحيانا الإنسان يكون عنده توتر فيكون الإصابة بهذا المرض أكثر من اللي كان عادي، فهمتيني؟
0: نعم.
1: لأنها تعتمد على التفكير، تعتمد على العصب، يعني أغلب اللي عنده توتر مشكلة أسرية أو مشكلة دراسية قد يصاب بهذا المرض.
0: نعم، يعني خلينا نقول ممكن كمان يعني التوتر أو القلق أو حتى الخوف الزايد ممكن يؤثر على بعض الأعضاء في الجسم، زي إيش؟
1: أولا أن هذا نوع من يعتبر إذا كان عندك ضغط عندك سكر فيؤدي إلى جلطات لا سمح الله، هذا
0: نعم.
1: واحد سبب من الأسباب. أيضا يسبب إلى مثلا نزيف داخلي يعني دموي، لذلك أحيانا ننصح بعض الناس انه لا ينام وهو زعلان او متوتر او ضغطه مرتفع، لازم يكون في حاله سيكولوجيه افضل مما كان عليه اول.
0: طيب بالنسبه للناس اللي بيتعرضوا للجلطات سواء كانت في اليد او في الرجلين، هل ممكن تؤثر يعني تؤثر على وظيفه اليد او وظيفه الارجل، وكيف يتم علاجها بالعلاج الطبيعي؟
1: اكيد لا محاله، لان الجلطات هي تم تركها معينة سواء كان يسار أو كان يمين. وبالنسبة للعلاج الطبيعي الأولي الحركي مع التدليك مع التحديد الكهربائي مع الصدمات الكهربية أيضا لها علاج، لها وسيلة جدا جدا في طريقة العلاج يعني أول بأول، فهذا يمكن يأخذ من أسبوعين إلى 4 أسابيع.
0: نعم
1: يعني طبيعية جدا.
0: طيب في بعض، خلينا نتكلم عن بعض الأطفال اللي بيتولدوا عندهم مشكلة تقوس في القدمين خاصة عن منطقة الركبة وعن منطقة الساقين، في تقوس، هل العلاج الطبيعي؟ يعني أنا بشوف صراحة حالات في السوشيال ميديا بيعالجوهم علاج طبيعي وما شاء الله بيتحسنوا، لأنهم هم أطفال يمكن والعظام عندهم فيها مرونة.
1: نعم صحيح. طبعا هذا السبب الأول، إحنا نبحث عن السبب الأول. السبب الأول عندنا جلسة الدبليو الخلفية، اللي هي جلسة زي التربية الصلاة والأخير، هذا الأطفال جلسة الدبليو هي اللي تسبب انحناء بالساقين مع انحناء أيضا في الركبة. فعلاجها أيضا بيكون سهل جدا بالتعاون مع الأسرة، يجلس يتربع فيرجع بسرعة علشان عندنا لين عظام كويس الآن، باقي ما وصل لمرحلة في المجتزة العظام فيه.
0: طيب دكتور، بالنسبة للناس اللي عاملين عمليات جراحية زي مفصل الركبة، بعدها العلاج الطبيعي يعني بيحرصوا عليه انه لازم الدكتور يقول للمريض انت لازم تخضع لعلاج طبيعي عشان تقدر يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي، ترجع يعني ليونة المفصل، ما يحصل عندك اي مشكلة او تليفات ونضطر ندخلك يعني خلينا نقول عملية مرة ثانية. ايش دور العلاج الطبيعي؟ انت يعني اكيد بتشوف هذول الناس اللي خاصة الان في كثير من سواء كانوا النساء والرجال بيغيروا مفصل الركبة، كيف بيتم التخطيط لعلاج مفصل الركبة خاصة للناس اللي ما بتعمل عمليات جراحية، يعني ما عملت في نفس المكان علاج طبيعي في نفس اللي عملوا فيه العمليات الجراحية؟
1: هذا من ضمن اكبر الاخطاء يسوونه علما بان تبديل المفاصل عمليات ناجحة جدا الحمد لله عندنا بالسعودية، لكن المريض أحيانا ما يسوي العمليات، عفوا ما يسوي علاج الطبيعي أول بأول، لأن عندنا الأربطة الجانبية، عندنا الأربطة الداخلية والخارجية، عندنا الغضروف الهلالي، لابد من التمرين الرياضية أو العلاج الطبيعي في هذا المجتمع عشان يستعيد حركة الطبيعي. في بعض الناس عندهم تخوف يقول لك أنا إذا سويت عملية تسديد المفصل خلاص ما سوي علاج طبيعي، هذا خطأ جدا. يعني
0: لازم فعلا كثير من الأطباء بيقولوا إنه قبل حتى صاروا يقولوا للمرضى قبل العملية عملية بدون علاج طبيعي عملية فاشلة.
1: نعم، لأنه قبل العلاج الطبيعي لازم تسوي تقوية أنت للأربطة والغضاريف الهلالية، ثم تبدأ العملية، ثم بعدها أيضا تسوي العلاج الطبيعي.
0: يعني خاصة خلينا نقول العلاج الطبيعي كبار السن، هل بيكون صعب عليهم مثلا اللي تجاوزوا 60 و70؟
1: لا أبدا، ممتاز جدا جدا، بس في حالات اللي هو مثلا الجلطات شفتي بيكون صعب جدا أنك تعطي مريض فوق 70 علاج طبيعي حركي.
0: صح،
1: لأنه أحيانا يؤدي إلى خلع الكتف، أحيانا يؤدي إلى ازدياد المشكلة أصلا، فأنت ابحث عن المشكلة أساسا وعالج المشكلة صحيح في مثل هذا الأمر.
0: أنا كمان بأتكلم عن خلع الكتف، اللي في ناس بيكون أساسا كتف عنده مخلوع وبترجع وينخلع ثاني وترجع، يعني هي خلاص صارت هي دكتور نفسها. كيف ممكن يتم علاج خلع الكتف بالعلاج الطبيعي؟
1: بالعلاج الطبيعي طريق، بالنسبة أنا أتكلم عن أنا نفسي شخصيا، عن طريق عندنا عضلة ترقوية هي التي تتحكم في حركة الكتف، حركة اليد، إحنا نرجعها عن طريق ذلك العضلة وخلاص تنتهي الإشكالية أصلا.
0: صح. طيب أنا بتكلم كمان عن مشكلة ثانية بيعملوها وهو ممكن تسبب ألام يعني متفاقمة وحتى تدخل المريض للجراحات ساعات، طق الأبهر وطقطقة الكتف وطقطقة الأرجل وطقطقة الأصابع والآلام اللي بعدها.
1: هذه من ضمن الأخطاء التي يسويها غير الممارسين الصحيين. في ناس يعني يحسبوا الموضوع موضوع سهل وهو موضوع مو سهل. أحيانا لما تبغى تطق الأبهر ممكن أنك تكسر ضلع أو ضلعين من الصدر، هذا خطأ يعني.
0: حتى طق الرقبة كمان.
1: إيه نعم، هذا مو جيد إذا كان شخص مو ممارس بهذا النقطة.
0: نعم. طيب للناس اللي تعرضوا خلينا نقول لطق الكتف أو الأبهار أو الرقبة، هل ممكن يتحسن مع العلاج الطبيعي؟
1: أكيد نعم. يعني شخص يمارس كويس تمام. بس في نقطة أستاذ الهام أبشر لها بالنسبة

0: الصداع، شفت الصداع،
1: ألام الصداع، الصداع يعني خلاص الصداع. أنت جيت عند المشكلة اللي الكل بيعاني منها، صداع الشقيقة، الصداع النصفي، صداع الجيوب الأنفية، صداع المزمن، هذه كلها يعني ما في أحد صراحة ما يعاني من هذا المشكلة.
0: هذا علاجها جدا جدا بسيط، اللي عرف السبب بطل العجب. اللي عندنا مشكلة يمكن ذكرناها أول في موضوع الأكتاف والرقبة، طبعا عندنا احنا نعتمد على دورة دموية وريد الشريان ترقوي، هو اللي يضخ الدورة الدموية للرأس. الصداع هو مكمنه الرأس، لذلك عندنا مشكلة في الدورة الدموية فقط، بس نشيل الشد العضلي مع الأعصاب الطرفية تختفي كل ألم الرأس سواء كان الصداع أو ما شابه ذلك.
1: طب بالنسبة لصداع الجيوب الأنفية، هل بيكون سبب الجيوب الأنفية ولا ممكن يتعالج؟
0: يتعالج أحيانا الجيوب الأنفية سبب من الأسباب، إذا أخذت دواء مناسب لها خلاص، لكن أحيانا قد يكون عندنا مشكلة في الدورة الدموية للرأس هي سبب الصداع أصلا.
1: نعم، يعني فعلا مشكلة الصداع أو الشقيقة، خلينا نقول في ناس عندهم شقيقة يعني حتى ما يقدر يجلس في مكان فيه إضاءة، يضطر إن هو يجلس في مكان فيه ظلام وما يقدر يعني حتى يسجد، فهذه مشكلة فعلا بيعاني منها الأشخاص اللي عندهم شقيقة.
0: أنت لاحظي أي شخص عنده صداع سواء كان في اليمين أو في اليسار أو شقيقة، لاحظي تسألي سؤال أنت عندك مشكلة في عضلات الكتف، يقول لك نعم، لأن هناك مشكلة عندنا وريد أو شريان سواء كان في اليمين أو في اليسار، نعتمد على العلاج احنا من هذاك المكان.
1: نعم، طيب دكتور حنطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. دكتور كمان نبغى نتكلم يعني عن العلاج الطبيعي.
0: غير واضح استاذ ريان.
1: نعم،
0: الصوت غير واضح، في تشويش. نعم
1: اي معنا، احنا سامعينك دكتور.
0: تمام
1: دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل كمان عن مفاصل الركبة وكيفية علاجها بالعلاج الطبيعي. خلينا نتكلم أيضا عن الرياضيين اللي دائما يعني يصابوا بقطع في الرباط الصليبي. قطع الرباط الصليبي بعد العملية الجراحية، العلاج الطبيعي ممكن يرجع يعني يأهله مرة ثانية؟
0: نعم أكيد، مهم جدا جدا وشرط من شروط العلاج أن ترجع العلاج الطبيعي وتقوية العضلات مع الإطالة مع تمارين الدراجة، يعني تمارين جدا لازم تعملها عشان يرجع لحالته الطبيعية.
1: نعم، يعني هذا خلينا نقول للناس اللي عندهم قطع في الرباط الصليبي، بس بيطول علاجه صح؟
0: على حسب استعمال الرياضي أو المريض، يعني هو أحيانا يمكن يهمل نفسه في العلاج اللي هو الإطالة وتقوية الرباط الجانبي سواء يسار أو داخلي، إذا يسوي الإطالة وتمرير يعني يرجع طبيعي جدا.
1: طيب لو جينا نتكلم عن الكسور، يعني اللي بتعرضوا لكسور لحوادث لا قدر الله، سواء كسر في اليد في القدمين، كسور بسبب العمليات الجراحية، يعني بسبب الحوادث ودخولهم لعمليات الجراحية، هدول كيف يعني بيرجع يستعيد مثلا خلينا نقول مرونة العضلات، جودة أيضا حياته بشكل عام؟
0: هذه تقرر بعد الكشف وبعد شوف المريض ونوع العملية اللي سواها المريض. يعني بعض الكشف تطلب كانت علاج، في أشياء ممكن بعض الكسور ما ينفع فيها العلاج الطبيعي
1: صح،
0: إذا كان مركب مسامير، إذا كان مركب شرايح، مختلف ذلك حسب نوع العملية اللي موجودة عنده.
1: يعني إذا كان في مثلا مسامير أو إذا كان في مثلا صفائح ما بتتدخلوا عن طريق العلاج الطبيعي فإنكم تعالجوا؟
0: لا صعبة، هذه زي هذه الأمور ممكن تزداد سوءا.
1: نعم، ليش دائما الناس يعني تقول العلاج الطبيعي مؤلم ولا هذه مقولة غير صحيحة؟
0: على حسب الشخص الذي يقوم بالعلاج الطبيعي. طبعا زي ما قلت لك أول، ممكن عدم تقدير المريض اللي أمامك سواء كان كبير أو كان صغير، فأنت تتعامل مع فئة معينة عمرية، لازم تتعامل معها برقة، إذا كان طفل، إذا كانت نساء، إذا كان رجال كبار سن، إذا كان شباب، فتعامل على حسب عمر الشخص نفسه.
1: طيب خلينا نتكلم عن المخاطر اللي ممكن تترتب على إهمال الشخص لجلسات العلاج الطبيعي. يعني مثلا شخص عمل عملية، خلينا نقول أيا كان نوع العملية، جلسة يجي 10 ما يجي ويرجع تاني يجي ويرجع ما يجي، إيش المخاطر المترتبة على إهمال العلاج الطبيعي؟
0: الإهمال بشكل عام قد يحول الألم من حالة حادة إلى حالة مزمنة، تأكدي من هذا النقطة، ثم يؤدي أيضا إلى ضمور العضلات وفقدان المدى الحركي للمفاصل سواء كان مفاصل اليدين أو الرجلين أو الظهر، فالإهمال خطير جدا في مثل هذه الأمور.
1: نعم، طب هل خلينا نقول للي عندهم زيادة في الوزن ممكن يعني يعيق هذا الشيء في أنه يعمل له مثلا علاج طبيعي ولا ما يفرق؟
0: نعم هذا علاج طبيعي يفيد كل الحالات، لكن في نصيحة أنا ودي أقولها، يعني الشخص اللي كبير وزن يمتنع عن المشي بطريقة زيادة، هذا قد يؤثر على الأعصاب، قد يؤثر على الركبتين، الجسم كله على الركبتين، فهو يخفف من هذا النقطة أفضل يعني بالنسبة للمشي أو العلاج الحركي قد يؤثر عليه.
1: أنا يعني بصراحة حابة أنه أنت تقدم نصيحة أخيرة لخلينا نقول للمحافظة على صحة العمود الفقري، الأعصاب، العضلات في نهاية لقائنا.
0: بالنسبة لل أنا بدي نصيحة كاملة زي ما تفضلتي، بالنسبة لانزلاق الغضروفي أو أي مفاصل، أنت إنسان تابع نفسك أول بأول ولا تهمل نفسك في بداية أي ألم سواء كان بالظهر أو بالركبة أو الأكتاف، راجع الطبيب المختص في هذا النقطة، ولا تحمل أوزان زيادية ولا تجري جري زيادة ولا تمشي مسافات طويلة ولا تشيل شيء ثقيل، أشياء كثيرة تترتب على هذا النقطة ممكن سببها إحنا في البداية بأنفسنا، يعني ممكن بعض الأمراض سببها نحن
1: فعلا، سببها أسلوب حياتنا إنه ما يكون أسلوب بقى صحي.
0: نعم، هو طبعا النشاط البدني المنتظم مثل المشي والسباحة، أيضا الحفاظ على قوام سليم، تجنب حمل الأوزان بطريقة خاطئة،
1: أيضا المحافظة على الوزن كمان، لأنه الوزن بيعمل كتلة كبيرة على المفاصل.
0: نعم، اتباع نظام يعني غذائي متوازن، شرب الكميات كبيرة من الماء، هذه كلها من الأشياء اللي ممكن تفيد أي شيء، أي شخص يعني.
1: الله يعطيك العافية الدكتور عبد الله القرني، أخصائي العلاج الطبيعي والتدليك العلاجي، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا لك أستاذ ريهام،
1: شكرا. أيضا
0: تم وصول للأستاذ زعيم سالم الفيري وكل العاملين في هذه الإذاعة، الله يطول عمرك، شكرا للمستمعين أيضا كذلك، نتمنى أن نكون قدمنا مادة طيبة للجميع
1: إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور، يعطيك العافية. وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد.

0: وخالص التحايا من فريق العمل. كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
1: صحة ولياقة على جدة FM.

0: على هواك.
1: لوين صيفك؟ واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودايم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة، لأن فيها المناظر الخلابة من مساحات خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
4: جوري، أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
3: ماما خليني شوية، بس شوية.
4: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
3: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك، كلمها.
5: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
4: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
5: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
4: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها؟ البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
6: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف في السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
4: سمعت إيش يقول؟
5: أوه كلام خطير.
7: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
8: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهراً.

0: جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: ضحى الجمعة على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في ابها على التردد 98.8.
2: جدة اف ام معكم في الطائف على التردد 93.3.

0: في رحاب الجمعة.
1: ماء زمزم هو الماء الذي نبع وسال تحت قدمي نبي الله إسماعيل عليه السلام، وهو رضيع مع أمه في مكة المكرمة، وكانت يومئذ جرداء قاحلة إلا من الحرارة والرمال والجفاف. فأرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فضرب الأرض بقدمه، وقيل بجناحه، فانبجست المياه من ذلك النبع الذي سمي زمزم، والذي ما يزال إلى الآن يسقي ملايين البشر حول العالم. التضلع بماء زمزم. قبل معرفة كيفية التضلع بماء زمزم بنية الشفاء، لا بد من معرفة معنى مفهوم التضلع في الإسلام، حيث يدل هذا المفهوم على الشبع والامتلاء حتى أقصى درجات الشبع. ويفسر مفهوم التضلع عند أهل العلم والفقه على الشبع من الماء والارتواء منه إلى أن يصل إلى الأضلاع ويتغلغل فيها. ويدل على ذلك المعنى ما ورد في الحديث الذي رواه المقداد بن الأسود رضي الله عنه عندما وصف رسول الله بعد أن شرب فورد عن المقداد. ويدل على ذلك

ذلك المعنى ما ورد في الحديث الذي رواه المقداد بن الأسود رضي الله عنه عندما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب فورد عن المقداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب حتى تضلع. ومعنى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الشرب حتى شبع وارتوى، ويعد التضلع من ماء زمزم من السنن المهجورة.

التضلع هو أن يكثر المسلم من شرب ماء زمزم إلى أقصى درجات الامتلاء والارتواء والشبع وعلى دفعات، اقتداءً بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن التضلع بماء زمزم بنية الشفاء هو أن يتم شرب ماء زمزم على 3 دفعات بعد أن يذكر المسلم اسم الله ويشرب حتى يصل الماء إلى الأضلاع ويتغلغل فيها، ثم بعد أن يحمد الله تعالى يدعو بالشفاء وبما شاء من الدعاء حتى يستجيب الله تعالى له، على أن يرافق الدعاء الإخلاص لله تعالى والصدق والتقوى. وبين ابن عباس رضي الله عنه في الحديث عندما قال لرجل يعلمه كيفية التضلع: إذا شربت من زمزم فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس 3 وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. ويرجى لمن فعل ذلك أن يستجيب له الله تعالى ويشفيه من كل داء بإذن الله تعالى.

بالنسبة لفوائد تطلع بماء زمزم، لم يرد دليل واضح فيها، إنما تناولت الدراسات فوائد شرب ماء زمزم بشكل عام، وهي كالتالي: ماء زمزم لما شرب له، فإذا شرب للشفاء وقع الشفاء بإذن الله تعالى، وإن شرب للارتواء روي شاربه، وإن شرب لضيق في الصدر شرح صدر شاربه بإذن الله تعالى. يساعد شرب ماء زمزم على التقليل من حدوث أمراض القلب التاجية، المساعدة في معالجة أمراض الروماتيزم وترميم العظام والحموضة، فيها شفاء من الحمى. فعن عبد الله بن عباس أنه قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء، أو قال: بماء زمزم. شربها يذهب الصداع ويجلي البصر. آداب التضلع بماء زمزم: يستحب التضلع بماء زمزم، ويكون التضلع بخطوات يسيرة نشير لها بالآتي: استقبال القبلة، البدء بقول بسم الله الرحمن الرحيم واستحضار النية، التنفس ثلاثا، فيتم إخراج النفس ثلاث مرات أثناء شربها، التضلع، فيتم الإكثار من شرب الماء حتى يصل للأضلاع، حمد الله عند الانتهاء من الشرب، وشكره على تيسيرها ورزقها.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في مكة المكرمة على التردد 98. جدة اف ام معكم في المدينة المنورة على التردد 93.6.
0: على هواك.

0: من هدي النبوة.
1: كيف كان الرسول يعامل الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الذي اختاره الله تعالى ليبعث رسالة الإسلام إلى الإنس والجن، وليكون قدوة للناس جميعا في خلقه. فقد مدحه الله تعالى في القرآن الكريم فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فقد كان عليه الصلاة والسلام هو مثالا للإنسان إذا بلغ الكمال البشري، فلم يثني الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاته أو صيامه، وإنما أثنى عليه بخلقه العظيم الذي تحلى به والذي يعد الأمر الأهم. فالناس لن يهتموا بصلاتك، وإنما سيهتم الناس بخلقك وكيفية تعاملك معهم. ولا يمكن لشخص أن يرضي الله تعالى إن كان يغضب الناس على الدوام بخلقه السيء. فقد جمع عليه الصلاة والسلام في معاملته مع الناس بين اللين والشدة في آن واحد، وهو ما لا يستطيع العديدون عمله. فكان لينا حين يلزم الأمر وفي تعامله مع الناس، ولكنه كان شديدا في الحق لا يتهاون فيه على الإطلاق. وكانت شدته عليه الصلاة والسلام فيها العدل أيضا، فلا يظلم أحدا عندما يغضب ولا يفقد التحكم في نفسه، وإنما يغضب مع التحكم في نفسه والوعي التام لما يقوم به أثناء غضبه.

وأما التواضع فقد كان خلقا آخر تحلى به الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف عنه، فقد كان يخاطب الملوك من كل مكان في العالم، ومن ثم ينصرف إلى رعاية شأن فقير. كان عليه الصلاة والسلام عادلا كل العدل، سواء كان الحق لضعيف أو شريف أو قوي، فكل الناس سواء عنده صلى الله عليه وسلم. فهو من قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد كان عليه الصلاة والسلام صفته الرحمة، فكان رحيما بأهل بيته وبالضعفاء والأغنياء سواء كانوا مسلمين أو غير ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام من عفى عن أهل مكة جميعا عندما فتحها بعدما ذاق من ألوان العذاب منهم ما لا يقدر بشر على تحمله، وها هو لا يرضى العذاب على أهل الطائف بعدما ذهب إليهم داعيا إلى الله وعذبوه لذلك رحمة بهم وبأطفالهم.

لم يكن عليه الصلاة والسلام يعامل المسلمين فقط بخلقه الرفيع، فقد كان يعامل الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان بإنسانية وبخلق الإسلام، ولم تكن معاملته مقتصرة على المسلم فقط أو قومه من المهاجرين، كما نرى في أيامنا هذه من التعصب للقومية أو الدين أو العرق. فقد أتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليلغي جميع الفروق في المعاملات الأخلاقية بين الناس ويبنيها على جانب واحد فقط، وهو الجانب الإنساني. فقد أتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليلغي جميع الفروق في المعاملات الأخلاقية بين الناس ويبنيها على جانب واحد فقط، وهو الجانب الإنساني. فهو من ذهب ليتفقد اليهودي الذي كان يرمي القمامة على باب بيته عندما مرض.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في الجبال على التردد 105.6. جدة اف ام معكم في رابغ على التردد 94.9. على هواك.

0: مساجد لها تاريخ.
1: المسجد العتيق بجدة. يقع مسجد الشافعي أو ما يعرف باسم المسجد العتيق مجسداً درة العمارة الإسلامية في منطقة مدينة جدة التاريخية. يجاور المسجد غرباً سوق الصاغة والفضيات القديم وصانع النحاس، وغرباً سوق النسيج والملابس المعروف بسوق البدو التاريخي. بني مسجد الشافعي عام 1250 ميلادية على يد الملك المظفر سليمان بن سعد الدين شاهنشاه الثاني أحد ملوك الأيوبيين في اليمن، والذي كان شافعي المذهب، وعلى هذا الأساس جرى تسميته بالشافعي. ثم جرى تجديد بناء المسجد عام 1533 ميلادية على يد تاجر هندي يدعى الخواجة محمد علي، إلا أن التجديد لم يشمل مئذنة المسجد. تذكر كتب التاريخ أن المسجد العتيق قد تم تشييده من المواد التقليدية كالطين البحري والحجر المنقبي والأخشاب، وهي من المواد الأساسية التي كان سكان جدة يعتمدون عليها في تلك الحقبة بحكم طبيعة الأجواء الرطبة. فيما ينقسم المسجد إلى قسمين: صحن مكشوف بغرض التهوية مربع الشكل وسط دكة ترتكز على أربعة أعمدة، والقسم الثاني هي إيوان القبلة.

وتعتبر مئذنة المسجد الأقدم في منطقة الحجاز، وتشبه في بنائها الطراز الأيوبي الذي ظهر في القرن السادس الهجري. وفي المسجد صهر جماء يعبأ من مياه الأمطار لا يزال مستخدماً لليوم لأغراض مختلفة. كما يوجد في حائط القبلة محراب مجوف زخرفت عقوده بالزخارف الزيتية والكتابات القرآنية المكتوبة بخط الثلث المعروف. أما أعمدة المسجد فقد جلبت في صدر الإسلام من مدينة نيسه بأثيوبيا، وهي مصنوعة من الرخام المخروط المائل إلى الحمرة. وفي يونيو 2015 تم إعادة ترميم المسجد، حيث كانت آخر عملية إصلاح وترميم للمسجد قد تمت قبل 500 عام. وتم الترميم الأخير على نفقة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله من خلال مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز للأعمال الإنسانية، فيما قامت مؤسسة التراث بأعمال الترميم ضمن مشاريع البرنامج الوطني للعناية بالمساجد التاريخية الذي ينفذ بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للسياحة والآثار.

وقامت الترميمات على الأساس القديم الذي بني عليه المسجد، وأشرف على العملية متخصصون في فنون العمارة الإسلامية الذين حافظوا على شكل المسجد القديم ونقوشه الإسلامية، خاصة أن المكونات الأساسية للمسجد تعتمد على الجبس والرمل. كما ساهم الترميم في إبراز العناصر التي اختفت نتيجة العوامل البيئية مثل الفتحات والنوافذ، مع إزالة التشوهات التي أحدثتها الترميمات السابقة. وشملت الأعمال ترميم الأعمدة والأسقف الخشبية والجدران والمنارة، إضافة إلى ترميم الزخارف الجصية والخشبية والمحراب، إضافة إلى رصف الأرضيات بالبلاط والتكسيات المناسبة، وإزالة المحلات التجارية الملاصقة لحائط المسجد الجنوبي، وإنشاء حمامات حديثة، وتأهيل شبكة الصرف الصحي والمياه، وتنفيذ شبكة تكييف حديثة. يذكر أن المسجد العتيق يعتبر موقعاً جاذباً للسياح من الداخل والخارج، حيث أن الزيارات للمسجد لا تتوقف، خاصة من المعتمرين والحجاج وأيضاً السياح الأجانب الذين يفضلون دائماً أن يضعوا في جدول زيارتهم لمدينة جدة زيارة منطقتها التاريخية ومسجد الشافعي على وجه الخصوص، حيث تمثل زيارة المسجد بالنسبة لهم اختصاراً لحقب تاريخية متعاقبة مرت على بنائه.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في ينبع على تردد 93.6. جدة اف ام معكم في مهد الذهب على تردد 96.4.
0: على هواك.

0: همسات نبوية.
1: اللطف والرفق والأنات خصال يحبها الله تعالى في عباده المؤمنين، ذلك أنها تجعل من تحلى بها قريبا من النفوس محببا إلى القلوب. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولقد جاءت النصوص متضافرة متتابعة تحبب في الرفق وتحض عليه وتؤكد أنه خلق عال ينبغي أن يسود مجتمع المسلمين ويتصف به كل إنسان مسلم عاش في هذا المجتمع ووعى أحكام دينه واستنار بهديه. وحسبنا أن الرفق من صفات الله تعالى العليا التي أحبها لعباده في الأمور كلها، وأنه سبحانه يثيب عليه من عطائه الجزل ما لا يثيبه على خلق آخر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه.

ويشيد الهدي النبوي بالرفق، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وكان الرسول الكريم يعلم المسلمين الرفق في معاملة الناس مهما كان الموقف مثيرا للحفائظ، داعيا إلى عدم الغضب والاشمئزاز. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهرقوا على بوله سجلا من الماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وبالرفق والتيسير واللين والسماحة تفتح مغاليق القلوب، ويدعى الناس إلى الحق لا بالعنف والتعسير والشدة والمؤاخذة والزجر. ولهذا كان من هديه عليه السلام: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والناس بطبائعهم ينفرون من الفظاظة والخشونة والعنف، ويألفون الرقة والدماثة واللين والرفق. ومن هنا كان قول الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن الكلمة الطيبة اللينة الودودة لا بد من أن تأخذ سبيلها إلى منعرجات النفس ومسالكها، ولا بد من أن تحدث أثرها المرجو في النفوس. وهذا ما أوصى به الله تعالى نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون حين أرسلهما إلى الطاغية فرعون. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. وأي خير أعظم من خليقة يتخلق بها الإنسان فتكون له وقاية من النار، كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم عليه النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. ويسمو الهدي النبوي الكريم بالإنسان وهو يغرس فيه خلق الرفق، ويطالبه بالرفق حتى بالحيوان الذبيح، ويعد ذلك من الإحسان أعلى المراتب التي يرقى إليها الأتقياء الصالحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ذلك أن الرفق بالحيوان الأعجم الذبيح دليل على رقة نفس الإنسان الذي يذبحه، وعلى ما تمثله الرحمة بكل ذي روح. ومن وقرت في نفسه هذه المعاني في معاملته لذوي الأرواح كان بالإنسان أرفق وألطف.

0: كن حذرا. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جد أف أم.
1: جد أف أم على هواك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب

الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً

يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا،

يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله

أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله

ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه

تكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون

عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.

اعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا

طيبا. واتقوا الله الذي أنتم

وَأَخَذْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساكين مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيَّامٍ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

اتقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.

تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُمٌ

ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً

الْقَلَائِدِ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين

ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون

الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.

بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت

إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم

0: فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله الذي جعل في طاعته سعادة القلوب، وفي ذكره طمأنينة النفوس، وفي الإيمان به أعظم أسباب الفلاح. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تورث صاحبها السعادة في الدنيا والنجاة في الأخرى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام السعداء وقدوة الأتقياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله تعالى، فإنها مفتاح كل خير وأساس كل سعادة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن السعادة مطلب عظيم وغاية ينشدها كل إنسان، وقد فطر الله النفوس على محبتها والتطلع إليها. ولما كانت السعادة الحقة لا تنال بالأماني بل بالأسباب التي توصل إليها، أرشد الشرع الحكيم إلى سبلها، ودل على وسائلها، وحث على الأخذ بأسبابها، وهي جزاء لا ينال إلا بالإيمان والطاعة. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الناس، إن السعادة مقصد مجمع عليه ومطلب متفق عليه، يسعى إليه كل إنسان ويطلبه في كل مكان وزمان، لكنه قد يخطئ في تصور حقيقتها ومعرفة كنهها، ولربما أخطأ طريقها وزل عن أسبابها وهو ينشدها. وليس من سبيل إلى السعادة إلا بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعلى النقيض من ذلك، فإن من أعرض عن تقوى الله وتنكب طاعة الله تعس وبئس وغرق في أوحال الشقاء والهم والغم والعناء، وغشيه الاكتئاب والاضطراب والتوتر وعدم الاطمئنان والقلق والضيق والضنك والأحزان. وصدق الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عباد الله، السعادة هي إعانة وتوفيق من الله تعالى يمن بها على من يشاء من عباده، فيشعر صاحبها بانشراح الصدر والشعور بالرضا والطمأنينة وراحة البال والسكينة. وإن من أهم أسبابها الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان عليه مدار السعادة والرضا والفوز والأمن في العاجل والمستقبل، وهو أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. فبه يرفع البلاء ويزول الهم والغم والعناء، وبه تفرج الكربات ويتحقق الأمن وتغفر الذنوب وترفع الدرجات، وهو مكمن النجاة والخلاص ودرب الفوز والمناص. وإذا اقترن الإيمان بالإحسان إلى الخلق وبذل المعروف ونفع الناس، كان ذلك من أجل أسباب السعادة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أعظم أسباب السعادة عباد الله المحافظة على الفرائض والواجبات، وعلى رأسها الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، وتجلب للقلب الطمأنينة والانشراح النفسي، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن الأسباب التي تكمن فيها السعادة ملازمة ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، فإن القلوب لا تجد سكينتها وراحتها إلا بذكر الله جل وعلا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والقرآن كلام الله تعالى، وهو مصدر كل هداية وسعادة، فيه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أسباب السعادة الإيمان بالقضاء والقدر، الذي هو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول عقيدة الإسلام، ومن ثمراته الصبر عند البلاء والرضا بما قسم الله وعدم التسخط والجزع وراحة البال وطمأنينة النفس. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل:
قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه البخاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، السعادة لا تكمن في النعم والتنعم أو الانغماس في الشهوات أو الغرق في الملذات أو في راحة البدن، وإنما السعادة الحقيقية هي نعيم القلب وطمأنينة النفس وصلاح الباطن، وهي سعادة تمتد آثارها إلى الدنيا والآخرة. وإن من أعظم ما يحجب العبد عن السعادة أمراض القلوب من الحسد والحقد والبغض والكراهية ومن الكبر والرياء، فالقلب هو ملك الجوارح وهو محل الإيمان ومصدر السعادة، فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن موانع السعادة إهمال الواجبات والانغماس في المحرمات والركض وراء الشهوات والشبهات، مما يسبب غشاوة وقسوة للقلوب وحرمانا من كل خير وهما وغما ووحشة وندما. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ومن أعظم ما يسلب السعادة أيضا سوء الظن بالله وما يجره من اليأس من رحمته والقنوط من فضله والاستسلام للوساوس والتشاؤم والخوف والقلق من المستقبل وزوال النعم وترقب المصائب والنقم. فأحسنوا الظن بالله عباد الله، فإن المؤمن يعلم أن تدبير الله كله خير. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. ومن أبرز العوائق التي تحرم السعادة يا عباد الله ضياع الوقت والتفريط في الواجبات والغرق في اللهو والملهيات والإفراط في استخدام الجوالات والإدمان على متابعة المحتوى والمقاطع القصيرة على منصات التواصل الاجتماعي التي تضيع الوقت وتشتت الذهن وتضعف القدرة على التركيز وتسبب الهم والقلق والاكتئاب وتدهور الصحة النفسية بسبب المقارنات الاجتماعية، فيسلب القلب طمأنينته ويحرم لذة الرضا والقناعة. فاتقوا الله عباد الله، ولا تلتمسوا السعادة في غير طريقها، ولا تطلبوها من أبواب لا توصل إليها، فإن ذلك لا يزيد إلا بعدا عنها وحرمانا من حقيقتها. وإنما سبيل السعادة هو التمسك بكتاب الله تعالى والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهداية والرحمة والكفاية. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا، اللهم أدم الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا، واحفظها من كل سوء ومكروه، واحفظها من كل سوء ومكروه، وادفع عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا ووفق جنودنا المرابطين، وسدد رميهم، وثبت أقدامهم، واجعلهم درعا حصينا، وانصرهم على من عاداهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وعنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

0: اعتدلوا استووا. الله أكبر.
1: الله

0: آمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.

آمين. بسم الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

وين سيفك. وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. خلف المايك عدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة اف ام،
3: وثاني الترحيب بكم مستمعينا الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة والتي تستمعون إليها كل أسبوع في مثل هذا التوقيت. يختلف أو تختلف أنماط الشخصيات بناء على اختلاف طباع وصفات وطريقة تفكير كل شخص، وما بين الشخصية المثالية، ونعني بها الشخصية ذات الأخطاء الأقل، والشخصية السيئة، ما بين أقصى اليمين وما بين أقصى اليسار تتفاوت الشخصيات وتتنوع الطباع. ومن بين أسوأ الشخصيات وأكثرها ضررا على صاحبها وعلى من حوله الشخصية العدوانية ذات السلوك العدواني المؤذي، وهي من أكثر الشخصيات التي تهدم التواصل وتخلق الفجوات وتؤثر في جودة العلاقات بين الناس بسبب ما ينتج عنها من سلوك عدواني من خلال العنف الجسدي أو العنف اللفظي أو حتى العنف النفسي. وصاحب هذا النوع من أنواع الشخصيات وعن الشخصية العدوانية يفتقد في الغالب إدارة الغضب والانفعالات، ويتعامل مع ضغوطات الحياة ومصاعبها بشكل حاد، ينعكس مباشرة على سلوكه وتعامله مع من حوله، حتى يجد نفسه في يوم من الأيام أنه قد خسر الناس من حوله. وكم هو مؤذي ومؤلم أن تجد في محيطك شخص عدواني لا تأمن جانبه ولا تثق في تصرفاته وتشعر معه بالخطر الدائم، لا سيما من هم في رعايته كالزوجة والأبناء إن كان رب أسرة، لأنهم بحكم القرب يعانون أكثر من غيرهم من هذه الشخصية وانعكاساتها. ولأن مثل هذا النوع من الشخصيات يتطلب فهم عميق لها حتى يسهل التعامل معها بطريقة سليمة وصحيحة تحيد خطر صاحبها وتعمل على تعديل السلوك ومعالجة الاضطراب حال الحاجة للعلاج. وعن الشخصية العدوانية مستمعين الكرام وكيفية التعامل معها لنا حديث بإذن الله تعالى مفصل مع ضيوفنا المختصين في هذه الحلقة بعد الفاصل القصير.
4: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
3: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وتبقى من حديثنا عن الشخصية العدوانية في هذه الحلقة. غاية في الأهمية قبل معرفة الأشخاص والتعامل معهم والدخول في علاقة إنسانية تربطنا بهم، فهم شخصياتهم وقراءة سلوكهم، لأنه المؤشر الأصدق الذي يظهر ما تخفي تلك الشخصيات من اضطراب أو عدوانية مؤذية. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام، يسعدنا نرحب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، ضيف الحلقة وضيف البرنامج الأخصائي النفسي الأستاذ عبد المحسن الزهراني. مرحبا بكم أستاذ عبد المحسن.
6: أهلا وسهلا فيك أستاذ الله وضيفتك الكريمة والمستمعين الكرام.
3: أيضا الترحيب بضيفة البرنامج وضيفة الحلقة المختصة في الإرشاد النفسي الأستاذ رغد النفيعي. مجددا مرحبا بكم أستاذ رغد.
7: أهلا وسهلا فيك أستاذ ضيف الله أستاذ عبد المحسن، سعيدة جدا بتواجدي معكم في هذا اليوم.
3: ونحن سعداء بوجودكما. بداية أستاذ عبد المحسن، خلينا نتكلم قبل نتكلم عن الشخصية العدوانية وندخل في تفاصيلها، خلينا نتكلم عن السلوك العدواني. هل نستطيع أن نصنف مثل هذا السلوك الذي يسمى في علم النفس السلوك العدواني أنه سلوك طبيعي وقد يعني نمر بأي إنسان تحت ظروف معينة، ولا والله هذا السلوك يعتبر غير عدواني وخارج عن المألوف ويحتاج التوقف أمامه؟
6: شو أستاذ يف الله، حقيقة السلوك هو شيء ظاهر من الإنسان، إنما يقف خلف هذا الشيء الظاهر هناك شيء خفي في الداخل. فالسلوك عبارة عن لغة للعدوان، أو السلوك العدواني هو لغة للغضب، كما حال أو كحالة الضحك والإشراقة التي تكون في الوجه لما تكون هي لغة للفرح، كحالة الدموع والبكاء لما تكون لغة للحزن، وبقية المشاعر البشرية على هذا النحو. إن الآن نتحدث عن مشاعر في داخل الإنسان وسلوك من خارج أو خارج هذا الإنسان. الغضب يمثل المشاعر والعدوان بكافة أشكاله، ظاهر لنا من هذه المشاعر هو السلوك العدواني. إذن الغضب هل هو شعور طبيعي أو شعور غير طبيعي؟ نحن جميعنا نمر بفترات تثار يعني أو نستفز ويكون فينا عندنا شعور غضب ونغضب، يمر علينا ما يثير الحزن فنحزن، ما يثير فينا الفرح فنفرح، فهذا الشعور طبيعي
3: وتفاعلي طبيعي مع الحياة ومواقف الحياة
6: جدا. الاختلاف بين البشر في عملية التعبير. الآن لما نرجع لموسى عليه السلام في القرآن الكريم يقول ولما سكت عن موسى الغضب، إذا موسى غضب أنا يعني سأغضب وآخرين سيغضبون، لكن العملية في ترجمة هذا الغضب تختلف من شخص إلى شخص آخر. إذا ما يقف خلف الغضب هو أو العدوان هي مشاعر الغضب، والمشاعر الغضب عادة تتشكل عندما يشعر الإنسان بتهديد جاي عليه من مكان ما، قد يكون واضح أو مجهول. والناس في طبيعتها تختلف من شخص إلى آخر في عملية التفاعل مع هذه المشاعر، بعضهم ينسحب من الموقف حتى يهدأ ويبدأ يفكر بشكل جيد، وبعضهم لا يبدأ يكسر الأشياء، بعضهم لا يبدأ يصرخ، بعضهم يبدأ يعني ينسحب من الموقف تماما، يدرك أن في لحظة الغضب عندما يتكلم أو ينفعل أو يتحرك بيكون في أشياء غير مدركة، لأن من الناحية العلمية مشاعر الغضب تؤدي إلى إغلاق منطقة الإدراك في العقل البشري. الإنسان هنا يتفلت في لسانه، أو قد يمد يده بطريقة غير محسوبة، أو قد يتلفظ، أو يعني يسوي شيء ما هو جيد أو غير محسوب العواقب. إذن عندما يعني يتحول الغضب إلى سب أو تهديد أو تحقير أو ضرب أو تكسير، هنا يكون دخلنا في سلوك عدواني يحتاج إلى أن ننتبه له.
3: حينما تكون هناك ردة فعل مبالغ فيها،
6: مبالغ فيها وطرح سؤال جيد يقول متى يكون طبيعي أو ما يكون طبيعي. هل من الطبيعي أن نختزل الإنسان في لحظة غضب أو لحظة يمكن ما تتكرر معه كثير؟ هل ممكن نقول هذا الشخص عدواني؟ في علم النفس وفي العلاج النفسي إذا أصبحت هل العدوان سمة بارزة في الإنسان ومتكررة وصفة معتادة فيه في التعامل مع الآخرين، وأصبحت وهذا أهم حق مؤثرة عليه سلبيا في تفاعلاته الاجتماعية، هنا نقول الوضع

0: وهو طبيعي، وهنا يحتاج إلى أننا نتدخل. كما ذكر الأستاذ ضيف الله، من الطبيعي أننا نغضب لأنه قادر يختار طريقة جيدة للتعبير، وأحيانا قد يخونه التعبير.
1: وصلت الفكرة.
0: أي فصعب جدا أن نختزل الإنسان في لحظة غضب مثلا.
1: جميل. لكن حينما تكون ردة الفعل مبالغ فيها، نقول أنه هنا والله في مشكلة وفي سلوك عدواني يحتاج إلى التوقف،
0: يحتاج إلى الانتباه. نعم، وإذا تكرر واستمر هنا تحتاج حتى إلى تدخلات علاجية.
1: جميل. أستاذ رغد، لو تتبعنا الأسباب التي دائما ما تقف خلف السلوك العدواني أو الشخصية العدوانية من منظور علم النفس، ماذا سنجد؟
2: طيب، أول حاجة أنا حابة أعلق بس تعليق بسيط على أستاذ عبد المحسن. أول حاجة الله يعطيه العافية، يعني أفضى بالموضوع بشكل جدا جميل. طبعا هو الغضب، لو إحنا يعني حاولنا نوضح، هو الغضب انفعال طبيعي.
1: صحيح.
2: بس أحيانا نعم، بس أحيانا الإنسان أثناء الغضب يعني ممكن يكون عنده ردات فعل غير طبيعية، فهنا يترجم على إنه عدوان. هنا الإشكالية، يعني زي ما تفضل الأستاذ عبد المحسن، فهنا إحنا لما يجونا في العيادة بهذه الحالة، طب إحنا إيش نسوي في هذه الحالة؟ يجونا هو عدواني، هو بيكسر في البيت، هو بيضرب، هو مش عارف إيش. طيب هل هذا فعلا هل هو سلوك عدواني؟ لا، هو غضب، بس غضب فسر في هذه اللحظة على إنه سلوك عدواني، بينما هو غضب، هو إنسان ما عنده سلوك عدواني، بس إنه غضب في هذه اللحظة. هذه المشكلة اللي إحنا نواجهها في العيادة دائما.
1: جميل.
2: طيب نرجع للموضوع. أول حاجة قبل ما أتكلم عن أسباب السلوك العدواني، حابة أعرف العدوان. إيش هو العدوان؟ العدوان هو سلوك يهدف إلى إلحاق الأذى، إما بالذات أو بالآخرين. طيب أسبابه، هو عندنا أسباب عديدة. أول حاجة عندنا العوامل الوراثية والعصبية. في دراسات علمية تقول إن العوامل الوراثية تفسر حوالي 50% من التباين في السلوك العدواني، بينما يعزى النصف الآخر للعوامل البيئية. بمعنى إنه لا يوجد جين واحد بحد ذاته للسلوك العدواني، بل تؤثر الجينات على النواقل العصبية. مثل عندنا السيروتونين اللي هو المسؤول عن المزاج، الدوبامين المسؤول عن المتعة، وتتفاعل بقوة مع تجارب الطفولة والمحيط الاجتماعي. عندنا أيضا التنشأة الأسرية، العنف، الإهمال، القسوة، التدليل الزائد. ما نبغى أنه يكون في مثلا عنف أو إهمال أو تدليل زائد، نبغى نحاول أنه نبعد العنف ونوازن بين التدليل الزائد وبين خلينا نقول مثلا الحزم أو
1: منطقة الوسط.
2: بالضبط. يعني أحيانا يجونا أهالي الابن مرة يعني مرة يعني ما شاء الله تبارك الله مدلل بطريقة يعني عجيبة، فإحنا نحاول نفهم الأهل أنه لا، لا إفراط ولا تفريط، يعني زي ما بيكون هناك عقاب في أوقات التدليل برضو لابد منه، بس نحاول أنه إحنا نوازن في الحلول. عندنا أيضا التعرض للصدمات أو الضغوط النفسية، ضعف مهارات التنظيم الانفعالي، هذه جدا مهمة أنه هذه تكون سبب أساسي في السلوك العدواني.
1: إيش نقصد فيه التنظيم الانفعالي أستاذ غراد؟
2: التنظيم الانفعالي أنه كيف يعبر في هذه اللحظة، هو كيف قاعد يعبر. بمعنى لما مثلا الأب يحرم الطفل من شيء معين على السلوك هو أصدره، كيف ممكن يكون تعبيره في هذه اللحظة؟ هل يعتبر أنه هو أصدر مشكلة وهذا هو يحق العقاب، أو ممكن يقوم يكسر يعمل؟ هذه عندنا برضو الاضطرابات النفسية أو تعاطي بعض المواد. هنا لما يكون العدوان مع وجود اضطرابات نفسية أو تعاطي بعض المواد، هنا لا، إحنا نشوف هل التأثير عدوان الحاله.
1: المواد تقصدي أدوية ولا مثلا تعاطي مخدرات وغيره؟
2: مخدرات مثلا. أيوة، فإحنا نشوف، لازم نعرف هل هو اضطراب عدوان صافي بحت أو مع اضطرابات
1: مؤثرات نفسية. خارجية.
2: مؤثرات خارجية. نعم.
1: جميل، وصلت الفكرة وتفصيل جميل أستاذ رغد. عودة لكم أستاذ عبد المحسن. نسمع أثناء إعداد الحلقة قرأت كثيرا عن الشخصية الصدمية والعدوانية، هل هناك فرق بين هاتين الشخصيتين ولا في نقاط التقاء معينة بين الشخصية العدوانية والصدامية؟
0: الحقيقة أن الشخص الصدامي هو الشخص اللي لما تقول له هذا اللون أبيض يقول لك لا لا أبدا هذا اللون أسود، لما تقول له يا أخي هل نمشي يمين يقول لك لا نمشي يسار. أهم شيء عنده يصادمك، يعني لو
1: يخالفك
0: يخالفك يصادمك، بس انه يعني ما يلحق بك ضرر او يلحق فيك اذى. اذا اتفقت معه على 10 اشياء يتركها بكليتها ويتمسك بالشيء المختلف اللي يختلف معك. الشخص الصدامي يميلون للنقاش بشكل حاد، يميل للتصادم مع الاخرين، ممكن يتصادم مع الاخرين وهو يبتسم، بس في شيء انه ما هو بالضروره انه يريد اذيتك، ما هو بالضروره، فهذا الشخص هو الصدامي. اما العدواني إذا ثارت بداخله مشاعر الغضب وشعر بأنه فيه أو مكانة الجلسة تتعرض للتهديد أو للهجوم من طرف آخر، ممكن يصدر منه ما يؤذي بطرق مختلفة، يعني ممكن يجرح بالكلام، ممكن باليد يمد اليد، ممكن التخويف، ممكن يصدر منه شيء غير محسوب العواقب تجاه الطرف الآخر، بس الصدامي مش بالضرورة. فمختصرها هذه أنه الشخص الصدامي يبحث عن الانتصار في نقاش معين مع آخر، بينما العدواني لا، خير وسيلة للدفاع الهجوم.
1: طيب.
0: وممكن صراحة تجتمع
1: في شخص واحد،
0: في شخص واحد وتستمر فنصبح في مواجهة شخص يحتاج إلى تدخلات علاجية نفسية طويلة الأمد، ما ينبغي أن يترك.
1: هل من الممكن أستاذ عبد المحسن أن يعبر الشخص

0: الصدامي أو صاحب الشخصية الصدامية عن اختلافه معك في نقطة ما بطريقة حادة أو طريقة عنيفة لدرجة أنه ممكن تسبب في الأذى لك؟
1: ممكن ممكن ممكن بيصبح عدواني أصلا مع تكرار منهج السلوك البشري مع التكرار يصبح سمة فيه. فالإنسان الصدامي عادة لما يتكرر مع الصدام مع الآخرين ويشعر بالانتصار قد ينتقل من الصدام فقط في مسألة النقاش إلى مسألة الاعتداء على الآخرين لإثبات الذات.
0: ويحتاج إلى تعديل سلوك أم علاج الصدامي؟
1: الصدام يحتاج إلى علاج سلوكي معرفي.
0: جميل.
1: هذا إذا افترضنا من الخلو من أمراض نفسية أخرى، يعني افترضنا أن هذا اضطراب قائم بذاته أو مشكلة قائمة بذاتها مش أعراض لمرض أو مشكلة أخرى،
0: أو أنه فعلا تكون حتى لديها أيضا الشخصية العدوانية مع الشخصية الصدامية.
1: بالضبط.
0: أستاذة طيب. رغد، هل بإمكاننا من خلال مهارة الذكاء العاطفي والاجتماعي أن نحد من السلوك العدواني لأي شخص مثلا في محيطنا القريب، الأسرة، العائلة، الأصدقاء؟
2: طبعا. أول حاجة هو عندنا اللي هو مهارات الذكاء العاطفي مهمة جدا أنها تكون الطفل نفسه أو هذا. طبعا إحنا كيف نحد من هذه المهارات أو كيف؟ أول حاجة عندنا الذكاء العاطفي يساعد على فهم المشاعر، هذه نقطة جدا مهمة. تحكم بالغضب قبل تحول إلى عدوان زي ما ذكر الأستاذ عبد المحسن الله يعطيه العافية، أنه كيف أنه هناك سلوك غضب وكيف أنه هناك عدوان. الغضب عادي عندنا ممكن يكسر، ممكن حتى يضرب، يعني ليش لا، ممكن يعمل أي حاجة يعني، بس إحنا كيف نحكم على أنه سلوك عدواني أو غضب؟ فهنا لازم نتحكم بالغضب قبل ما يتحول إلى سلوك عدواني. التعاطف مع الآخرين جدا مهمة. طبعا اللي عندهم غضب أو عدوان تكون نسبة التعاطف عندهم قليلة أو ضئيلة جدا، فإحنا كيف نعلمه أنه يتعاطف مع الآخرين؟ كيف يتعلم أنه هو يحل الخلافات اللي تواجهه بطريقة هادئة؟ بمعنى أنه لو هو مثلا غضب اليوم كسر سوى، كيف يعتذر؟ كيف يبين؟ او يجي مثلا جيت غضبت اليوم، خلاص اروح للشخص اللي انا عملت معه اي غلط واقول له معليش انا اسفه. اللي عندهم غضب او سلوك عدواني نسبه الاعتذار عندهم ضئيله جدا جدا يعني، فاحنا هنا هذه نقطه جدا مهمه نعلمه عليها. اما فيما يخص الذكاء الاجتماعي فهنا لازم يكون عنده علاقات تبنى، كيف نعلمه بناء العلاقات الجيده اللي تحد من السلوك العدواني.
0: جميل. وهو في اي حال من الاحوال لا يمكن يعني ان نواجه السلوك العدواني بسلوك اكثر حده، لربما نضاعف عند الطرف الاخر، ويمكن احنا نخلق حتى بيئة غير آمنة حتى للتفاهم وتعديل السلوك. وبالتالي الذكاء العاطفي والاجتماعي كما ذكرتي مهارة غاية فيها الأهمية للتعامل مع أصحاب السلوك العدواني وحتى مع الأشخاص الأسوياء، لأنه باللين واللطف العاطفي نستطيع أن نحتوي من حولنا ونستطيع أن نبني معهم خط اتصال ووصل. أستاذ عبد المحسن وأستاذ رغد، اسمحوا لي بس نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود من بعد نستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
6: بناء على جدة اف ام.
0: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا اليوم عن الشخصية العدوانية، وهي إحدى أنواع الشخصيات التي يمتلكها بعض الأشخاص وتكون ذات تأثير لا قدر الله سلبي على حياته وعلى من حوله. ويسعدنا أيضا أن نثني الترحيب مرة أخرى بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، الأخصائي النفسي الأستاذ عبد المحسن الزهراني، مجددا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: والترحيب أيضا بضيفتنا المختصة في الإرشاد النفسي الأستاذة رغد الفيعي، مجددا مرحبا بكم أستاذة رغد.
2: أهلا وسهلا فيكم استضيف الله.
0: أستاذ عبد المحسن، صور العدوانية كثيرة طبعا، عدوان لفظي، عدوان جسدي، عدوان نفسي، بودي لو تفرق لنا بين هذه الأنواع الثلاثة اللي دائما ما تنتج عن الشخصية العدوانية وعن السلوك العدواني، ما الفرق بين العدوان اللفظي والجسدي والنفسي؟ وأيهما أشد؟
1: جميل. العدوان اللفظي ما هو يعني شيء واضح ومعروف، سب وشتم وخلاف، والعدوان الجسدي ضرب واعتداء باليد. العدوان النفسي، العدوان النفسي شخص يهددك باستمرار أو شخص يخليك تشك بنفسك أو يقلل من قيمتك قدام الناس وبنظر نفسك أو يعتدي عليك بالإذلال والإهانة. أمام الآخرين أو خليك تذنذل أمام نفسك. هذا العدوان النفسي اللي بيرتبط بمفهوم الإنسان لذاته ومفهوم الإنسان من خلال الآخرين لذاته. والأشد فيهم، وخلنا نكون واضحين أستاذ عفا الله، يعني أنا شخصيا سبق وأخذت لي علقة، انضربت في مدرسة، ضربني الوالد، أي طبيعي
0: بأجرها،
1: أي بأجرها طبعا. فكلنا أو غالب الناس في يوم من الأيام أخذت لها علقة، يعني من أي شيء إن كان
0: لخطأ سلوك كسلوك تعديل يعني وتربية.
1: إذا ما حلينا واجب في المدرسة، إذا ما سوينا ترتيب في البيت. والآن لما نتذكر هيك الموقف وذاك اليوم اللي انضربنا فيه، الآن نأخذه بشكل مضحك، نضحك الآن، جالسين نضحك عليه على هيئة نكتة.
0: نعم.
1: لكن ماذا لو كانت هناك كلمة أقيلت لطفل وكسرته وبدأ اليوم يتذكرها؟ هل بيتذكرها كما تذكرنا الضرب؟
0: أبدا،
1: على صيغة نكتة
0: إطلاقا. لا. سيكون لا. أثرها عظيم،
1: حتكون إذا كانت أصيبت في مقتل فتكون خلت هاك الطفل يكبر، وهاك الكلمة معه تكبر برضو وتتشكل فيه وتأثر فيه، والجرح المعنوي صعب جدا أنه ينكمل.
0: صحيح.
1: أي نعم، جميعنا نسينا الضرب المادي أو الضرب
0: الملموس.
1: الملموس جميعنا نسينا، والآن تذكرناه بوحدة. لكن أي أحد منا سبق وأخذ يعني عدوان نفسي إذلال أمام آخرين، أمام الآخرين، يمكن إلى الآن يعني لا يبرأ، وحتى ينتهي يحتاج إلى معالجة نفسية.
0: بالفعل هي أشبه ما تكون بالسهام المسمومة الغير مرئية حقيقة
1: جدا. إذن الشدة في العدوان ما هو في ذات العدوان بقدر ما هو في حجم الأثر اللي
0: وفي تأثيره، وربما تكون أسوأ تلك السهام التي تستهدف ثقة الإنسان بنفسه. وكثير من الأشخاص اللي نواجههم اليوم في المدارس وفي حتى في المجتمع فقدين الثقة ربما يكون السبب، لو تتبعنا مثل هذه الكلمات التي يعني أتت غير محسوبة وغير مسؤولة وأثرت فيهم. أستاذة رغد الفيعي ضيفتنا اليوم في هالحلقة، إذا ابتليت الأسرة بشخص عدواني داخل محيطها ومن بين أفرادها، طبعا هذا ابتلاء كبير جدا أن يكون عندك شخص عدواني داخل الأسرة يمثل خطر على نفسه وعلى الآخرين. صحيح. كيف نوجه هذه الأسرة للتعامل مع هذا الشخص؟
2: طبعا أغلب الأسر، خلينا ما نعمم أو نتكلم، يكون الرد بعدوانية، بمعنى لو الطفل عمل سلوك عدواني يكون الرد بعدوانية أو ضرب أو أي
0: من قبل الأسرة.
2: من قبل الأسرة، نعم. طيب إحنا كيف نعدل هذه السلوكيات؟ أول حاجة الحفاظ على الهدوء وعدم الرد بعدوان، وضع حدود واضحة للسلوك الغير مقبول. نحاول نفهم الطفل أنه أنت عملت اليوم سلوك غير مقبول، طبعا بطريقة جدا هادئة، بعيدا عن العدوان، بعيدا عن الضرب، بعيدا عن الإهانة. اختيار وقت مناسب للحوار بعيدا عن لحظات الغضب. طبعا بالغالب بعد المشكلة أو هذا يكون الطفل في حالة غضب جدا شديدة، نحاول أنه إحنا نهديه في هذه اللحظة، ما نحاول نحاور وما نحاول أنه إحنا نعاقبه، نحاول أنه إحنا نهديه قد ما نقدر. عدم تعزيز السلوك العدواني بالاستسلام، هذه نقطة جدا مهمة. بعض الأهالي في هذه النقطة إيش بيسووا؟ خلاص يستسلموا أو خلاص في الضرب أو يتعاملوا مع السلوك العدواني. طيب إحنا كيف نتعامل في هذه المشكلة؟ لا، ما نستسلم للسلوك العدواني، نحاول إنه إحنا نضبط السلوكيات العدوانية بطريقة جدا هادفة وبطريقة جدا مهمة. طبعا هذه نقطة جدا مهمة. طبعا آخر شيء، إذا كان العدوان متكرر ومؤذي فيفضل الاستعانة بأخصائي نفسي أسري.
0: جميل. طيب أستاذ عبد المحسن، طبعا العدوان لن يكون على درجة واحدة، يتفاوت من شخص إلى آخر يعني بناء على عوامل كثيرة. هل للسلوك العدواني يعني عندكم أنتم كمختصين في علم النفس درجات معينة، ومتى نقول والله إنه حينما يصل إلى هذه الدرجة لابد أن يكون هناك في تدخل جراحي أو تدخل من قبل المختص؟
1: أنا بروح على الشق الثاني من السؤال لأنه مهم جدا. متى نعتبر الشخص وصل إلى منطقة بحاجة إلى تدخلات علاجية؟ وإذا وصل إلى مرحلة يتأثر فيها مجتمعه المحيط به ويتأثر هو مع مجتمعه أو يؤثر عليه سلبا، طبعا مع عمله، في علاقاته الأسرية، علاقاته مع أصدقائه، علاقاته في الشارع العام مع المجتمع، إذا أصبح هذا العدوان مؤثر سلبيا عليه، هنا ننصحه بشدة أن يتجه الشخص لتلقي العلاج النفسي. وقد تكون الأمور أو صراحة الأمور متيسرة وسهلة ويسيرة، والعيادات منتشرة في أكثر الأماكن والأمور طيبة ولا هناك أي مشاكل. وأحيانا ترى ما يضطر العلاج النفسي، ممكن ما يحتاج إلى أدوية، قد تكون المسائل فقط لتغيير فكرة معينة، لأنه العدوان عبارة عن سلوك مترسخ في هذا الشخص قد يكون استقاه أو تعلمه في يوم من الأيام من خلال نظرته للآخرين، أو هو ارتأى بأن كل ما انفعل على الآخرين واعتدى عليهم حصل على شيء ما، وبالتالي تعزز عنده هذا السلوك واستمر.
0: أخذ وسيلة
1: وممكن عملية الانفكاك من هذا السلوك السيء والسلبي ترى ممكن ما يأخذ من الإنسان وقت كبير وكثير، ممكن يتغير في جلسة أو جلستين أو ثلاث مع أخصائي نفسي بارع، وقد يستمر الجلسات أكثر.

0: لكن في نهاية المطاف سيكون شخص بنسخة أفضل من النسخة السابقة، أنه يأخذ كل شيء بالاعتداء والعدوان على الآخرين. وما بالنسبة لكونه درجات، نعم الناس بطبيعة الحال تغضب، وأحيانا بعضهم يعبر عن غضبه
1: بطريقة معقولة،
0: بطريقة منطقية ومعقولة وعقلانية وحكيمة، وأحيانا بعضهم لا، يصل إلى مرحلة إلى درجة أنه ينزل ويعتدي. وهناك علاقة ترى استضيف الله في بين شعور الغضب والضغط النفسي. إذا زاد على الإنسان الضغط النفسي، إذا زاد على الإنسان مباشرة الجسد يشاركه،
1: يتفاعل
0: معها. الإنسان العدواني عادة تلاقيه يعني يعاني من سكري، يعاني من قولون، يعاني من قرحة، يعاني من اضطرابات نفس جسدية تكون مصاحبة. لما ينتبه الإنسان لقضية المنهج اللي يتخذه كالعدوان، ربما ترى يرضي هذا إلى معالجة كثير من القضايا التابعة له.
2: جميل. مقطع كلامك أستاذ عبد المحسن، هنا دخلنا في الأمراض أو الاضطرابات السيكوسوماتية، هذه مشكلة جدا كبيرة.
1: اللي هي تعتبر مرحلة ماذا أستاذ رغد؟
2: هو عندنا الاضطرابات السيكوسوماتية اضطرابات نفسية بس تفسر بالجسد. يعني تظهر على الجسد، فيبدأ الإنسان يعاني،
1: يعبر عنها الجسد بصوت معين
2: يعني. بالضبط. يعني مثلا عندك القولون، يعني فيجي مثلا شخص القولون مشكلة جسدية ولكن أثارها نفسية أو منشأها نفسي،
1: الغضب يثير.
2: الله يعطي العافية أستاذ عبد المحسن، أثار هذه النقطة اللي نتحدث عنها.
1: جميل. أجل خلينا في نفس نقطة الغضب، هل نصنف الغضب أستاذ رغد أنه سلوك عدواني أم أنه يعتبر أقل من ذلك؟ ومعليش في مصطلح أنا دائما يستفزني حقيقة في المجتمع عندنا دارج، يمكن حتى نستخدمه إحنا، يقول لك هذا الشخص عصبي. إيش يعني عصبي؟ هل هذا التصنيف عصبي نقصد منه أنه سريع الغضب، ولا والله شخص لا لازم نعطيه مثلا مساحة خاصة لا يستحق حتى يعبث بما شاء تحت ذريعة أنه والله هذا الشخص عصبي؟
2: جميل. لا، هو العصبي بالتفسير العلمي عندنا اللي هو الغضب. طيب هل هو الغضب هذا سلوك عدواني أو انفعال طبيعي؟ لا، الغضب هنا انفعال طبيعي، جدا انفعال طبيعي. احنا قلنا أنه أحيانا تصير مواقف مع الإنسان تفرض عليه هذا السلوك أو هذه المشكلة. طيب متى نقول على أنه هنا عدوان؟ احنا نبغى نعرف إيش هو الغضب وإيش هو العدوان. العدوان لا، العدوان قد ينتج عن الغضب، بمعنى شخص عدواني ممكن يكسر، ممكن يعمل، ممكن. فهنا نقول أنه العدوان هو سلوك قد ينتج عن الغضب، لكن ليس بالضروري أنه كل عدوان قد يصاحبه غضب. هذه نقطة جدا مهمة أستاذ ضيف الله أنه احنا نعرفها. ضروري جدا أنه الواحد يكون واعي أنه الغضب ما هو عدوان، لكن العدوان قد ينتج عن الغضب،
1: لكنه ليس مبرر أنه والله تحت ذريعة الغضب أنه أنا أفعل ما أجاه.
2: بالضبط.
1: تمام. أستاذ عبد المحسن، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت جزء من حياتنا، نقضي فيها وقت طويل جدا، الصغار والكبار، نستمد منها جزء من ثقافتنا، حتى هي أيضا تعتبر مسرح للمجتمع، نستطيع أن نرى من كثير من الشخصيات. هل نعتبر ما نقرأه أحيانا في مواقع التواصل الاجتماعي من ألفاظ نابية أو ردود حادة أو حتى خارجة عن المألوف إثبات لوجود أنه خلف هذا المعرف مثلا اللي يستخدم مثل هذه الألفاظ شخصية عدوانية، أم أن الحكم بذلك يعني يعتبر غير دقيق؟
0: أشوف في الحياة الواقعية وفي الفضاء السيبراني من الصعب جدا أن نختزل الإنسان في شيء واحد أو شيئين أو ثلاث أشياء. ينبغي أن يكون متكرر ومستديم ومستمر. لكن في نقطة أحتاج أني أعرج عليها على الفضاء السيبراني، لأنه هذا عالم مختلف عن عالم الواقع. الناس في الفضاء السيبراني يخرج منهم نسخ مختلفة عن النسخ اللي نعرفها عنهم،
1: متحررة أكثر.
0: أيوة، الإنسان خلف الشاشة يحس بحرية أكثر، وأحيانا يقل إحساسه في لما يقول كلام أو يتصرف تصرفات معينة، خصوصا إذا غلف شخصيته هذه باسم مجهول أو صورة مجهولة. عشان كذا نلاقي أشخاص يكتبون في هذا العالم وتلاقيهم هادين محترمين أو في صورة خيالية غير
1: مثالية،
0: يعني مثالية جدا، بينما في حياتهم الواقعية أشخاص عكس تماما. والفضاء السيبراني عادة ترى في نظريات الآن بدأت تظهر تقول أن المهاجر السيبراني أو الناس اللي هاجروا من الحياة الواقعية للحياة السيبرانية اللي يبحثون عن اللايكات ويبحثون عن التفاعلات وكذا، أنهم عادة منزوعي المشاعر لدرجة أنه ممكن يمر بحادثة سيارة مثلا معينة ما يهتم بمساعدة المصابين بقدر ما يهتم في تصوير الوضع والتواجد فيه والابتسامة، ملاحظة الأسى اللي في خلف الكاميرا. وفي ناس ترى يصنعون لأنفسهم شخصية سيبرانية كاملة متكاملة، تكون أكثر
1: مختلفة عن واقعهم،
0: مختلفة تماما، يصطنعون اصطناع أكثر لطف أو أنهم أكثر عدوان أو أكثر استفزاز، تختلف تماما عن شخصيتهم الحقيقية. عشان كذا ما نقدر نقول إن كل تعليق عدواني يعني أن صاحب شخصية عدوانية.
1: جميل.
0: الفضاء السيبراني عالم مختلف تماما.
1: جميل. أستاذة رغد، وبهذا السؤال أختم معك وأختم حوارنا الجميل، وأنت طبعا ممارسة للطب النفسي وعندك ما شاء الله يعني عيادة ويمكن يأتيك الكثير من المراجعين، ما المنهج العلاج السليم الذي تحتاجه الشخصية العدوانية التي ثبت يعني بما لا يدع مجال للشك أن والله هذه الشخصية عدوانية؟
2: جميل. أول حاجة إحنا نعتمد في العلاج على السبب، لكن أكثر الأساليب فعالية تشمل هي العلاج المعرفي السلوكي لتعديل الأفكار والسلوكيات العدوانية. من خلال ماذا؟ إنه إحنا ندرب الأفراد على إدارة الغضب وتنظيم الانفعالات، إنه كيف ينظم مهارات إدارة الغضب وتنظيم الانفعالات. العلاج الأسري جدا مهم، معلش أنا دخلت في العلاج الأسري لكنه جدا مهم. إذا كانت البيئة تسهم في المشكلة، يعني أغلب السلوكيات العدوانية تكون البيئة مساهمة، فلازم ندخل هنا مع العلاج المعرفي السلوكي العلاج الأسري. وطبعا في بعض الحالات قد تعالج الاضطرابات النفسية إذا كان سبب في العدوان.
1: جميل. أستاذ عبد المحسن الأخصائي النفسي المعروف، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لما قدمت في هذه الحلقة.
0: شكرا لك ولضيفتنا الغالية ولمن هم خلف الكواليس والمتلقي الكريم.
1: شكرا لك. أيضا الشكر الجزيل للمختصة في الإرشاد النفسي ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة رغد النفيعي، شكرا أن كنت معنا، شكرا لما قدمتي أستاذ رغد.
2: العفو، شكرا لك أستاذ ضيف الله، وشكرا للأستاذ عبد المحسن، أضفتونا الكثير صراحة.
1: وأنتم أيضا أضفتم الكثير، شكرا جزيلا لكم، شكرا لما قدمتم. مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير، ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
4: بناء على جدة اف ام.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن الشخصية العدوانية والسلوك العدواني وأثره على الفرد وعلى المجتمع. الإنسان بطبيعته وفطرته السوية ليس مؤذيا، ومن خرج عن هذا السياق ثق تماما أنه خلف أو أن خلف هذا الخروج خلل ما قد لا يظهر لك مبكرا، وقد لا تصل إلى ماهيته إلا بعد أن يصل إليك انعكاسه السلبي من خلال إيقاع الأذى الجسدي واللفظي والنفسي بك أو بمن حولك. فحين نجد أن شخص ما يفتعل الخلافات بشكل متكرر، يزج بك ويحاول دائما الزج بك في مناطق الصدام معه، ويستخدم الوسائل والطرق التي تعمل على استفزازك بشكل مستمر حتى يجذبك إلى منطقة الصراع معه أو مع غيره، اعلم أنك أمام شخصية من المحتمل أنها شخصية عدوانية تتحكم بها اضطرابات نفسية خطيرة، يجب التوقف أمامها وعدم تمريرها بسهولة، لأن أثرها سينعكس على الجميع، لا سيما حينما تكون تلك الشخصية في داخل الأسرة. ودائما ما نسمع، يعني كأمثلة واستشهاد على هذا، دائما ما نسمع ابتعد عن فلان، فلان راعي مشاكل مع الأهل مع الأصدقاء مع الجيران إلى آخره من الأشخاص الذين حولنا. ولكن التسمية الصحيحة هنا أن هذا الشخص يعاني من الشخصية العدوانية، راعي مشاكل معناته انه يختلق، ربما يعني يتجاوز بالاعتداء اللفظي، بالاعتداء الجسدي، بالالفاظ النابيه. هذه الشخصيه العدوانيه تحتاج الى تعديل وعلاج. الامر طبعا ليس عابرا، ليس موقف، احنا نتحدث عن امتداد طويل ربما لسنوات، وهذا الشخص معروف انه راعي مشاكل، والجميع يحاول ان يتحاشى هذا الشخص، يعني ابتعادا عن الصدام معه وابتعادا عن انه يكون في منطقه صراع مع هذا الشخص. ولكن في الحقيقه هي شخصيه ربما تكون شخصيه عدوانية مكتملة الشروط، وبالتالي التعامل معها يجب أن يكون تعامل إنساني، تعامل من أجل مصلحة هذا الشخص، وبالتالي الأخذ به إلى طبيب أو إلى المختصين في تعديل السلوك حتى يستطيع أن يعدل سلوكه. التثقيف مهم جدا اليوم، مهم أن ننصح، مهم يعني أن نتعامل بلطف، ولكن في الوقت ذاته يعني من غير المنطق أن نهمل مثل هذه السلوكيات التي يعني ربما تؤذي الجميع، لا سيما حينما تكون داخل المحيط الذي نحن مسؤولين عنه. حديثنا مستمعينا الكرام عن الشخصية العدوانية والسلوك العدواني لا زال مستمر، ولنا أيضا مزيد من الحديث بعد الفاصل القصير مع الأخصائية النفسية الأستاذة هند الحربي.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
5: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن الشخصية العدوانية والسلوك العدواني. تشخيص الشخصية العدوانية بشكل دقيق يحتاج إلى مختصين في مجال السلوك والطب النفسي، لكن تمييز السلوك العدواني لا يحتاج الكثير حتى تتعرف عليه وتحمي نفسك ومن حولك منه. ولمزيد من الحديث والتعرف على الشخصية العدوانية ما لها وما عليها، نستكمل بقية حديثنا مع ضيفة الحلقة وضيفة البرنامج الأخصائية النفسية الأستاذة هند الحربي. مرحبا بكم أستاذة هند.
6: أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله جميع المستمعين.
1: خلينا نبدأ أستاذة هند من حيث هو موضوعنا اليوم اللي هي صفات الشخصية العدوانية، ما أبرز تلك الصفات؟
6: الشخصية العدوانية قد يكون ترى شخصية جيدة وداعمة، لكنك تكره صفة العدوانية بداخله. لماذا؟ لأنه سريع الغضب، سريع الانفعال وسريع الاندفاع، قبل لا يسمع الحقيقة على طول يندفع ويهاجم، مو شرط لأنه سيء لكن لأنه يندفع من أي شيء يثير غضبه. ولو أنه استمع بهدوء وجلس يسمع الموضوع راح يكتشف أنه ما يستحق الاندفاع. لكن بما أنك سألتني عن صفاته المباشرة والواضحة، فهو شخصية دائم مستعد للصراع، خصوصا لما أنت تتحاور معه يتحول الحوار إلى صراع، صراخ، انفعال، صوت عالي، فهو دائما مستعد انه يغضب. ومن صفاته ايضا الفاظ الجارحه، الشتائم، شخصيه عنيده، شخصيه مستفز ايضا، ويصعب يتحكم بتصرفاته. لكن في عدوان خفي احنا ما ننتبه له في الشخصيه العدوانيه، مثلا الشخص المتنمر تراه شخص عدواني، وايضا الشخص اللي يجرحك في الكلام، اللي يسخر منك،
1: اللي احنا نسميه دقدق بالكلام،
6: ايوه اللي دك في الكلام، ترى هذا يعتبر شخصيه عدوانيه فهذه الصفات.
1: جميل. طيب ضغوطات الحياه اليوم يعني متعدده، اسريه، ماليه، مهنيه الى اخره، مثل هذه الظروف هل يعني اذا اخذناها بشكل دقيق تشريحي دقيق، هل تساهم في صناعه شخصيه عدوانيه؟
6: سؤال مهم جدا وجوهري. سوء معامله الاطفال والاهمال والعقاب القاسي يؤدي إلى شخصيات عدوانية، لأن أصلا العدوان يعتبر صفة مكتسبة بسبب الظروف، التربية، الضغط، الغضب اللي داخله هو اللي يخليه عدواني. وهناك قاعدة نعرفها كلنا أن الضغط يولد
1: الانفجار.
6: نعم، والانفجار هو العدوان اللي أنت تشوفه بالضرب، الشتم، هذا كله يعتبر عدوان. والشخصية مثلا أنا بعطيك مثال، لما تروح للطبيب ويقول لك أنت عندك حساسية من شيء معين أو أكل معين، وش يقول لك؟ ابتعد عنه. فهنا الشخصية العدوانية ابتعد عن الأشياء المستفزة له اللي تقلل من شأنه، مقارنته مع الآخرين. لازم مع الشخصية العدوانية نخمد نار العدوانية في داخله.
1: جميل، لكن هناك أشخاص طبعا يتعرضوا لذات الظروف ويمكن أسوأ، لكنهم مع ذلك منضبطين يعني في تعاملهم مع الآخرين. معناته أن الضغوطات نعم ربما يكون لها دور، لكنها ليست هي المسبب الوحيد لوجود شخصية عدوانية لدى الشخص.
6: أيوة بالضبط، لا ليست السبب الوحيد، لا في أسباب
1: لكنها
6: كثيرة
1: قد تساهم
6: بشكل كبير جدا. جميل. خصوصا الضغط.
1: جميل. طيب بشكل مبكر أستاذة هند، ما الذي نلحظه في سلوك الأطفال تحديدا يدل على أنه هذا الطفل لديه نزعة عدوانية، وكيف نتدارك مثل هذه العلامات المبكرة؟ لا سيما أنك ذكرتي قبل قليل نقطة جدا مهمة، أنه الشخصية العدوانية مكتسبة وليست فطرية.

0: يولد بها الشخص.
1: صحيح، عشان تكتشف وتشخص طفلك أنه فعلا عنده شخصية عدوانية، في أشياء مهمة لازم تنتبه لها. مثلا لما تلاحظ أنه يضرب أخوانه، يضرب أولاد الجيران، يضرب الأولاد بالمدرسة
0: بشكل متكرر،
1: يسبب المشاكل متكرر. نعم، هنا الجوهر الحقيقي أنه يكون متكرر. ما نقدر نحكم من مرة مرتين أو ثلاثة أنه ضرب طفل أنه شخص عدواني، لا. لما يتكرر بشكل كثير، العنف اللفظي، العنف الجسدي، يكسر التلفزيون، يكسر باقي الأجهزة، فهنا تبدأ أنك تعرف أن الطفل فعلا عدواني ومحتاج لتعديل السلوك. نقاط مهمة جدا سألتني عنها في تعديل السلوك للطفل العدواني، وكثير يسألوني عنها، بقول لكم إن شاء الله ثلاث نقاط. هي صراحة كثيرة والبحر هذا جدا كبير في سلوك الطفل العدواني، لكن بقول لكم إن شاء الله نقاط ثلاثة مهمة إذا التزمت فيها الأسرة بإذن الله راح يساعد تعديل السلوك الطفل العدواني.
0: وجود طفل سوي.
1: نعم، أول نقطة مهمة، انتبه وممنوع، ممنوع ضرب الطفل العدواني، لأنه أساساً عدواني، لأنه أصلاً كان حاس بالظلم والقهر من الطب القديم مثلاً، فخطأ حنا كأسرة أن نطفي النار
0: بالنار
1: بالبنزين. نعم صحيح، ما نطفي النار بالبنزين. وقاعدة مهمة، أن قهر المتمرد يؤدي إلى تمرد المقهور. إذا ضربت الطفل العدواني راح يصير عندك طفل عدواني مقهور، كذا ما راح تنفع نفسك أبدا ولا تخدم الطفل. نقطة ثانية مهمة، وهو العلاج اللي بيد الأهل كلهم، إيش هي؟ العلاج بالحب،
0: الاحتواء.
1: العلاج بالحب، أيوة العلاج بالحب، يعني تحب طفلك، تحسله، تزيد طاقة الحب عنده، الحب يحسس الطفل بالتقبل والتقدير، ما راح يحس بالنقص مع الآخرين. ومهم من الأهل عزيمة حب، حضن الطفل، لأنه من أفضل الأشياء اللي أنت تقدمها للطفل العدواني إنك تحبه. أيضا العلاج باللعب، يعني تضيف الله ومستمعين الكرام في نقطة مهمة، إن الطفل من نشأته إلى 7 سنوات محتاج للعب، لأن أهم عنده من الأكل والشرب. الحياة الأطفال يفرغ الشحنات العدوانية مثلا، يقلل الإحساس بالنقص، يزيد الثقة بالنفس. مثلا الألعاب المهمة، الكاراتيه، الجودو، البوكسينج. هل تعرف أستاذي وعزيزي المستمع أن الحركات التكتيكية لهذه الألعاب تعوض نقص القدرة الجسدية لدى الطفل؟ راح يحس من جوا أنه قوي، أنه هادي، وراح يتعلم قوانين الحياة، لأن الألعاب هذه يتعلم التعاون، يتعلم التنافس بدون صراع، وتعلم أيضا أن يتحمل الإحباط حتى عند الهزيمة.
0: يا سلام، تكسبها أيضا السلوك الإيجابي، جميل جدا.
1: تكسبها طيب. جدا عشان تعلم طفلك.
0: طيب، طبعا الشخصية العدوانية شيء طبيعي، أنه ما أحد يريد أن يقترب منها، لا أحد يريد أن يصادقها، لا أحد يريد أن تكون حتى في محيطه. سؤالي هنا، أصحاب الشخصية العدوانية هل يشعرون بحجم الخسائر الشخصية والاجتماعية التي يتكبدونها مقابل هالشخصية وهالسلوك العدواني اللي يمارسونه مع الآخرين، ولا والله مغيبين عن هذا الجانب؟
1: لا لا لا، هو ملاحظ، والشخص العدواني ترى خسائره كثير.
0: صحيح.
1: ومن الشخصيات اللي ندمه أيضا كثير، لأنه لما يغضب يتحول لشخص قاسي، ما يفكر بمشاعر الآخرين ولا الضرر اللي يصيبهم، وأيضا ما يفكر حتى بحقوقهم. يعني بعطيك مثال، الشخص العدواني جاب عامل عنده في البيت، العامل أخطب شيء، أخرب شيء، ما عرف شيء، على طول ينفعل عليه لدرجة أنه أحيانا ما يعطيه حقه المادي. فالعواطف أجرب. عند الشخصية هذه، نعم، ما يعطي أجره. فالعواطف عند الغضب، خصوصا الشخص العدواني، ما يفكر بالعواقب، تضر هو شخصيا، تسبب له خسارات مادية بسبب عداوته، أيضا يخسر صحته. تتذكر لما تكلمنا أستاذ ضيف الله عن ارتفاع هرمون القلق الكورتيزول بسبب الغضب الزائد والتوتر، ينعكس على ارتفاع ضغط الدم عنده، على مرض السكر، على الأمراض العصبية، وأيضا على الأمراض النفسية. فخسائره كثيرة جدا.
0: صحيح.
1: الشخص العدواني.
0: طيب، وبهالسؤال هذا نختم معك أستاذة هند، متى نلجأ إلى مختص نفسي حال وجود شخص لديه سلوك عدواني؟
1: جميل جميل جميل السؤال. نلجأ إلى المختص النفسي عندما يكون العدوان علني، مثل إشعال الحرائق، تكسير الممتلكات العامة كالأجهزة وغيرها، وأيضا عندما يؤثر على سلامة حياته وحياة الآخرين حوله، وأيضا عندما ينعكس على صحته مثلا في مؤشرات جسدية. عندما نرى مؤشرات جسدية على الشخصية العدوانية، مثلا التشنجات، الإغماءات، الركل، الضرب، خدش الآخرين، شد شعرهم، عندما يرمي أشياء أيضا باتجاههم. هنا نتوقف عن محاولة تعديل سلوكه ويعرض على أخصائي نفسي.
0: يعني حينما يكون هناك في أذى مباشر من هذا الشخص، هنا نقول أن الشخص هذا يحتاج إلى علاج، وبالتالي يصبح العلاج ضرورة لابد منها.
1: جدا ضروري، ولا ينفع تعديل السلوك الطبيعي.
0: جميل. هو مع هذا الختام الجميل أستاذة هند، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي.
1: أهلا وسهلا، وشكرا لكم جميعا، وسعيدة بوجودي اليوم معكم.
0: ونحن كذلك، شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. لا شك أن ضبط النفس والتحكم في الانفعال هو صمام الأمان الذي يحمي الإنسان به نفسه من الانقياد للمثيرات، وبالتالي الوقوع في ردود فعل عنيفة قد يدفع الإنسان ثمنها، لا سيما حين تكون أو يكون هذا الانفعال على مستوى الأسرة والأقارب عند الاختلاف أو تباين وجهات النظر، الذي يحدث كأمر طبيعي طبعا في داخل كل أسرة. الناس يختلفون وربما يفشلون في الوصول إلى نقطة التقاء، وهذا أيضا طبعا أمر طبيعي لأن الاختلاف أمر وارد. ولكن أن يأتي من يناصبك العداء فقط لأنك اختلفت معه في موضوع عائلي، أو لم تتفق معه فيما يريد أو في وجهة نظره، ويبدأ يتحول إلى شخص مؤذي يسعى لإيذائك في نفسك وفي من تحب وفيما تحب بكل الطرق المؤذية التي يستطيع أن يصل إليها. الأمر هنا طبعا مرضي، يحتاج إلى وقفة تعديل وعلاج نفسي وسلوكي حتى لا يتفاقم الأمر. هناك طبعا علم وهناك طب أثبت أن الشخصية العدوانية تعاني اضطرابات نفسية تحتاج إلى من يقف معها ويساعدها في العلاج، لا من يبادلها العداء بالعداء ويتطور الوضع ولن ينتهي. ثم تقبلوا تحياتي مستمعي الكرام من خلف المايك، إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
4: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لا بد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بي.

0: نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الإعجاز العلمي في فريضة الصيام وفي القرآن الكريم والسنة النبوية. دلائل علمية مع الدكتور عبد الله بعثمان وأسامة بارية.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج دلائل علمية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هي العناية الإلهية بالجنين.

قال الله عز وجل في سورة الزمر: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. إن هذا الإنسان المخلوق العظيم الذي خلقه الله في أحسن تقويم قد حظي بالعناية والرعاية والتكريم الإلهي منذ بداية خلقه وتجدد تخلقه، فينتقل من طور إلى طور، من طور النطفة في الأربعين الأولى إلى طور العلقة في الأربعين الثانية إلى طور المضغة في الأربعين الثالثة، إلى حيوان وجنين يتحرك في بطن أمه وينمو، ثم بعد ذلك تلده إنسانا تاما، ثم ينمو وهكذا، ثم ينشأ وتكتب حياته ومماته. كل ذلك التطور الخلقي والعناية الإلهية هي من أعظم الدلائل على عظمة الخالق وقدرته سبحانه وتعالى، ومن مظاهر أيضا تلك القدرة والعناية الإلهية بهذا الإنسان أن الجنين وهو يتخلق في بطن أمه تحيط به ثلاث طبقات تكون سببا في جعله في حالة ظلمة داكنة تامة، وهي طبقة البطن وطبقة الرحم وطبقة المشيمة. وقد كشف العلم الحديث ذلك بأجهزة عديدة وبالسونار، فكشف ذلك بتفصيل، حيث أن كل طبقة من هذه الطبقات أيضا تتكون من ثلاثة أغشية، وهذا كله قد أشار إليه القرآن الكريم في لفظ جامع يغطي كل الأوصاف العلمية التي لم يتم الكشف عنها إلا من خلال علم التشريح الحديث. يا ترى لماذا خلق الله سبحانه وتعالى المشيمة حول الجنين؟ المشيمة هي قرص كبير 22 سنتيمتر طولا و2 سنتيمتر سمكا يرافق الجنين في رحم الأم. هذه المشيمة تلقى بعد الولادة، وفيها دورتان دمويتان يفصل بينهما غشاء رقيق اسمه الغشاء المشيمي. فما هي الدورتان الدمويتان؟ هي دورة الأم ودورة الجنين. ومن المعلوم أن زمرة دم الأم غير زمرة دم الجنين في بعض الأحيان، كل دم له زمرة قائمة بذاتها، وهاتان الدورتان تفصلان في المشيمة ويفصل بينهما غشاء رقيق. هذا الغشاء الرقيق فيه معجزة كاملة مبهرة، إنه يفصل بين دماء الجنين ودماء الأم، ولكنه يسمح بمرور الغذاء المنتقى والمختار بعناية فائقة من دم الأم إلى دم الجنين. إنه غشاء عاقل، فالجنين يحتاج إلى معادن ومنها البوتاسيوم والكالسيوم وغير ذلك، وهذا الغشاء يسمح بمرور ما يحتاجه الجنين من غذاء ينتقى فيه بعناية فائقة ليلائم حاجة الجنين، ويعين بذلك على نموه. ويسمح هذا الغشاء أيضا بمرور الأكسجين، مادة الحياة، من دم الأم التي تتنفس وتأخذه من الهواء ويعطى إلى دم الجنين عبر هذا الغشاء. ويسمح هذا الغشاء أيضا بمرور، وهذه أمر مهم، بمرور المواد المناعية التي تمنع بإذن الله من الأمراض والأوبئة، فإن مناعة الأم وهي الأضداد في دمها تمر عبر هذا الغشاء إلى دم الجنين.

0: وهذا الغشاء يسمح بانتقال المواد السامة ونتائج الاحتراق الخلوي كغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات البناء والهدم وعمليات الأيض من دم الجنين إلى دم الأم، ففضلات الجنين الموجودة في الدم تنتقل عبر هذا الغشاء إلى دم الأم. إذن فهو غشاء يسمح بمرور الغذاء المنتقى بعناية والأكسجين، ويسمح بمرور الأمصال المناعية الحيوية الموجودة في دم الأم، ويمنع مرور معظم الجراثيم والأوبئة، ويسمح بمرور الفضلات الناتجة عن الاستقلاب أو الاحتراق في خلايا جسم الجنين. هذا السائل الذي يفصل الجنين عن الغشاء، والغشاء عن المشيمة، والمشيمة عن الرحم، والرحم عن البطن، هو الذي يسبق الجنين إلى الخارج. إلى الخارج ماذا يفعل؟ يطهر ويعقم المجرى لئلا يصاب الجنين بالتسمم. فمن تطهير المجرى، ومن تسهيل الولادة، ومن منع انتصاق الجنين بالغشاء الأمنيوسي، ومن تحقيق الحرارة الثابتة، ومن تحقيق الحركة الحرة الخفيفة، ومن حماية الجنين من الضربات والكدمات، ومن تغذية الجنين، إن هذا السائل الأمنيوسي الذي جعله الله داخل الرحم وداخل الغشاء يسبح فيه الجنين، والله إنها لآية من آيات الله سبحانه وتعالى. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم. من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمية الثابتة؟ إنه الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. شكر لكم مستمعين الكرام، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برامج دلائل علمية. دمتم في رعاية الله.
1: الإعجاز العلمي في فريضة الصيام وفي القرآن الكريم والسنة النبوية. دلائل علمية مع الدكتور عبد الله با عثمان وأسامة باريا.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد ساودي راديو بلس.

وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك. المشهد الثقافي على جدة اف ام.
1: أهلا بكم في جولة سريعة وممتعة بين أحدث محطات الإبداع وأبرز الفعاليات التي تضيء موروثنا الثقافي وفنوننا العالمية. نبدأ مع تألق الموروث السعودي في عروس البحر الأحمر جدة عبر ليلة ثقافية استثنائية نظمتها مؤسسة موهبة ل 120 طالب ومختص يمثلون 19 دولة ضمن ختام منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026. ومن أجواء العلوم إلى شغف الصيف والمعرفة، أطلقت هيئة المكتبات مبادرة تحدي القراءة الصيفي 2026 للأطفال واليافعين بجوائز تصل إلى 100,000 ريال بالتعاون مع منصة كتبي لترسيخ القراءة عادة مستدامة خلال الإجازة. وبالتزامن كشفت مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض عن اقتنائها نسخة نادرة لأول ترجمة إنجليزية لرحلات ابن بطوطة تعود لعام 1829 للميلاد. وفي فضاءات الفن والعالمية تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في أسبوع باريس للتصميم 2026 عبر معرض حياة الأشكال ليقدم أعمال مستوحى من بيئة العلا وتراثها. وفي الموسيقى أعلنت هيئة الموسيقى شراكتها الاستراتيجية مع منصة جاز في جدة لربط الفن العالمي بالموروث السعودي وسط نجاح برنامج الإقامة الفنية بمتحف البحر الأحمر. ونختتم محطاتنا مع إطلاق هيئاتنا الثقافية، إذ أصدرت هيئة الفنون البصرية مرجع الفن في الأماكن العامة للارتقاء بالفضاءات الحضرية، فيما أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم الدولية لتأهيل الكفاءات المسرحية بين مدريد وأثينا. مستمعينا، من تألق الموروث في جدة إلى إبداعات العلا في باريس وعوالم القراءة والفن، كانت هذه جولة المشهد الثقافي لعطلة نهاية الأسبوع. إلى اللقاء.
0: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: نستهل جولة بينك سبورت من ملاعب غرب آسيا، حيث واصل فريق سيدات النصر السعودي عروضه الرائعة في بطولة الأندية، محققاً فوزاً مدوياً بتسعة أهداف نظيفة على نفط الشمال العراقي في استاد الأمير محمد بالزرقاء، ليحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة. وعلى الصعيد العالمي والدولي، تستعد الفارسة المغربية المتألقة نور السلاوي لتمثيل المغرب في بطولة العالم للفروسية بمدينة أخن الألمانية برفقة جوادها الأساسي ليو، بالتزامن مع إنجاز تاريخي متسلقة الجبال القطرية الشيخة أسماء بن ثاني الثاني التي نجحت في الوصول إلى قمة غاشر بروم 2 البالغ ارتفاعها أكثر من 3000 متر، لتكون القمة 11 التي تتوج بها من بين قمم 8000 متر العالمية. محلياً وقارياً، اختتمت بنجاح لافت منافسات بطولة المدينة المنورة الأولى للكيك بوكسينج للسيدات بمشاركة 82 لاعبة ضمن خطط اتحاد اللعبة لتوسيع القاعدة الرياضية واكتشاف المواهب، فيما تشهد رياضة الفروسية في منطقة تبوك إقبالاً متنامياً للفتيات عبر اسطبلات وبرامج تدريبية متخصصة. وعلى صعيد الإصابات، تمنياتنا بالسلامة للاعبة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاماً سلمى الزبيدي بعد نجاح عمليتها الجراحية في الرباط الصليبي. وفي ملاعب التنس العالمية، توجت الروسية كريستينا ليوتوفا البالغة من العمر 16 عاماً بأول ألقابها في دورة ممفيس، فيما تستعد البيلاروسية أرينا سابالينكا للدفاع عن صدارتها في دورة تورنتو 1000 نقطة استعداداً لفلاشينغ ميدوز. إلى ملعب كرة اليد، حيث واصل منتخب مصر للناشئات مواليد 2008 تألقه المبهر في بطولة العالم برومانيا، محققا فوزه الثالث على التوالي على حساب فيجي ب83 هدفا مقابل 17. ختاماً، ترجلت عن صهوة إنجازاتها المتسلقة العمانية الرائدة نظير الحارثي إثر رحلة عطاء وبطولات انتهت بين جبال باكستان الشامخة. لم تكن مجرد مغامرة تبحث عن التحدي البدني، بل كانت تؤمن بأن صعود القمم رسالة سامية لإلهام الشباب والنساء العربيات لخوض تجارب جديدة وتجاوز كل الصعاب.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله،
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11:00 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن قراءة القرآن ليست مجرد عبادة من العبادات، وليست عملا صالحا يفعل ثم ينتهي أثره، بل هي صلة بين العبد وربه، وغذاء للقلب، ودواء للنفس، ونور للحياة كلها. وما أعظم فضل هذه التلاوة حين يدرك الإنسان أنه لا يقرأ كلام بشر، بل يقرأ كلام الله، كلام من خلقه ويراه ويعلم سره ونجواه، ويخاطبه من خلال آياته، ويرشده ويواسيه، ويحذره ويبشره، ويفتح له أبواب الأمل والهدى.

أيها الأحبة، حين يفتح المسلم المصحف فإنه لا يفتح كتابا عاديا، بل يفتح بابا من السماء، يدخل منه النور إلى القلب، وتدخل منه السكينة إلى النفس، ويدخل منه المعنى العميق إلى الروح. فكم من نفس ضاقت فلما قرأت القرآن هدأت، وكم من قلب قسى فلما داوم على القرآن رق، وكم من حائر وجد في آية جوابا، وفي سورة طمأنينة، وفي تلاوة هادئة ما لم يجده في كثير من كلام الناس. إن فضل قراءة القرآن عظيم، لأنه يجمع للعبد خيرا كثيرا، فيه الأجر، وفيه القرب من الله، وفيه تطهير القلب، وفيه تزكية النفس، وفيه تهذيب اللسان، وفيه بركة الوقت، وفيه نور الوجه، وفيه حسن الأثر في الدنيا والآخرة. وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله الذي لا تنقطع عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يمل منه، بل كلما عاد إليه القلب الصادق وجد فيه معنى جديدا وأثرا أعمق وقربا أكبر. إخوتي، من أعظم فضائل قراءة القرآن أن القارئ مأجور على كل حرف، وهذا من سعة كرم الله ورحمته. تأملوا هذا الفضل العظيم، الإنسان قد يجلس دقائق معدودة يقرأ كلام الله، فتكتب له الحسنات الكثيرة، وتعلو بها درجته، وتثقل بها موازينه. إنها تجارة لا خسارة فيها، كل آية تقرأ، كل حرف يمر على لسانك، كل تكرار لوردك اليومي، كل لحظة تقضيها بين صفحات المصحف، كل ذلك محفوظ عند الله، لا يضيع منه شيء، بل يدخر لك وينمو لك ويبارك لك في قلبك وحياتك. لكن فضل القرآن لا يقف عند الثواب فقط، بل يتجاوزه إلى أثره في الداخل. فالقرآن يغير الإنسان من حيث لا يشعر، يخفف قسوة القلب، يوقظ الضمير، يصحح النظرة إلى الدنيا، يعيد ترتيب الأولويات، يذكر الإنسان بحقيقته وبفقره إلى الله، وبضعفه، وبحاجته إلى الهداية والثبات.

أيها الأحبة، كم من الناس يبحثون عن السكينة في كل مكان ويطوفون على أبواب كثيرة، بينما بين أيديهم باب عظيم لو فتحوه بصدق لوجدوا فيه ما يفتقدونه. إنه القرآن. القرآن ليس كتاب أوامر ونواهٍ فقط، بل هو أيضاً أنس للمؤمن وسلوى للحزين ورفيق للوحيد وعزاء للمبتلى ونور للحائر. حين يقرأ المريض القرآن يجد فيه ما يخفف عنه ألم النفس، وحين يقرأ المهموم القرآن يجد أن الهم ليس أكبر من رحمة الله، وحين يقرأ الخائف القرآن يتذكر أن له ربا يدبر الأمر، وحين يقرأ المذنب القرآن يجد أبواب التوبة مفتوحة والرجاء قائما والرحمة أوسع من خطاياه. ولهذا فإن من أعظم فضائل قراءة القرآن أنها تحيي القلب، والقلب إذا ابتعد عن القرآن ذبل شيئا فشيئا، وإن بدا صاحبه منشغلا بالحياة قد يمتلئ يومه لكن يبقى داخله شيء فارغ، وقد يضحك لكن لا يعرف عمق الطمأنينة. أما إذا عاد إلى القرآن وعاش معه وداوم على تلاوته وجد أن شيئا في داخله بدأ ينتظم ويصفو ويهدأ ويرجع إلى أصله. أخوتي، من فضائل قراءة القرآن أنها تنير الطريق، فالإنسان في هذه الدنيا يتعرض كل يوم لحيرة واختيارات وضغوط وفتن ومداخل كثيرة للغفلة، والقرآن يربي فيه البصيرة ويجعله يرى الأشياء على حقيقتها، يرى الدنيا بحجمها الحقيقي ويرى الآخرة أقرب مما يظن، ويرى الطاعة طريق النجاة والمعصية باب تعب، والصدق جمالاً والكذب ظلمة، والعدل نوراً والظلم خراباً. فالقرآن لا يمنح القارئ معلومات فقط، بل يمنحه معياراً يعلمه كيف ينظر وكيف يزن وكيف يختار وكيف يمشي في الحياة وهو أكثر وعياً واتزاناً. ومن هنا كانت قراءة القرآن نوراً، لأن النور ليس فقط فيما يرى بالعين، بل بما يهدي به.

الإنسان قلبه وخطواته ومواقفه. من فضل قراءة القرآن أيضاً أنه شفيع لصاحبه، وما أعظم أن يكون للإنسان يوم القيامة ما يشفع له عند الله، حين يقف العبد محتاجاً إلى الرحمة وإلى ما يثقل موازينه وإلى ما يرفعه عند ربه. يكون القرآن الذي لازمه في الدنيا من أسباب الخير له في الآخرة، وهذا وحده كاف ليجعل المؤمن يعيد النظر في علاقته بالمصحف وفي نصيبه اليومي من كلام الله. أيها الأحبة، ليس المقصود من قراءة القرآن أن تكون القراءة سريعة بلا حضور قلب فقط، وإن كان في التلاوة أجر عظيم، لكن الأكمل والأجمل أن يقرأ الإنسان بقلبه مع لسانه، أن يقف عند المعنى، أن يتأمل، أن يسأل نفسه: ماذا تريد هذه الآية مني؟ بماذا تذكرني هذه السورة؟ ما الذي ينبغي أن أصلحه بعد أن سمعت هذا الخطاب الإلهي؟ فالقرآن إذا دخل القلب بهذه الطريقة لم يبقى مجرد تلاوة، بل صار حياة، صار يرافق الإنسان في قراراته وفي صبره وفي عبادته وفي نظرته للناس وفي أخلاقه وفي طريقه كله. أخوتي، من فضائل قراءة القرآن أيضاً أنها تربي اللسان على الطيب، فالإنسان الذي ينشغل بالقرآن يقل فيه فضول الكلام، ويبتعد عن كثير من اللغو، ويعتاد الطهر، ويجد حلاوة في ذكر الله. وما أجمل أن يصبح للإنسان ورد يومي من القرآن يفتتح به يومه أو يختم به ليلته، حتى يشعر أن هذا الكتاب أصبح جزءاً من نفسه الروحي، لا شيء يزوره في المواسم فقط. أخوتي، من أعظم الخسارة أن تمر الأيام والشهور وربما السنين والإنسان بعيد عن القرآن، لا يعرف له صحبة ولا يجد له أثراً في يومه. وما أكثر من يشتكون القلق أو التشتت أو القسوة أو ضعف الإيمان، ثم لو فتشت في يومهم لوجدت القرآن غائبا أو قليل الحضور. وليس هذا انتقاصا من أحد، لكنه تذكير بأن القلب له غذاء، وأعظم غذائه كلام الله. إن كثيرا من الناس ينتظرون أن يجدوا وقتا طويلا للقرآن ثم لا يجدون، بينما الخير يبدأ بالقليل الدائم، صفحة كل يوم أو ربع جزء أو 10 دقائق ثابتة. المهم أن تكون هناك صحبة مستمرة، فالقرآن يفتح أبوابه لمن يداوم لا لمن يكتفي بالحماسة العابرة. وكلما داومت عليه أحببته أكثر، وكلما أحببته وجدت نفسك تعود إليه بشوق لا بتكلف. أخوتي، من فضائل قراءة القرآن أنها تملأ البيت بركة، فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت مختلف، فيه سكينة خاصة، فيه نور لا يرى ولكن يشعر به، فيه طمأنينة تنعكس على الأهل والأبناء والجو العام. ولهذا ما أجمل أن يكون في البيت صوت قرآن أو مصحف مفتوح، أو أب أو أم أو ابن أو ابنة لهم نصيب يومي من كلام الله، لأن هذا من أعظم ما يحفظ البيوت ويصلح النفوس. أيها الأحبة، من أجمل ما يثمره القرآن في النفس أنه يربطها بالله، فكلما كثرت قراءة القرآن قوي في القلب معنى المراقبة والرجاء والخوف والمحبة والتوكل
والثقة بالله. فالقرآن لا يكتفي أن يأمر، بل يبني العلاقة، يعرفك بربك ويملأ قلبك بأسمائه وصفاته، ويجعلك ترى رحمته وحكمته ولطفه وعدله ووعده ووعيده. ومن عرف الله من خلال كتابه لم يبقى القرآن بالنسبة له مجرد عادة، بل صار لقاء متجددا مع المعاني التي تحيي الروح. ولذلك فإن من أعظم المكاسب أن لا تكون قراءتنا للقرآن قراءة عادة فقط، بل يجب أن تكون قراءة محبة وافتقار. أقرأ لأنني أحتاج هذا النور، أقرأ لأن قلبي لا يستقيم بدونه، أقرأ لأنني أريد أن أسمع كلام الله، أقرأ لأن حياتي تتعب بدونه وتهدأ به.

0: يا رب. سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: نقاش الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى النافذة الرياضية الأسبوعية من برنامجكم اليومي نقاش. وكما نقول دوما، هذه النافذة ليست لمناقشة الأمور الفنية، بل للقراءة الاستراتيجية للمشهد الرياضي في المملكة العربية السعودية. اليوم في عندنا موضوع مهم جدا، وهو صناعة نجوم كرة القدم في اعتمادا على دوري منتج ومنتخب قوي عالميا، لأنه ثنائية المشروع الرياضي أو الدوري القوي أحيانا لا تترافق مع وجود منتخب قوي، ولنا أمثلة كثيرة في هذا الجانب. مو شرط يكون المنتخب قوي، بشرط أنه يكون عنده منجزات. الدوري الإنجليزي من أقوى

0: بل يعتبر أقوى دوري في العالم، ومع ذلك منجزات المنتخب الإنجليزي لا توازي نجاحات الدوري. اليوم عندنا مشهد مشابه في المملكة العربية السعودية، عندنا دوري قوي، مشروع رياضي متميز، ومنجزات المنتخب أقل بكثير من هذا الدوري. قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. حياكم الله مرة أخرى في نقاش. إذن اليوم نقرأ في موضوع ثنائية المنتخب والدوري، كيف يمكن أن يحقق المنتخب مكتسبات من خلال وجود دوري قوي، وهو الآن الواقع اللي نعيشه. الدوري في المملكة العربية السعودية متميز وقوي وله سمعة، ليس فقط على مستوى آسيا بل على مستوى العالم. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياك الله دكتور عبد الرحمن. موضوع نعم موضوع مهم جدا، ودائما في علامات استفهام كبيرة جدا، ليه منتخبنا ما يكون موازي في القوة والحضور لحضور الدوري وتنافسيته وقوته، حتى أنه الدوري السعودي له متابعين في الإقليم، في العالم العربي، بل حتى على مستوى العالم، لوجود تنافسية كبرى سواء في الدربيات بين الأهلي والهلال، بين النصر والهلال، الكلاسيكيات أو الكلاسيكو بين هذه الأندية، له حضور ومتابعين. فليه منتخبنا ما وازى في حضوره ومنجزاته هذا الحراك الرياضي الكبير؟
1: أول حياك الله وفريق الإعداد لديكم ومستمعين الكرام. سؤالك مهم، ولكن كل مرحلة من المراحل تحتاج قراءة خاصة وإجابة خاصة. فعلا لماذا المنتخب ليس مواكب للدوري السعودي حتى من السابق؟ يعني آخر بطولة قبل 30 سنة بعدها الدوري السعودي أيضا فيه ساخن، وإن كان ما يوجد النجوم الكبار زي السابقين، ولكن يبقى الدوري السعودي ساخن، ويفترض أن مستوى المنتخب مواكب لسخونة الدوري ووجود خامات على الأقل على مستوى آسيا قادرة على الحصول على البطولة. طبعا هناك أخطاء في العمل فيما يتعلق في المنتخب، وأخطاء في العمل فيما يتعلق بالأندية وصناعتها للنجوم. يعني أنا ما أقول أخطاء، وإنما أشياء غير موجودة، تقصير في العمل. لكن ما تقدر الأندية يجي واحد نادي يقول أنا لوحدي راح أعمل ما لم تعمله الأندية الأخرى، لأنه سوف يواجه صعوبات، وحتى لو أن نتائجه ستتحقق لكن على مدى بعيد. ولذلك أي مجلس إدارة يجي يبغى يقول أنا أصنع نجم وأخذ وقتي، سينتهي فترة مجلس الإدارة ولم يتحقق شيء، وبذلك تسلط الانتقادات عليه. هذه مرحلة. المرحلة الأخيرة اللي من 3 سنوات وجاي، الدوري قفز قفزات عالية باستقطاب النجوم وبرنامج الاستقطاب، وأصبح يعني واحد من التوب 10 أو قريب من ذلك. وهذا الموضوع يحتاج مواكبة مختلفة غير موجودة بصراحة المواكبة، وبدونها بالعكس سيبقى المنتخب يتآكل ويضعف. واسم الدوري قوي لأن في ضخ مالي، وفيها استقطاب لاعبين ونجوم غير سعوديين، نجوم كبار، والنجم سعودي أو اللاعب سعودي ما ممكن بالشكل الصحيح. أنا ما عندي مشكلة من هذا المشروع لو أن اللاعب السعودي يبنى البناء الصحيح كما يبنى اللاعب في أوروبا، لكن هذا غير موجود وصعب جدا الآن.
0: خلينا نتحدث عن موضوع اللي هو صناعة النجم الحقيقي في البداية من منظور فلسفي ورياضي أيضا. هل نجم كرة القدم يولد موهوبا ولا يصنع عبر البيئة والتدريب والتأهيل؟ وما أبرز الأمثلة اللي تدعم وجهة نظرك، سواء أنه الموهبة أو الصقل أو الاكتساب؟
1: بين يعني بعدين، النجم أنا من وجهة نظري يولد بداية ثم يصنع. كيف؟

0: لابد من وجود موهبة لدى اللاعب منذ الصغر في أحد جوانب لاعب كرة القدم، إما موهبة بدنية أو موهبة فنية أو موهبة مهارية مميزة شخصية إلى آخر العناصر اللي قلناها وما يتعلق باللياقة البدنية والشخصية. لا يمكن يكون هناك نجم إلا قبلها بدأ لديه موهبة في أكثر من جانب، كل ما كانت الجوانب الموهبة لديه متوفرة في محاورها وأبعادها كل ما كان أقرب لأن يكون نجم كبير. وإن كان هناك عنصر واحد متميز فيه جدا فهذا ممتاز، هنا ولادة نجم يظهر عبر التاريخ، إما في الملاعب الترابية في الأحياء في نادي دخل نادي أو كذا. هنا الآن بداية تشكل نجم، يأتي دور الصناعة، إن وجد من يحتضنه ويهتم فيه ويمكن الموهبة ويصنعها وينميها بالشكل الصحيح فسيتحول إلى نجم كبير، وإن ما وجد يعني قد يعني يبذل جهد حتى يحاول يعني إثبات ذاته بشكل أو بآخر وقد يختفي من المشهد الرياضي بشكل كامل. لو ذكرنا أمثلة من أسطع الأمثلة، زيكو النجم البرازيلي الذي كان لديه موهبة مهارية عالية جدا جدا وتكوين بدني ضعيف، وأخذ إلى العاصمة البرازيلية في الستينات أو السبعينات عفوا، وبني بناء بدنيا طبيا مثل هذا ليونيل ميسي، بني بناء بدني طبي في سنوات في نادي برشلونة برقابة طبية وتطوير، يمكن الحالة الوحيدة في العالم لو غور الناس بحالات أخرى. فيه مثال آخر، نجم يشق طريقه بالقوة مثل مارادونا، لأن مارادونا مكتملة فيه العناصر، يعني يحتاج بس إبراز تكوين بدني إلى الآن لم يتكرر، مهارة إلى الآن لم تتكرر، واجه صعوبات هذا تحدى الصعوبات، لكن هذه حالة نادرة. إحنا الآن نحتاج نبني الموهبة حتى نقدم نجومنا للوسط الرياضي سواء السعودي أو الخارجي. عندنا الأمثلة السعودية فيه نجوم ظهرت مواهب ولكن اليوم ما تكررت، الآن خلص كافية ما لديها كافي، مثل ماجد عبد الله صالح النعيم اللي ذكرتهم، خالد مسعد، محمد نور، هؤلاء الأربعة يعني خلص عندهم شبه تكامل، اثنين تكامل واثنين اقتربوا من التكامل في عناصر الموهبة، خلص هذا يمكن. لكن عندنا مواهب أخرى كانت تحتاج إلى بناء، وأذكر منها كثير، يعني مثلا يوسف فنيان هذا حال فريدة، نواف التنياط وغيرهم كثير، يعني ما نبغى نترك أحد، محمد شلهوب مثلا، هذه ناحية مهارية، في نواحي بدنية ولكن ما أخذوا الفرصة. أذكر لاعب قديم اسمه وجدي لو تذكر، وجدي مبارك، هذا كان ممكن يكون نجم لكن ما أحد أسلط الضوء عليه. عندنا مواهب مهارية أخرى، يعني الشاهد أنه هنا تولد الموهبة لكن من يتبنى ومن يقفز باللاعب قفزات كبيرة غير موجود عندنا.
1: هذه مسؤولية من اللي يكتشف المواهب واللي يعرف هذا اللاعب ما الذي ينقصه، كيف ممكن نكسب شيء ما هو موجود عنده؟
0: هذا شغل الأندية في أوروبا، شغل الأندية والعالم كله، عندنا أيضا شغل الأندية، لكن الأندية ما تعمل بالشكل هذا، الأندية تعمل تدريب فقط والشيء بسيط من التغذية والاهتمام وخلص، هذا الحاصل الذي عندنا. يعني مثلا النجوم في الأندية الكبيرة الأوروبية يحضر اللاعب من سن البراعم ويصبر عليه 8 سنوات أو 10 سنوات في بناء موازي للعمل الرياضي، هذا غير موجود عندنا. عندنا فئات سنية وتلعب وخلاص، مجرد الحاصل هو تدريب ولكن ليس بناء للاعب، ليس صناعة للنجم، الصناعة غير موجودة.
1: طيب أكاديمية مهد مثلا ما تلعب دور في الجانب ذا أو يفترض أنه تلعب دور؟
0: كل المعلومات اللي عرفناها عن أكاديمية مهد بالنسبة لي ما أشوفها تبني، وعمرها الآن 8 سنوات ولم تقدم لاعب إلى الآن. يعني نقدر نقول ناجم خلاص سوف يكون نموذج ونقدر جهدهم، بس أنا ما قد شفت جهدهم، كل اللي شفته أنه فيه ابتعاث وعندي علامات استفهام وتعجب على الابتعاث هذا.
1: في مثال عندنا لكن للأسف أنه ما استمر، اللي هو أكاديمية النادي الأهلي واللي خرجت موهوبين ونجوم من ضمنهم مثلا صالح أبو الشامات خريج هذه الأكاديمية، لكن للأسف أنه هذا المشروع ما استمر.
0: طيب خلني أقول لك على نقطتين، أنا زرت أكاديمية الأهلي وأعجبت بالمنشأة والإمكانيات اللي فيها

0: والأجهزة التي أتوقع على مستوى عالي، أجهزة تدريب وقياس، لكن ما أدري هل تستفيد منها ولا لا. أنا أعطيك مثال غير أبو الشامات، مثال خلني أتذكر اسمه،
1: في أي نادي؟
0: سميحان النابل.
1: نعم،
0: بدأ في هذه الأكاديمية. أين سميحان الآن؟ كان مهيئ سميحان لأن أنت ارجع بعد ما نخلص الحلقة وارجع لصور سميحان النابل، مش أصفر أكاديمية وفي تحت 18 سنة. أوكي؟ سوف تشوفه شخص. ثم انتقل إلى أندية وبعد وشوف عمره بعدها بأربع سنوات ستجد أنه شخص آخر. ما يمكن ما تعرف أن هذا هو سميحان النابل. ما الذي حصل؟ خطأ تدريبي، خطأ تغذوي. أنا مسؤول عن هذا الكلام رغم أني ما عندي المعلومات. لكن بس من الصورتين. ابحث عن صورة الكابتن رغم أنه مهر.
1: طيب دكتور احنا بنطلع فاصل، بس يا ليت انه تغير المكان او بدي تكلمنا من سبيكر، تكلمنا من الجوال مباشرة، لانه الصوت بين جملة وجملة يكون فيها شوية تشويش. نطلع فاصل ثم نعود اليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: نقاش على جدة اف ام.
4: هل علقنا في ثنائية الدوري القوي والمنتخب الغير منجز؟ هذا هو موضوعنا اليوم في نقاش. وجدد الترحيب بضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. قبل الفاصل كنت تتكلم عن نموذج ما تلقى الرعاية الكافية، وبالتالي ما حصلنا على المنتج المأمول منه،
5: ربما حتى وقع في خطأ تدريبي أو خطأ في التغذية. أنت لو تعود لصور اللاعب هذا اسمه حرم أنه مهاريا وتكتيكيا جيد جدا، لكن ما شفعت له للاستمرار في المنتخب بسبب التكوين البدني الذي أقل من باقي اللاعبين، رغم أن بداياته فيها بتكوين بدني عالي متفوق. فهناك خطأ حصل.
4: أين الخلل؟
5: أتوقع في التغذية وفي البرامج التدريبي ما بعد عمر 19 سنة، لأنه انتقل من الأكاديمية إلى نادي آخر بناء على عروض اللاعب ممتاز وكمل، ولكن التكوين البدني اختلف، ما يعني فيه شيء أصلا الله أعلم ما هذا الشيء. لكن أنت ارجع بس لصور لاعب في عمر 18 وصور اللاعب في عمر 24 واليوم، ستجده شخص مختلف. يمكن يعني ما تقول هذا شخصين مختلفين. الذي حصل للاعب الله أعلم ما الذي حصل، لكن أنا أقول خطأ تدريج، خطأ تكويني في التنمية البدنية.
4: طيب دكتور، في عالم كرة القدم الاحترافية، هل يمكن بناء نموذج متكامل لصناعة اللاعب المتميز وتكرار هذه الصورة النموذجية على أكثر من لاعب، وكيف يمكن تطبيق ذلك بشكل عملي؟
5: سؤال مركب ومهم جدا والله، لو تعطيني بعض الوقت.
4: تفضل.
5: لأن يعني أنت نقلتنا الآن من كيفية الاستفادة من النجم، يعني من الكلام عن النجم إلى كيفية الاستفادة من النجم، كيف أنا أبني نموذج أولا حتى أوصل للاعب نموذج، وكيف أنا أستفيد من النجوم السابقين، يعني فيما يسمى بين مصطلحين الاستنساخ والنموذج. الاستنساخ يعني أجيب نسخة كاملة وهذا صعب جدا، لكن يمكن صناعة نسخة قريبة من لاعب معين، بس شريطة أن يكون اللاعب السابق هذا الذي أنا أبغى أجيب أستنسخه صاحب إمكانيات عالية وخصائص فائقة، حتى أنا أقدر أقول أنا يعني أبغى أستنسخ اللاعب الكبير فلان، لازم يكون عندهم يعني مواصفات.

0: عالية، وحقق يعني منجزات. النمذجة التي ذكرتها أقرب للواقع، يعني عندي لاعب نجم كبير، أنا أضع اللاعب هذا نموذج، أو حتى ترى اللاعبين العاديين هو يضع نموذج. أكيد قد مر علينا كثير في مقابلات مع نجوم واعدين وفئات شباب وما إلى ذلك، أو حتى كبار يقول أنا كان نجمي فلان، أنا قدوتي أو هو اللاعب فلان، وأحاول الوصول إلى مستواه وأنا أصل إلى أرقامه ولا منجزاته. كل لاعب له هوية خاصة، لكن يعني القدرات الفنية اللي تميز بها نجوم، وأنا شاهدها وأشاهد فيديوهاتها لنجوم قد يعني مضت عليهم سنين واعتزلوا اللعبة، لكن إمكانياتهم و يعني ما لديهم من فنيات وقدرات أنا أحتاج أشوفها. أحتاج أقل شيء يعني أن اللاعب يشاهد فيديوهات للعيبة كبار. طيب لما نتكلم عن النمذجة يجي لي الفكرة اللي ذكرتها أنت، اللاعب المعياري، وقلت لعلنا قد تكلمنا عنه اللي هو النموذج هذا. علشان أنا أستفيد من النموذج نجعل مجموعة من اللاعبين، لما يعني سألتني كيف يحاولون محاكاة هذا اللاعب، محاولة الوصول إلى مستوى، ليس التقليد، ليس المقصود أن أنا أقلد اللاعب، أحيانا ترى تطبق الحركات والفنيات وحتى النواحي التكتيكية لا بأس، لكن أنا ما أبغى أقلد تقليد شكلي أو كذا، لا، أنا أود نقاط معينة أفهمها عند اللاعب الذي أنا أشوف أنه لاعب كبير ونموذج، و أبدأ أنميها عند اللاعب. مثلا أعرف خصائص اللاعب هذا النموذج، أعرف قياساته، طول، وزن، إمكانيات بدنية، سرعة، مهارة إلى آخره، أدرسها وأتمعن فيها، وأجعل اللاعبين الذين يبحثون أن يكون لديهم نموذج يفهمون، ثم أنا اللاعب الناشئ الذي عندي أدرس واقعه وأقنه بالنموذج. كم أحتاج أنا إلى أن أصل إلى مستواه المهاري، كم أحتاج إلى أن أصل إلى مستواه التكتيكي، كم أحتاج أن أصل إلى عناصر اللياقة، القوة، ترى القوة مهمة جدا أصلا. يعني فيه مقولة عن كرة القدم أن المباريات كرة القدم، وحديثنا عن المنتخب، المباريات الدولية 90% منها مواجهة بدنية. مهما يكون عندك من تكتيك ولا عيبة عندهم مهارات وفنيات ووعي تكتيكي وخلاص عندك خطة جيدة مناسبة، إذا ما عندك الطاقة المحصلة البدنية للفريق ككل ولكل لاعب لوحده قادر على تنفيذ خططك كجهاز فني، ما راح تحقق النتيجة. هذا مهم، وإحنا أولويتنا ترى بدنية، ويأتي معها الثقافية والفكرية والمهارية. ثم أشتغل إذا عرفت أنا النموذج وقياساته بمختلف أبعادها، وعرفت الناشئ وقياساته بمختلف أبعادها، أنا أعمل الآن على التنمية والتطوير من الى الوصول الى ما يعني اقترب النموذج او اصل النموذج او حتى اتجاوز النموذج اذا وجدت موهبه قادره، كلها بالارقام والارقام الفعليه، واقدر اقيس واقدر اصل الى مستواها.
1: نعم،
0: فمساله النمذجه مهمه خصوصا في واقع هذا الان، لان النموذج يجعلك يكون عندك شعور انه قادر. انا قد ظهر عندي لاعب بقدره فلان وفلان وفلان نجومنا، أفلا يعني أصنع لعيبة زيهم مثلهم في مستواهم، قريب من مستواهم.
1: طيب، موضوع النمذجة أو صناعة النموذج لا شك أنه أمر مهم وملهم، لكن لو انتقلنا وسعنا هذا المفهوم، بدل ما يكون على لاعب يكون على نادي، يعني مثلا نادي الشباب في فترة من الفترات تقريبا في التسعينات كان مولد للنجوم، كان مصدر لنمذجة النجوم. الآن هذا الموضوع تراجع، يعني ممكن أندية الوسط زي الاتفاق، زي الفتح، زي التعاون تصنع هذه النماذج، وتجي الأندية الجماهيرية تستقطب هؤلاء النجوم. برأيك النمذجة لو رجعناه إلى مستوى الأندية، أن يكون عندنا نادي مولد للنجوم، ما راح تكون مصدر للمنتخب في الاستفادة منهم؟
0: شوف، النموذج والذي ذكرته بالذات هو حصيلة ظروف عمل إداري مميز واستقطاب للخامات اللاعبين، حتى يصبح النادي منجم للعيبة. لكن احنا في منافساتنا الحالية نجعل النادي هو نموذج، لا، ما راح ينجح بسبب الكلام الذي ذكرته. يعني ينجح كناحية تسويقية للنادي، أو أنا أصنع نجوم ثم أسوقهم أكسب ماليا منهم، لكن يعني كخدمة موسعة على مستوى رياضة كرة القدم لا، هتنحصر الخدمة في بعض الحالات، وحتى في أندية أوروبية ترى تصنع نجوم وتسوقها، لكن كوضعنا إحنا الكروي هذا ما يخدم المشروع الرياضي الكامل، يخدم النادي ويخدم الأندية التي تستفيد منه، وتدخل بعدين فيها عوامل أخرى تضغط على الموهبة بشكل أو بآخر، وبنواحي يمكن أن يصعب التفصيل فيها الآن، ونبقى في الدوامة. يعني ما راح يخدمنا، أنا أقول لك بجوابنا على سؤالك، إلا نقول نختار نادي ونقول هو نموذج لصناعة المواهب. الحقيقة أن كل الأندية تصنع، يفترض أن تصنع، هذا الواقع في الأندية الكبيرة الأوروبية، وإلا ما تقدر تنافس. صح تشتري تبحث عن اللاعب الجاهزين، لكنها أيضا في المقابل هي تصنع، وفي هذا يعني لنا مثال في برشلونة في مدريد، الأندية الإنجليزية ترى كلها تصنع، تفرز نجوم، يعني يظهر لك نجوم صغار فيها كلها، ويبحثون ما هو في بلدانهم، يبحثون في بلدان العالم عن خامة منذ الصغر ويبنونها. هذا عمل زي ما ذكرت لك هو حاليا موازي للعمل الرياضي، ولكن وظيفة أساسية للأندية.
1: طيب في عندي سؤال، وأتمنى أنه يا دكتور أنه أقدر أوصل الفكرة، وهي تصور يعني واحد متابع للشأن الرياضي، أنا برأيي أنه لكل نادي DNA أو عقلية معينة، كل ما ابتعد عنها كل ما فقد هويته. مثلا الشباب زي ما ذكرنا DNA عنده أنه مولد للنجوم، لما ابتعد عن هذا DNA وجدنا الشباب من سنوات ما حقق أي منجز. الهلال DNA عنده أنه منجزاته تقريبا سنويا يحقق بطولة. النصر نعم DNA عند النصر أنه يعتمد بجماهيرية وشعبيته على لاعب هو اللي تتمحور حوله نجومية أو شعبية النصر، زي لما كان ماجد عبد الله الآن كريستيانو رونالدو. الأهلي DNA عنده أنه فريق سباق صاحب أولويات، هو أول من حقق الدوري 5 مواسم متتابعة، حتى لما في الآونة الأخيرة أصبح أول نادي يحقق بطولة النخبة. الاتحاد DNA عنده أنه يعتمد على الروح وعلى نعم الروح الحاضرة، دائما أقول لك روح الاتحاد حتى في أسوأ الظروف تحضر. فهذا DNA الخاص بالاتحاد، بالأهلي، بالنصر، بالهلال، بالشباب، كل ما ابتعد النادي عن هذا DNA أو هذا النموذج اللي بنى عليه يعني حضوره، كل ما

0: نعم أتفق، نعم، ولعلنا تكلمنا عنه بس فيما يتعلق بالمنتخبات. تتشكل الهوية الذي أنت تذكره بأنه DNA. ما هو DNA؟ هو المكونات الوراثية في كروموزومات الخلايا وفي تأتي الأجيال
1: بنفس الإرث الليجاسي عند أي نادي. نعم،
0: فهنا أنا يعني بس أترجمها على أنها ما يتعلق بهوية النادي وشخصيته في على عبر التاريخ، تشكل في مراحل الإنجازات الأولية في البدايات. تبقى هذه الهوية حاضرة، وإذا انحرفت عنها تغيب عن الإنجازات. والمشكلة أنها إذا انحرفت الأندية عنها تغيب القوة عن المنتخب وعن قوة الرياضة. فبس يرجع إعادة تشكيل هذه الأمور إلى مجالس الإدارة والجمعيات العمومية. هذه مهمتهم هم في الأندية، في الوعي الإداري والوعي بتاريخ النادي. وهذه ترى يعني فيه لها بعد في موضوع آخر لكن قريب منها، ما يسمى التخطيط القيمي المؤسسي. كيف أنا أخطط لقيم المؤسسة؟ أي مؤسسة سواء وزارة ولا مؤسسة تجارية أو شركة أو ما إلى ذلك لها قيم تتبناها
1: وعندها أدبيات. طيب هذا السؤال يخليني أنتقل للمنتخب، هل في DNA للمنتخب السعودي وكيف نسترجعه؟
0: في طبعا DNA سياد آسيا، كيف نسترجعه؟ باستعادة الهوية للمنتخب. عمل نقدر نسترجع شيء من الهوية بدون ما نؤثر أو نغير كل واقع الأندية وواقع الدوري، من خلال العمل الذي احنا ذكرناه سابقا، أنه فريق عمل فني وطني منتقى بعناية يشتغل على استعادة الهوية والDNA للمنتخب. وما إذا استطعنا أن نحسن ونصنع نجوم فنحن نتحقق فرصات أخرى، لكن المنتخب فقط بس العمل في المنتخب. إذا اشتغلنا في المنتخب الشغل الصحيح سوف نستعيد هوية المنتخب والDNA. بس خلنا نرجع لنقطة سريعة ما يتعلق بالأندية في التخطيط القيمي المؤسسي. أهم قيم الأندية الرياضية هي التنافسية، وكل نادي له روح تنافسية معينة زي ما ذكرت. فلو عملت الأندية برنامج تخطيط قيمي مؤسسي استعيد القيم التي ذكرتها، عند الاتحاد قيمة كذا العراق أو الثبات، عند الأهلي قيمة التنافسية الأولية، عند النصر قيمة تغيير النجوم والحاجم، أو إذا لازم أنا عشان هذه القيمة أرجع أبحث عن النجوم، عند الهلال قيمة التنافسية القوية واللعب الهجومي دائما لعب الهلال حتى وهو متقدم زي كذا. الأهلي الشباب، أنا لو استعدت قيم النادي الرياضية استعدت DNA،
1: وهذا ينعكس على المنتخب.
0: هذا يمنعنا من أننا نقدر نعمل في المنتخب شغل يجعلنا حاضرين آسيويا وإقليميا وعالميا، حتى بغض النظر عن تغيير واقع الأهلي.
1: طيب بنرجع بعد الفاصل نتحدث بإسهاب عن المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم اللي اقترحته، بس بعد الفاصل.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: نقاش على جدة اف ام.
4: هل علقنا في ثنائية الدوري القوي والمنتخب الغير منجز؟ اليوم هو موضوعنا في نقاش. أجدد الترحيب بضيفي الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب. سابقا كان عندك مشروع دكتور يمكن تحدثنا عنه، لكن ودنا نسهب فيه اليوم، اللي هو المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم. ما الفلسفة الجوهرية اللي يقوم عليها هذا المشروع؟
5: نعم، المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم يعني تعتمد فكرته وفلسفته على

0: المعرفة بأننا في المملكة العربية السعودية بلد كبير عبارة عن قارة متعددة الأعراق متنوعة الجغرافيا، وبالتالي لابد أنها مليئة بالمواهب، فعندنا ثقة كبيرة في وجود الموهبة، حتى وإن كنا لا نشاهد الموهبة الفائقة في دورينا وعلى الشاشات، لكن عندنا ثقة كاملة. هنا الفلسفة، هنا الفكرة العلمية والعملية الرياضية، فقط نحتاج إلى إبراز هذه الموهبة، اكتشافها قبل كل شيء، تمكينها، التمكين الصحيح، تأهيلها التأهيل السليم، صناعة النجم، الصناعة الناجحة الحقيقية. إذا تحقق هذا فسوف تتغير صفحة الرياضة السعودية، وسوف تأتي حتى الأندية الأوروبية تبحث عن اللاعب السعودي. ما هو نحتاج إحنا نسوق اللاعب، لا هم سيأتون إلينا، بس إن نحقق الفلسفة هذه، ننزل الفلسفة من سماء التنظير إلى أرض الواقع.
1: طيب،
0: من خلال هذا المشروع
1: ودنا نتعرف على ملامح هذا المشروع بشكل مختصر. من فين تبدأ الرحلة منذ اكتشاف الموهبة وحتى الوصول إلى اللاعب المحترف اللي نقدمه كنموذج للمنتخب تحديدا؟ احنا كلامنا عن المنتخب.
0: أي مشروع يعني يحتاج بداية ونهاية. احنا نهايتنا للمشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، نهاية المشروع هي انطلاقة أفق رياضي جديد. فله مراحل، يعني باختصار زي ما تفضلت، أنا أحتاج بداية إلى تشكيل فرق عمل، تشكيل إدارة مركزية، إدارة تنفيذية، إدارة إشرافية، فروع للمشروع في مختلف مناطق المملكة كافية، تأهيل مدربين معينين، التعاقد مع عدد كبير من المدربين من الكشافين الأخيرة، بناء داتا بيس حق الشغل، مرحلة تأسيسية، بعدين تأتي المرحلة التمهيدية. إذا قد عندي كل شيء جاهز للعمل، مثلا باختصار ومنها برنامج حاسوبي كبير يستوعب كل الداتا، تأتي المرحلة العمل. المرحلة الأولى في العمل اسمها البحث عن اللاعب الخام. أنا أبحث عن اللاعب الموهبة في مدى سني معين في كل مكان في المملكة، أستقصيهم في الجزر داخل البحار، في المناطق الجبلية، في المناطق الريفية، في المدن، في كل مكان، أبحث عن الموهبة ببطاقات أداء معينة، تقييم صحيح، وأعمل يعني عدد كبير من المواهب. الآن أنا شكلت قاعدة بيانات لمواهب يعني قد تصل إلى 1000 لاعب. هذا أدخل الآن إلى مرحلة أخرى أسميها أنا اللاعب الخام. هذه المواهب كلها عندي، بياناتها عندي، كل عندنا فروع في كل المناطق، كل فرع يتواصل مع اللاعب الخام ويبدأ يعدهم، يعمل لهم برامج لكل لاعب، برنامج تأهيل خاص فيه بمعرفة المدربين في المركز الخاص فيه، بمعرفة
1: الإدارة
0: الاحتياجات والإدارة التنفيذية. أيوة، نعمل لهم برنامج تأهيلي لفترة معينة، ثم قياسات، بناء على القياسات أعمل حاجة اسمها انتخاب وانتقاء، يعني أصفي من 1000 لاعب مثلا 600 لاعب اللي ما تجاوزوا الاختبار، يعني أخفقوا في أشياء، ما توصلوا لأشياء، هم معانا تحت الدراسة وتحت عيننا وتحت دراستنا، لكن أركز أكثر على الفئة المنتخبة اللي مثلا وصلت 600 لاعب، أبدأ أطورهم جيل جديد وبرعاية وباهتمام، وتطوير نوعي ليس تدريب، يعني أنا أخذها مني، يعني التدريب كل الأندية تدرب، أنا ما أبغى أدرب اللاعبين فقط، التدريب جزء من العمل، لكن أنا عندي تطوير بدني، تطوير طبي، تطوير إلى آخره، برامج تغذية، برامج صيفية إلى آخره، وأنتخب منهم من 600 مثلا 300 لاعب. خلاص أنا هنا مررتهم بعدة مرشحات، أصبح عندي مجموعة معينة تكوينها قياساتها عالية كلها، البدنية واللياقية، المستوى المهاري وصلت إلى الأحسن مهاريا، المستوى الذهني وصلت إلى الأحسن ذهنيا على مستوى المملكة وبأعلى المعايير، وعندي لاعبين معياريين، أدخل إلى مرحلة اللاعب المحترف، وهذه فيها برامج كثيرة ومتعددة وتطوير أعلى وشغل يعني أكثر عمقا، فيها ما يسمى الكبسولة الاحترافية.
1: أيوة، هذا

0: الكبسولة الاحترافية، هذا المصطلح لفتني صراحة، وش تقصد بالكبسولة الاحترافية وش علاقتها بهذا المشروع؟
1: الكبسولة الاحترافية يعني ما هي حبة كبسولة يشربها اللاعب، لا، ولكنها تجربة قوية يعيشها اللاعب.
0: كورس،
1: هي الكورس القوي جدا، وهي احدى مراحل المشروع، ويكون قد عندي وصلت الى لعيبة موهوبين موهبة عالية اكتشفتهم وخاضوا عدة مراحل تطويرية وتنافسية في التطوير والبناء، فيكون انا يعني هؤلاء عندهم حصيلة ثقافية وانضباطية تراكمية كويسة في المستوى الفكري والاحترافي الموجود عندهم، واعمل لهم قياسات في كل نواحي تكوين اللاعب ما بين الصفر الى اعلى درجة، وعندي فيها المعايير. ففي الكبسولة الاحترافية انا اخضعهم لتجربة اكثر قوة، اكثر شدة، اكثر جدية، يعني كفترة تدريبية تشبه خوض البطولات المجمعة وتشبه معسكرات التدريبات الرياضية التحضيرية، لكن بإجراءات وممارسات خاصة لها، يعني برامج طبعا خاصة وعميقة، ولكل لاعب برنامج، ولكن هم يعني داخل فرق مشكلة تدخل في منافسات قوية كأنها الدوري قوي. تكون هناك متابعة دقيقة لكل شيء حول اللاعب في المرحلة اللي ذكرنا الكبسولة الاحترافية، غذاء، التزام بالتدريب، عادات يومية بما فيها النوم، العمليات الحيوية للجسم، الفكر الرياضي، التحدث والاستيعاب الرياضي، جدول يومي دقيق لكل لاعب وملزم لكل لاعب، التطوير البدني والفني، يعني أخضع اللاعب لتجربة لفترة معينة، كورس قوي جدا جدا يلتزم فيها بأشياء، التزام كامل، جرعات مكثفة من التدريب سواء نظري أو عملي بدني أو تكتيكي، ثم أخضعهم كلهم في بطولة متكاملة محاكية تماما للبطولات الرسمية. طبعا العالم كله يشوف البطولات، يشوف خصائص اللاعبين، يشوف قراءاتنا للاعبين، ما نقدمه للاعبين. وأيضا اللاعب في كل هذا هو أيضا عنده برنامج تقييم، هو يقيم ويقيم، احنا شغلنا هذا كله في تقييم اللاعب. أيضا اللاعب هو نعطيه المجال في رفع ثقافته الرياضية والانضباطية أنه هو يشارك في التقييم لنفسه ولما حوله، وبشكل مستمر وتغذية راجعة لكل هذا الأداء. ما أدري أنا كم نقطة ذكرت، 6 ولا 7 ولا 8، المهم أن هذا العمل اللي ذكرناه، يعني لو أني كتبت الكلام هذا اللي ذكرته الآن في صفحة هتكون صفحة واحدة، يعني 8 نقاط ولا كذا، لكن عندما نطبق العمل الصفحة هذه ستكون 100 صفحة.
0: طيب،
1: من التفاصيل ومن القياس للأداء، من متابعة القياس، متابعة التطور. وبالمناسبة مثل هذا هو الذي يحصل في الأندية الكبيرة عند بناء النجوم إلى أن يظهر لك قدام العالم نجم كبير.
0: طيب، من الشخص اللي قادر على أنه يطبق هذا المشروع عمليا؟ يعني مثلا في لاعبين مجهود ممكن يلعب لك طول المباراة بنفس الرتم نفس المجهود، في لاعبين ثانيين لا والله هذا لاعب حاسم، أنا أنزله بعد الدقيقة 60 ممكن يحسب لي مباراة، في لاعبين وجودهم في الملعب مهم من الناحية المعنوية لأنه قيادي، من يقدر يفلتر ويفرز هذه النماذج بحيث أنه أستفيد منها الاستفادة القصوى للمنتخب؟
1: كل النقاط هذه اللي تقول عليها هي ستكون موجودة في، يعني خليني أقول لك، الاستمارة المعيارية الأولية، كل الخصائص موجودة وأنا أكتشف كل ما يتعلق باللاعب منذ بداية مراحل المشروع، واكتشف الموهبة لدى اللاعب إن كانت زي ما ذكرت بدنية، مجهود،
0: لاعب حاسم،
1: هذه اللياقة العالية، مهارية، تكتيكية إلى آخره، وأبدأ أنمي، أقفز بالموهبة اللي عند اللاعب وأحاول أصعد معها النواحي الأخرى. هذا ما يعمل في الأندية الكبيرة، يعني مثلا عندي لاعب موهوب بدنيا، خلاص هذا مريحني في الناحية البدنية أحتاجه، وأقفز مع التكوين البدني الذي هو الاستعداد الفطري لديه، أشتغل عليه شغل علمي وأشتغل على النواحي الأخرى بحيث تصل إلى، يعني مثلا سيصل في الناحية البدنية إلى 99%، إذا وصلت معاه في الناحية التكتيكية إلى 85% ممتاز جدا سيقدم لي في الملعب.
0: طيب،
1: مهاري بشكل كبير جدا، لكن التكوين البدني في المهارة سيصل إلى 99%، أوصله في الناحية البدنية إلى 80%، ممتاز.
0: طيب
1: وراح اصل بالمجموعه كلها الى مستوى عالي، بعدين اقدر اختار منها زي ما ابغى في المنتخب، ويكون عندي انا خام يعني عدد كبير من اللاعبين اللي عندهم قدرات عاليه في تتسع الخيارات عندي.
0: طيب في عندنا نموذجين وشفناها في الملاعب السعوديه، نموذج اللاعب اللي ينجح مع ناديه وينجح مع المنتخب، ونموذج اللاعب اللي ينجح مع ناديه وما يحقق منجزات مع المنتخب. يعني مثلا ماجد عبد الله، سامي الجابر نجحوا مع انديتهم ونجحوا مع المنتخب، لكن مثلا لاعب اسطوري مثل محمد نور نجح مع الاتحاد بس ما له منجزات كبيره مع المنتخب، اين الخلل؟
1: سلام. تبدا حالات ما هي كثيره في العدديه، لأنها ترتبط بظروف معينة، ترتبط بعلاقات شخصية.
0: اللي ما هي كثيرة أية، اللي نجح مع النادي والمنتخب ولا الثاني؟
1: لا اللي ينجح في مثلا مع المنتخب أكثر من نجاح مع النادي أو العكس.
0: هذا قليل جدا اللي نجح مع المنتخب،
1: فما هو مؤثر بشكل كبير إذا عندي قاعدة بيانات كبيرة. وإذا عندي لاعب بهذه الحالة من السهل الجلوس معه ومعرفة.
0: هو الإشكالية يا دكتور إنه النموذج الثاني هو الآن صار هو الغالب، ناجح مع نادي بس مع المنتخب غير ناجح.
1: وأنا أشوف أنها حالات نادرة قد تكون موجودة عندنا، ظهرت بسبب الإشكالات اللي ذكرت قبل فترة. إذا أذيبت الإشكالات سيكون اللاعب ناجح الممتاز في المنتخب، سيكون ممتاز في النادي، سينتقل للمنتخب بناء على تميزه في النادي وسوف يتميز في المنتخب.
0: بس شفناهم يا دكتور، شفناهم ناجحين مع انديتهم بس مع المنتخب كانوا لاعب آخر تماما. هل الإشكالية في التهيئة ولا التوليفة ولا إيش الإشكالية؟
1: يعني أنا عموما المسألة هذه ترجع لنواحي إدارية أكثر منها نواحي فنية.
0: والعامل النفسي.
1: أيوة نعم، والعامل النفسي والعامل الارتياح النفسي، عامل عوامل يعني زي ما أنا ذكرتها سابقا. إذا جئنا بفريق عمل فني وطني منتقب بعناية سيذوبها بكل أريحية، وسيأتيك اللاعب من النادي يؤدي في المنتخب أكثر من النادي.
0: طيب.
1: يعني هي مسألة فنية، ما هي مسألة لاعب كل الأمور مهيئة في النادي وفي المنتخب ويفاجئك بأنه في المنتخب يخفق. لا أمور معينة، أمور هي عبارة عن أخطاء إذا عولجت اللاعب سيؤدي هنا وهنا بشكل ممتاز.
0: طيب لماذا نحتاج هذا المشروع تحديدا في الوقت الراهن بشكل ملح؟
1: نحتاجه والله بشكل ملح، لأن هو كان في السابق نحتاجه عشان نصنع كرون جيد، الآن نحتاجه بشكل ملح أكثر، لأن المشروع الرياضي الكبير اعتمد على استقطاب لاعيبة نجوم عالميين بمستويات عالية وبأعداد كبيرة وتم ضخها في الدوري، وأصبح اللاعب السعودي فيه جاب بين اللاعب السعودي واللاعب المحترف، ومسموح بعدد كبير من اللاعبين المحترفين، وأصبح يجد صعوبة في أن يثبت وجوده. وما في بناء للاعب السعودي في المقابل، البناء الذي على مدى طويل الذي قلت لك البناء الموازي للمنافسات. فلذلك احنا نحتاج مشروع برا موازي يكتشف المواهب التي الأندية ما استطاعت تكشفها، يصنع اللاعب الذي الأندية ما استطاعت تصنعه. ويعذرني أي واحد مسؤول في النادي يقول لي أنا أصنع، فين اللاعب الذي صنع من موهبة وطلع نجم وحتى طلب من نادي أوروبي متوسط؟ لا يوجد، يعني ما حد يقدر يقول. فأنا أحتاج أن أصنع كوكب من اللاعبين هذا المشروع مواجه لعمل الأندية لوحدها مستقلة يشوفها العالم كله، أطلع بكوكبة من الخامات الرياضية مستواها الفني بكل يعني محاور تكوين اللاعب اللي هي ذكرنا البدنية وتفاصيلها التكتيكية وتفاصيلها النفسية وتفاصيلها إلى آخره، كلهم بمستويات عالية وأضخهم في الأندية. الآن سيقفز سحصل مستوى اللاعب السعودي قريب من مستوى اللاعب القادم من الأندية الأوروبية، أيضا سيرتفع أسهم الدوري، وسيكون عندي دوري زي ما ذكرت أنت في العنوان منتج سعوديين، ما هو كل شغل الدوري على اللاعب الأجنبي واللاعب السعودي هو الذي يحرص.
0: طيب يمكن البعض يرد عليك دكتور يقول لك المسؤولية الكبرى في هذا الجانب تقع على اللاعب اللي ما استفاد من أنه في نفس فريقه نجوم عالميين يفترض أنه يستفيد منهم ومن خبرتهم وياخذهم كنماذج. يعني انت تلعب في نفس الفريق ومعك رونالدو ولا معك محرز ولا نيفيز ولا كانتي سابقا، انت كلاعب سعودي ليه ما تستفيد من احتكاكك بهؤلاء النجوم؟
1: انت تلعب في نفس الفريق وكم عمرك؟ يتعدى فوق 24 سنه. طيب ما دون هذا السن فين هم؟ من جهزهم؟ لا يوجد من يجهزهم بالتجهيز النوعي الذي زي ما جهز رونالدو وجهز اللعيبه اللي قادمين من اوروبا. انت بتجهز اللاعب، لو انك تجهز اللاعب بس زي ما يجهز النادي الاوروبي انا خلاص اقول لك كلام 100% صحيح. لكن اللاعب ان يعني قارن بين ان اللاعب وعدد محدود جدا من اللاعبين موجودين معه في الأندية، ما في المقابل أنا أقول لك سوف أبحث على مستوى المملكة في كل حي في المملكة من شمالها إلى جنوبها إلى شرقها إلى غربها، وأكتشف الموهبة المميزة وهيها وأقول لها تعال النادي. هذا سيكون هنا منافس بشكل حقيقي، سيكون لاعب يعني قوي قادر أنه يثبت نفسه وقادر أن يستفيد أكثر من اللاعب المحترف. خلاص يكون مواكب اللاعب المحترف.
0: نعم.
1: ترى يعني جزء من الحل عملوا إيش؟ المواليد. المواليد هذا يعني حل يعني ما هو، أنا بالنسبة لي ما هو ممكن أجيب مواليد من برا أنا أعلمهم هنا أخليهم يأخذوا فرصتهم هنا. عندك لعيبتك بس ابحث عنهم، والمواليد الذي جو كم عددهم؟ 20 لاعب أو 30. لو اشتغلنا على المشروع أنا أجيب لك لعيبة في سنهم في مستواهم.
0: سعوديين. طيب احنا
1: كل اللي لعبوا في الانديه دوري روشن بالنظام الجديد والذي صار عليه لغط، وبعد سنه احتار انا اللاعب اعتبره اسجله في اي قائمه ولا استغني عنه ولا اوديه اعاره. انا اعطني الفرصه سنتين وانا اجيب لك 100 لاعب في مستواهم
0: محليين. طيب
1: وفي سنهم.
0: طيب هو الوقت ازف والموضوع كبير، انا استاذنك انه في الاسبوع المقبل نتناول محور المردود المتوقع من هذا المشروع اللي انت اقترحته اذا وقتك يسمح
1: ان شاء الله تعالى.
0: باذن الله. انا اتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ، استاذ السياسات التربويه ومستشار المركز الوطني لابحاث الشباب سابقا. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم. الله يسلمك.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدي ومستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: نستهل جولة بينك سبورت من ملاعب غرب آسيا، حيث واصل فريق سيدات النصر السعودي عروضه الرائعة في بطولة الأندية، محققاً فوزاً مدوياً بتسعة أهداف نظيفة على نفط الشمال العراقي في استاد الأمير محمد بالزرقاء، ليحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة. وعلى الصعيد العالمي والدولي، تستعد الفارسة المغربية المتألقة نور السلاوي لتمثيل المغرب في بطولة العالم للفروسية بمدينة أخن الألمانية برفقة جوادها الأساسي ليو، بالتزامن مع إنجاز تاريخي متسلقة الجبال القطرية الشيخة أسماء بن ثاني الثاني التي نجحت في الوصول إلى قمة غاشر بروم 2 البالغ ارتفاعها أكثر من 3000 متر، لتكون القمة 11 التي تتوج بها من بين قمم 8000 متر العالمية. محلياً وقارياً، اختتمت بنجاح لافت منافسات بطولة المدينة المنورة الأولى للكيك بوكسينج للسيدات بمشاركة 82 لاعبة ضمن خطط اتحاد اللعبة لتوسيع القاعدة الرياضية واكتشاف المواهب، فيما تشهد رياضة الفروسية في منطقة تبوك إقبالاً متناميا للفتيات عبر اسطبلات وبرامج تدريبية متخصصة.

0: وعلى صعيد الإصابات، تمنياتنا بالسلامة للاعبة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاماً سلمى الزبيدي بعد نجاح عمليتها الجراحية في الرباط الصليبي. وفي ملاعب التنس العالمية، توجت الروسية كريستينا ليوتوفا البالغة من العمر 16 عاماً بأول ألقابها في دورة ممفيس، فيما تستعد البيلاروسية أرينا سابالينكا للدفاع عن صدارتها في دورة تورنتو الألف نقطة استعداداً لفلاشينغ ميدوز. إلى ملعب كرة اليد، حيث وصل منتخب مصر للناشئات مواليد 2008 تألقه المبهر في بطولة العالم برومانيا، محققا فوزه الثالث على التوالي على حساب فيجي ب83 هدفا مقابل 17. ختاماً، ترجلت عن صهوة إنجازاتها المتسلقة العمانية الرائدة نظير الحارثي إثر رحلة عطاء وبطولات انتهت بين جبال باكستان الشامخة. لم تكن مجرد مغامرة تبحث عن التحدي البدني، بل كانت تؤمن بأن صعود القمم رسالة سامية لإلهام الشباب والنساء العربيات لخوض تجارب جديدة وتجاوز كل الصعاب.
1: بينك سبورت على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.
0: بصحبتهم نقتفي أثر الخطوات التي لم تترك خلفها إلا الورد. قصة اليوم تبدأ من مكة المكرمة، من بين دفاتر الطالبات وصوت الأجراس المدرسية، حيث كانت هناك معلمة لا ترى في مهنتها مجرد وظيفة بل رسالة حياة، الدكتورة حياة بن يوسف ملاوي، التي آمنت أن النجاح الحقيقي يبدأ حين نكون نهراً يرتوي منه الآخرون. وعن تلك البدايات التي شكلت وجدانها الخبير تقول الدكتورة حياة:
3: حياتي فيها كثير محطات مفصلية. أول محطة كانت أنا خريجة لغة عربية، فجأة وجدت نفسي أدرس مرحلة رياض أطفال في مدرسة أهلية. التغير الثاني أو المحطة الثانية، فجأة لقيت نفسي مديرة لهذه المدرسة الأهلية متوسط وابتدائي ورياض أطفال، وكنت أنا ذاك يمكن أصغر مديرة في مكة المكرمة. وأتت المحطة الغريبة، إن شاء الله أن يتم تعييني رسمي، وعينت كمديرة من قبل ديوان الخدمة المدنية لأربع مراحل من الابتدائية حتى معهد المعلمات، لكن كانت خارج منطقة مكة المكرمة. كنت أطلع من الساعة 2:30 ليلا ولا أعود إلى مكة حتى 5:30 أو 6:00 عصرا أو مساء، فكان هذا التغير. بعد ذلك قررت أنه لازم أنا أغير نمط حياتي، لأنه الحياة كانت صعبة ودوام طويل، ففقدت شخصية حياتي اللي هي المفروض تكون عليها، وبدأت دخلت في محطة جديدة هي محطة التدريب.
0: في منتصف الطريق، وبدلا من أن تكتفي حياة بالنجاح التقليدي، التفتت بقلبها نحو فئة كبار السن. كان سؤالها الدائم: كيف نجعل من خريف العمر ربيعاً متجدداً؟ لم يكن بحث الدكتوراه بالنسبة لها مجرد أوراق أكاديمية، بل كان وعداً قطعته على نفسها لخدمة بركة بيوتنا، وهي هنا تصف لنا ذلك الشغف الخاص الذي جعلها تختار هذا المسار الصعب والجميل.

0: في آن واحد.
1: اخترت التخصص في الدكتوراه وتحديداً فئة كبار السن ما كان اختياري هذا عابر أو أنه قرار مفاجئ، كان نابع من أنه أنا وجدت تغير في حياة والدي الله يرحمه بعد التقاعد. فجأة يصير يتعب علينا ويمرض وروح المستشفى، ما في أمراض ظاهرة أو سبب مقنع، بينما كنا نغير حياتنا ونسافر ما يعاني من هذه الأعراض. من هنا بدأت أنتبه، فصار أنه عندي قناعة أن كبار السن هم أصلا يمثلوا ذاكرة المجتمع وخبراته المتراكمة، وعلم النفس منحني أدوات لفهم احتياجات كبار السن، مش فقط الصحية والنفسية أو الوجدانية. فأنا رغبت أنه أنا أعيد تعريف مرحلة الشيخوخة من كونها من مرحلة انسحاب إلى مرحلة ازدهار ممتد، لذلك كرست مسيرتي لأكون صوت علمي وإنساني يعيد لهم مكانتهم ويصنع لهم بيئة تليق بتاريخهم وبعطائهم.
0: هذا الشغف تحول إلى ابتكار مذهل، فقد كانت الرائدة التي أدخلت مفهوم الذاكرة التصويرية للمسنين في عالمنا العربي. لم تكن تعالج النسيان بالدواء بل بالصورة والدهشة، لتعيد ترميم ما أتلفه الزمن في ذاكرة الإنسان.
1: استخدام الذاكرة التصويرية في مجال كبار السن كون استخدمته الأولى عربيا، هذا ليش؟ الذاكرة ما تعالج فقط النسيان، هي تعيد بناء علاقة الإنسان بذاته. يوم يستعيد كبير السن قدرته على التذكر بصورة مرئية وحية، فإنه يستعيد ثقته بنفسه وإحساسه بالسيطرة على حياته. هذه التجربة تخليه يعني يرمم روحه قبل عقله، يرمم نفسيته قبل أي شيء تاني، لأنه يعيد للإنسان شعوره بالقيمة والقدرة.

0: لم تقف طموحات ابنة مكة عند حدود الممارسات التقليدية، بل طوعت التكنولوجيا لخدمة وقار المشيب، فأسست المدينة الرقمية لكبار السن. أرادت أن تكسر عزلة المسن بجدار رقمي حان، وفي ذات الوقت وضعت أول دليل عربي لتدريب من يتعامل معهم بمهنية وحب.
1: الرؤية انطلقت من سؤال بسيط: ليش ما يكون في مجتمع رقمي أو مدينة رقمية كل اللي يحتاج معلومات عشان يعرف أكثر عن كبار السن اللي عايشين معاهم؟ من هنا تولدت الفكرة، يعني موقع المدينة الرقمية يتبع مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية. كان لنا رؤية أنه إحنا نكون بيت خبرة عربي متميز في تقديم خدمات كبار السن، وأنه إحنا نكون مصدر الأول للمعرفة في مجال كبار السن. كان عندنا قيم جميلة أنه إحنا مسؤولين وملتزمين بتقديم محتوى رقمي عالي الجودة لترقية احتياجات وتلبية احتياجات كبار السن، ونؤمن بالمشاركة وأهمية التعاون بين كافة الأطراف، ودائما نسعى أن نكون متميزين أن يكون محتوانا الرقمي عالي الجودة لنشر المعرفة بين كبار السن وذويهم.
0: لأجل هذا الإصرار لم يكن غريباً أن تتوج كأكثر الشخصيات العربية تأثيراً في المسؤولية المجتمعية لسنوات متتالية، فالتأثير بالنسبة لها ليس لقباً بل هو ضريبة من الجهد والوقت تدفع بحب.
1: أشعر بقيمة الارتواء يوم أشوف أنا قد إيش تركت أثر حقيقي في حياة أي إنسان، يوم يستعيد كبير السن ثقته بنفسه، يوم تكون طالبة أو موظفة أو أي كان شخص قدرت أنه أنا أرجعه للحياة من جديد أو أبني له فرصة جديدة للحياة. العطاء بالنسبة لي مش ما أقدمه بس، بل أنه إلا أشوفه يرجع لي ويعود نور في حياة الآخرين. فقط أنا ساعتها أدرك أنه النهر ما زال يتدفق وأن رسالة مستمرة. ترى أجمل إحساس، واسأل الله أنه يجعل عملنا خالص لله تعالى، أنك تقابلي شخصية بعد 15 و20 سنة تقول لك أنه أنت بعمل معين سويتيه معاها أو كلمة قلتي لها إياها أو برنامج دربتيها عليه كيف حياتها تأثرت وكيف حياتها تحسنت.
0: ضيفة بصحبتهم حياة ملاوي مستمعينا لم تكتب كتباً مثل نحو شيخوخة مريحة لتقرأ فقط، بل لنعيشها واقعاً يملأه الإجلال. هي التي نذرت نفسها لتكون سفيرة للسعادة، تترك لنا هذه النصيحة الذهبية لكل من يطمح لغد وقور.
1: نصيحة أنه إحنا نبني شخصيتنا من الوقت اللي إحنا عايشين فيه من الآن، مو ننتظر لغاية ما يجي وقت نكون إحنا كبرنا، لا، إحنا نستثمر في صحتنا النفسية من الآن، في علاقاتنا الإنسانية، في التعليم المستمر، لأن هذه كلها هي الضمان الحقيقي لشيخوخة مريحة. العمر مش فقط أرقام، العمر هو جودة حياة. أنا ممكن أكون 60 سنة و70 سنة أتمتع بجودة حياة، وممكن يكون شخص عمره 10 و12 سنة ما بيتمتع بجودة حياة. فلكن أنا أقول اللي يصنع توازن اليوم يحصد راحته غدا، والخدمة اللي نقدمها اليوم لكبار السن وننشر الوعي والثقافة في أنه إحنا كيف نتعامل معاهم وأنه إحنا كيف نخلي شيخوختهم مريحة، أكيد بكرة حيكون المردود علينا إحنا أيضا.
0: شكرا للدكتورة حياة ملاوي، وشكراً لكل يد تمتد لتزرع الأمل. كنتم بصحبتنا ونبقى دوماً بصحبتهم. إلى اللقاء.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله،
3: كل شيء فيه غير الحماس.

التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: على هواك.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: ومن إنتاج الإذاعة الجزائرية، إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طابة.
3: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
2: نوبلي فاضل يصنع النجوم وتسطع النجوم بألحانه.

0: حين يلتقي الاسم بالفعل يولد الفن الحقيقي لحناً ووتراً وإبداعاً للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نبلي فاضل. في الموسيقى كما في الذاكرة، هناك من يمر عبر الضوء وهناك من يبقى داخل النغمة، ونبلي فاضل الموسيقار العبقري الراحل كان من أولئك الذين اختاروا أن يقيموا داخل الضوء وأن يصطع كل من يصنع من ألحانه صوتا طربيا. عن ولادة العبقري الراحل نبلي فاضل، شغفه بالفن والموسيقى ونشأته داخل بيته، يحدثنا شقيقه صلاح الدين نبلي في هذا اللقاء.
1: ولد نبلي فاضل في 2 نوفمبر 1952 بمدينة تونس. طبعا كنا نسكن في مخيم تابع للاجئين الجزائريين في مدينة تونس، في مخيم اسمه جبل الجلود. ولما بدأت الثورة في 54 التحق الوالد كمقاوم في الثورة الجزائرية، وبعدها بكم سنة، سنتين أو ثلاثة، فتحت الثورة كشافة الإسلامية الجزائرية، والتحق فاضل لهذه الكشافة، وهنا بدأ يتعلم الأغاني الوطنية، وكان يحفظ الأغاني، كان يرجع للدار وكان يحاول يحفظنا، احنا كنا صغار طبعا، كان يحفظنا الأغاني اللي هو يحفظهم في الكشافة. طبعا هنا بدأ الميول تاع فاضل إلى الفن والموسيقى.
0: عندما يخيم السكون تتردد أصداء الموسيقى في النفس. من جامعة السوربون الفرنسية التي نال فيها الطلبة أعلى المعدلات إلى المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة، حيث درس على يد كبار الأساتذة وتتلمذ على يد الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، ليتعلم أسرار التحكم في ربع المقام على آلة العود الوتر الحساس، تفاصيل نعيشها سوياً مع شقيق الموسيقار الراحل صلاح الدين نبلي ثانية.
1: كان متحكم جيد في ربع المقام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أولا درس في المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة وتخرج منها بعلامة جيد جدا. في ذلك الوقت فاضل تخرج مع عباقرة عرب، مثلا تخرج نفس السنة مع عبد الرب إدريس الفنان الكبير، مع الفنان الكبير اليمني أحمد فتحي، مع المرحوم القطري عبد العزيز ناصر، مع طوني وجورج وديع الصافي، ومع محمد الحلو، يعني أسماء كبيرة تخرج فاضل معهم ودرس معهم خمس سنوات في القاهرة. كان فاضل بارع حقيقة. أنا كأخ نعرفه كان جيد جدا في عزف العود. طبعا باش فاضل

0: حتى الواحد يعرف من أين أتى فاضل. فاضل درس في الشرق والغرب في السوربون وفي القاهرة، يتكلم بطلاقة الفرنسية والعربية. طبعا هذا مكنته باش يتحكم في الموسيقى نتاعه إلى آخره. طبعا كان يكتب الموسيقى، كان يكتبها لما يجي البيت مثلا للدار. أنا أتذكر جيدا لما لحن أغنية سراييفو مثلا. هو فاضل إنسان قبل أن يكون فنان، والفنان الحقيقي هو في رأيي أنا إنسان قبل أن يكون فنان. فاضل كان يعيش المآسي الأمة، كان يعيشها في صميمه. كنا نشوفوه أغنية سراييفو، كان يجي للبيت مثلا يقعد معنا نسمعه في الليل، والله في الليل يا جماعة ينوض الساعة 2-3 نسمعه يدندن بصوته طططا، يجبد العود يعزف نوتات يكتبهم بالقلم، يكتبهم في الكراس ويعود ينام. فهكذا ولدت أغنية سراييفو اللي غناها الفنان الكبير لطفي بوشنام.
1: يكفينا الدم ودمعة وأهات من غير حدود، اشتقنا لضي الشمعة ونشوف الدنيا ورود. يكفينا دم ودمعة وأهات من غير حدود،

0: المطرب والموسيقار لطفي بوشناق يحدثنا عن الموسيقار الراحل نبلي فاضل في هذا اللقاء.
1: تحية حب صادقة من القلب لكافة السادة المستمعين لإذاعة الجزائر العزيزة على قلوبنا، أخوكم لطفي بوشناق. نحب نقول كلمة حق في فنان كبير كبير كبير، وكان لي الشرف أني تعاملت معاه، ملحن من أرقى الملحنين في مش على المستوى المغاربي، على المستوى العربي، النوبلي فاضل رحمه الله. هذا الفنان اللي المفروض كان عنده يكون عنده صيت أكثر من اللي أخذه هو، تعرف وعملت معه من أغنيات أخذت يعني صدى كبير ياسر على المستوى التونسي والعربي. إن شاء الله معناتها إن شاء الله ربي يرحمه أولا، وإن شاء الله ما يجيوش كذلك فنانين أخرين موجودين في الحجم بتاع النوبلي فاضل، وما معناتها ما يذكرهمش، ما يلقاوش حظهم كما ما لقاش حظ النوبلي فاضل. وأنا متأكد أنه معناتها الوزارة الثقافة الجزائرية لازم باش تكرمه وتعطيه ما يستحقه. ربي يرحمه، وربي إن شاء الله يوفق الجميع فيما فيه خير لهذه الأمة ولهذه الساحة. لطفي بوشناق مرة أخرى تحية حب صادقة من القلب لكم جميعا.
0: منذ السبعينات بدأ اسمه يظهر في كواليس الإذاعة والتلفزيون، كان يعمل بهدوء، يكتب بهدوء، ويلحن بهدوء، يشرف على التسجيلات ويوجه الأصوات. كتب أكثر من 250 عملاً موسيقياً بين الأغنية الوطنية والعاطفية والموسيقى التصويرية. لم يكن نوبلي فاضل هدفه إنتاج أكبر عدد ممكن من الأغاني، كان يؤمن بأن الأغنية الجيدة تشبه بيتاً مبنياً جيداً يمكن أن يسكنه أكثر من صوت وأكثر من جيل. كان يقول لمن حوله إن اللحن الذي لا يعيش بعد صاحبه لا يستحق أن يولد. هذه الصرامة الفنية لم تكن تشدداً بقدر ما كانت احتراماً للموسيقى. مهرجان الموسيقى السيمفونية في هذه الطبعة لهذه السنة 2026 في الجزائر كان ترحماً على روح الموسيقار الجزائري والعربي نوبلي فاضل. أستاذ عبد القادر بوعزارة محافظ المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، أكاديمي ومختص في علم الموسيقى، يحدثنا.
2: احتفت الجزائر من خلال المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية بقيم الحوار الحضاري والانفتاح للثقافات العالمية، وفي انسجام مع الرسالة الثقافية والفنية التي يحملها المهرجان، خصصت هذه الدورة لتكريم روح الموسيقار الجزائري الكبير نوبلي فاضل، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء الموسيقى الجزائرية والعربية برؤية فنية جمعت بين الأصالة والتجديد. فقد عرف الراحل نوبلي فاضل ببراعته في العزف على آلة العود وبأعماله في الموسيقى التصويرية للتلفزيون والسينما الجزائرية، إلى جانب تعاونه مع نخبة من الفنانين الجزائريين والعرب. اسمه مرتبطا بصورة الموسيقار المثقف، تاركا إرثا موسيقيا يعد اليوم جزءا من الذاكرة الثقافية الجزائرية والعربية. المشاركة لتتوج بذلك فعالية المهرجان تكريما لروح الموسيقار الجزائري نوبلي فاضل، عرفانا بإرثه الفني وإسهاماته الثرية في مشهد ثقافي أكد مجددا مكانة الجزائر كفضاء للحوار الفني والتلاقي الإنساني عبر الموسيقى السيمفونية.
0: أسلوب نوبلي فاضل يقوم على جملة طويلة النفس، انتقالات مقامية هادئة، لم يكن يميل إلى الزخرفة المفرطة بل النغمة الواضحة التي تخدم الصوت، وأسهم في صياغة ذاكرة موسيقية كاملة دون أن يطلب الأضواء. في هذا السياق يمكن وضعه إلى جانب أسماء ساهمت في تشكيل الأغنية الجزائرية المعاصرة والعربية الطربية عبر التأليف والتوزيع والتوجيه الفني، كما لحن لمطربين جزائريين مثل رائعة لوعاد، تعتبر من أروع وأجمل الألحان في مقام ملحنين عرب مثل رياض صنباطي ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وغيرهم. هذه الرائعة التي لحنها للمطربة الجزائرية حسيب عمروش، لوعاد، لكم هذا المقطع.

0: الموسيقار يجلس أمام آلته كملك على عرشه، يحرك أصابعه فتستيقظ الأشواق النائمة، ويبكي الوتر حنينا، وترقص الدنيا على إيقاع نبضاته. انتقل من الجزائر المغرب العربي ليستقر في سوريا. مطربة الأجيال مياد الحناوي تعامل معها في عمل فني أكثر من رائع. عن اللقاء في الجزائر وتجسيد الفكرة في سوريا تقول المطربة مياد الحناوي.
1: والله هو العمل جميل جدا، وعجبني اللحن وعجبتني الكلمات والتوزيع كمان. فأنا التقيت مع الأستاذ نبلي فاضل من الثمانينات، كانت بدايتي بأول زيارتي للجزائر، وشوف سبحان الله أنه هلأ لحتى أنه صار النصيب أنه أغني له. فأنا سعيدة جدا أنه التقي فيه وأغني له من ألحانه.
0: ومن لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه. قائد جوق الإذاعة والتلفزيون الجزائري الأستاذ والموسيقي الأكاديمي كمان معطي معنا في هذا اللقاء.
2: نبلي فاضل، هذا الفنان العظيم الكبير، موسيقي وملحن وموزع كذلك، موزع من طينة الكبار وملحن كذلك، ملحن كبير قد ما تكلموا عليه قليل، عشرنا يعني من بدايته من البداية، فكنا تقريبا في نفس العمر ونفس، فعيشت أنا منذ بدايته، معناها نعرف عليه من أول ما حط رجله في دار الإذاعة والتلفزيون. أنا ذاك كانت في ألحان وشباب اللي كان يشرف عليها الأستاذ معطي بشير رحمة الله عليه، هذه أظن ما بين 1973 و74. جاء كعازف عود، نجح وعجب الأستاذ معطي بشير أنذاك. بعدها كذلك مشى بعد فترة قليلة، جاته ينبورس لرح القاهرة، تعلم الموسيقى في المعهد الموسيقي تاع القاهرة، يمكن نظن 5 سنوات، 4 أو 5 سنوات في القاهرة. فبعدها رجع للجزائر وبدأ يجرب في حظه، وجرب في الألحان، ونجح في التجربة هذه في الألحان. والدليل على ذلك لحن إلى كبار المطربين والمطربات، أذكر على سبيل المثال منهم السيدة نادية خرباش المعروفة بنادية تيسير، حسيبة عمروش، رشيد منير، يوسف توفيق، محمد العراف، قائمة يعني كبيرة ومن الأصوات الجميلة اللي موجودة في الجزائر، يعني أصوات الهائلة. فمن هنا بدأ التلحين وبدأ اسمه يبان، بدأ اسمه يبرز، وعلى فكرة هو ناشط كبير ويعني لحن ما يسكتش وما يحبش، وهمه كله هو الألحان ويقدم ما يحبش يعني. بعدها الإدارة أعطت له، كان في واحد الفترة اللي جزنا عليها في الجزائر كان الألحان قليلة، ففكرت الإدارة مدير التلفزة أنذاك أعطاله، قال له كان فرقة تاع الآلات النحاسية إذا تقدرت يعني تقودها وكذا، وأنت دارس موسيقى وكذا، فقبل يعني ودارت هذيك الفرقة هذيك اللي كانوا موجودين فيها الإخوة قشود، آلات نحاسية يعني الساكسوفون وترومبات إلى آخره، يعني فرقة ما تجوزش 12 عضو تقريبا. فبقى معهم مع مدة سنة أظن، وكان يوزع، يجيبوا له الأغاني الألحان ويوزع هو بنفسه، يوزع الألحان، هو موزع جيد خاصة في التوزيع في الموسيقى العربية. فكان يوزع وكان يقود الأوركسترا ويسجل في دار الإذاعة. بعدها يعني كل صراحة تقلق شوية، وما هو إنسان ملحن ويحب يخدمه ويحضر الأغاني وكذا، وفي الفترة هذه كان ركود فما قدرش، طلع على باريس، طلع لفرنسا، راح لتونس وتعرف ثم مع الأستاذ الكبير العظيم لطفي بوشناق اللي نحيوه من هذا المنبر، لحنوا كذلك سرايب ولحنوا أغاني جميلة جدا، كذلك لحن النبيها كراولي لم تكن ذاك، أظن هذا ما يمكن 3 أو 4 مطربين كبار في تونس. فقعد في تونس وش قعد، وين يروح يعني يلقى مكانته، لأنه يعني كفى وموسيقي ممتاز وملحن ممتاز ومثقف، مثقف وأخلاق عالية، إنسان طيب، إنسان خجول كذلك، خجول جدا جدا جدا اللي ما يعرفوش. فبعدها قعد في تونس مدة ما طوش بزاف، ومشى سافر على لبنان ويتعرف مع ناس جدد ويتعرف مطربين جدد. فهنا تلقى مع العظيم العملاق الليل ويا ليلى يعاتبني وديع الصافي، تلقى معه فتعامل معه وتعامل مع عدة مغنيين كذلك، في ما لحن محمد الحلو، محمد الحلو كذلك لحن وتعامل، يعني تعامل مع كبار الفنانين، موردة الجزائرية، تعامل مع كبار الفنانين، هو نفخر به، تفخر به الجزائر فعلا. أنا شخصيا هو تاج رأسنا كما يقولوا، هو ووردة الجزائرية وعدة الحق مغنيين، وهذا يعني عينة، لأن الجزائر فيها فيها فيها مواهب كثيرة جدا، وكفى تعب يعني في آخر سنين هذه مع الألزايمر، وتعب شوية نتمنى له إن شاء الله الرحمة، وربي يرحمه ويسع عليه، وخلى أغاني جميلة جدا، لو عاد مثلا الحاسب عمروش، ذابت الشمعة، هذو من الأغاني، بعض الأوبيراتات لحن كذلك أغاني دينية. فيعني فنان كامل متكامل، سواء ناحية العزف كعزف على آلة العود أو في التلحين أو في التوزيع، كان ممتاز فيهم في الثلاثة هذو، والله يرحمه ويسع عليه، وإن شاء الله نكون وقفة في الظل على مستمعي الكريم.
3: يا ساحر العينين من الجزائر للفنان الكبير فاضل نوبلي.
0: ليس كل من غنى أطرب، فالطرب عنده ناسه، أو بمعنى آخر فالطرب موجود عند المطربة المخضرمة التي أطربت الجيلين، جيل القديم والجيل الجديد، إنها هي ميونس. هذه المطربة الرائعة التي تعاملت مع الموسيقار نوبلي فاضل في أشهر ألحانه التي برزت من خلالها، ألا وهي رائعة يا ساحر العينين. أقف أياكم عند هذا اللقاء عن تاريخ ومشاوير عديدة وموسيقية هي ميونس تتحدث معنا في هذا اللقاء.
4: هلا ومرحبا، كم يشرفني ويسعدني ويطيب لي أن أتحدث عن نابغة الموسيقى الجزائرية العربية، موسيقار العربي الكبير الأستاذ نوبلي فاضل، وقد هنأني الحظ بزيارته في منزله العريق الذي يوحي بشغف أنغام وفن فريد. زرته برفقة زوجي ورفقة شقيق نابغتنا، وكم كنت شاكرة وممتنة ضيافة شقيقته الفاضلة. ومهما وصفنا وعبرنا عن عظمة موسيقارنا فسنبقى مقصرين أمام المواهب الخارقة الإبداع التي أغنت الأجيال وحلقت راية خفاقة للوطن الجزائري. والذي زادني حبورا لزيارته هو تسجيلي الأخير لأغنية جميلة وجذابة من ألحانه يا ساحر العينين، بعدما أبدأ إعجابه لي بقصيدة تعلق قلبي طفلة عربية في منتصف الثمانينات خلال زيارة الأولى للجزائر الحبيبة. كل الحب دائما، كل الحب، هيام يونس.

0: تعاون فني موسيقي في أعلى مستوى مع القامة التربية الفنية العربية الراحل وديع الصافي الذي تعامل معه الموسيقار نبل فاضل، وقال عنه وديع الصافي أنه يجلس إلى جانب ملحن الأحاسيس العربية الأصيلة. عن التعامل الفني مع والده وهو يرافقه للأستوديو رفقة الموسيقار الراحل نبل فاضل جورج، وديع الصافي يحدثنا.
1: عبر برنامجكم التكريمي الثقافي الأصيل بوجه تحية لكم ولوفائكم للفنان الكبير موسيقار نبل فاضل رحمه الله، الصديق العزيز، مش بس الفنان. وبذكر في التسعينات صار تعاون بينه وبين الوالد الله يرحمه وديع الصافي في قصيدة عصماء جميلة جدا، لأجل عيونك، سجلت في القاهرة وكان عمل رائع الجمال مثل أعماله كلها. وأخو صلاح صديق عزيز كمان وماشي بمسيرة إلقاء الضوء على أعمال شقيقه الراحل أستاذ نبلي، وأنا بحييه وبحيي هالأخوة، روح الأخوة والصادقة والمحبة الصادقة. طبعا الجزائر والبلاد العربية، الوطن العربي كله خسر قامة كبيرة فنية وأدبية وأخلاقية.

0: الموسيقى والموسيقار وجهان لعملة واحدة اسمها الخلود، فأحدهما يبدع الجمال والآخر يجعلنا نعيش فيه. الأكاديمي والمطرب والموسيقار جورج وديع الصافي يحدثنا عن هذه التفاصيل في هذا اللقاء ثانية.
1: أعمال الأوتنتيك الأصلية، أعمال يلي بترفع الذوق العام بالفن، لأن منعرف نحن في ناس بيشتغلوا موسيقى مع الأسف بيهبطوا الذوق العام للنواحي التجارية فقط. لكن رعيل الأستاذ نبلي وهو شخصيا كان يرتقي بذوق الناس، يرفع ذوق الناس والمستمع من خلال أكاديميته ودراسته الموسيقية المعمقة. يعني أنا يمكن إذا بحكي عن أمور تقنية في العلوم الموسيقية المستمع مش رح يفهم علي، إنما أنا رح أعمل لك ملخص عن الإنسان الأكاديمي لما يوضع لحن موسيقي لكلام شعري رائع، بيجسد بجملته الموسيقية، بخليها تجسد معنى الكلام الشعري، بتجسدها بتصير موسيقى وبتصير صوت وليس إلقاء شعري. بيكون البرودوي المواد الأولية هي الشعر، وبينضاف عليه بقى اللحن والصوت الجميل. وأستاذ نبلي من الرعيل الذي يفقه تماما ويعلم تماما كيف لا يجب أن تلحن الكلمة وموضوع الكلمة، المعاني والصورة الشعرية كيف مفروض تتلحن وتغنى. هذا الأستاذ نبلي ومدرسة الأستاذ نبلي، هذه هي الفرق عن ملحن عادي. أستاذ نبلي يعني لما بتسمع اللحن هو وضعه وتعلم أنك في أمان أكاديمي وعلمي، يعني ما بتنغشش، انت بتتثقف من اللحن اللي هو بيعمله. ومهما تكلمنا يعني أعماله هي بتتكلم عنه أكتر وأفضل.

0: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
1: رحل عنا الموسيقار العبقري نوبلي فاضل عن عمر يناهز 74 عاما، وترك لنا ألحانا راقية راسخة في الأذهان، وبقيت ألحانه شاهدة على فنان كان يؤمن بأن الموسيقى لا تحتاج إلى ضجيج بل إلى صدق وهدوء، كما رحل عنا في هدوء. رحم الله الموسيقار الجزائري والعربي نوبلي فاضل. كنتم تتابعون حلقة من حلقات سلسلة الموسيقيون العرب المخصصة للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نوبلي فاضل، من إنتاج الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية كوبيام. إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طاطا. سلام.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: من سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غداً لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلاً يستحقونه.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.
2: أهلاً بكم في جولة سريعة وممتعة بين أحدث محطات الإبداع وأبرز الفعاليات التي تضيء موروثنا الثقافي وفنوننا العالمية. نبدأ مع تألق الموروث السعودي في عروس البحر الأحمر جدة عبر ليلة ثقافية استثنائية نظمتها مؤسسة موهبة ل 120 طالب ومختص يمثلون 19 دولة ضمن ختام منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026. ومن أجواء العلوم إلى شغف الصيف والمعرفة، أطلقت هيئة المكتبات مبادرة تحدي القراءة الصيفي 2026 للأطفال واليافعين بجوائز تصل إلى 100,000 ريال بالتعاون مع منصة كتبي لترسيخ القراءة عادة مستدامة خلال الإجازة. وبالتزامن كشفت مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض عن اقتنائها نسخة نادرة لأول ترجمة إنجليزية لرحلات ابن بطوطة تعود لعام 1829 للميلاد. وفي فضاءات الفن والعالمية تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في أسبوع باريس للتصميم 2026 عبر معرض حياة الأشكال ليقدم أعمال مستوحى من بيئة العلا وتراثها. وفي الموسيقى أعلنت هيئة الموسيقى شراكتها الاستراتيجية مع منصة جاز في جدة لربط الفن العالمي بالموروث السعودي وسط نجاح برنامج الإقامة الفنية بمتحف البحر الأحمر. ونختتم محطاتنا مع إطلاق هيئاتنا الثقافية، إذ أصدرت هيئة الفنون البصرية مرجع الفن في الأماكن العامة للارتقاء بالفضاءات الحضرية، فيما أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم الدولية لتأهيل الكفاءات المسرحية بين مدريد وأثينا. مستمعينا، من تألق الموروث في جدة إلى إبداعات العلا في باريس وعوالم القراءة والفن، كانت هذه جولة المشهد الثقافي لعطلة نهاية الأسبوع. إلى اللقاء.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة

في الباحة وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز

تميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: جدة FM على هواك.

0: قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية ان شاء الله وافوز.
3: جوري انت باقي على الايباد؟ حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
2: ماما خليني شوية، بس شوية.
3: وبعدين معاكي، صلك اكثر من ساعة بتلعبي في الايباد.
2: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
4: خلاص خلي معاها الايباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
3: يعني المباراة اهم من صحة بنتك؟
4: اوه لا تشغليني، انا قاعد اتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. الا تبغيني ازعلها؟
3: يا سلام، يعني انا اللي ابغى ازعلها؟ البنت صار كل وقتها على الايباد وانا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
5: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
3: سمعت ايش يقول؟
4: أوه كلام خطير.
6: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
7: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
8: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
7: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
9: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
10: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما

0: رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومها العالمية وإثارتها اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

تو ما تبارك قلبي يومك دخلته، خذ راحتك فيني ترى القلب بيتك، اللي مناله صعب بسهولة نلته، من غير ما في عيوني لقيتك، الكل يا عمري من البال شلته، بعت جميع العين كنت وشريتك، حد الجنون أنا بحبك وصلته.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك. صيفنا أحلى الآن على جدة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين مستمعي جدة FM أينما كنتم تسمعون حلقة جديدة ومشوار جديد من برنامج صيفنا أحلى. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء. عندنا الكثير من الأخبار وأخبار الفعاليات من مختلف مناطق المملكة، وعندنا كمان زوايا مختلفة، وعندنا فقرة إيش تفضل. هذه الفقرة اللي استحدثناها في هذا البرنامج، دائما شاركونا فيها على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. معكم اليوم من أمام المايك أنا وسام الغريبي، ومن الإخراج منورنا سلطان المحياوي. للي حاب يشاركنا كمان على الواتساب على 800-244-28-28، واللي حاب يتابعنا صوتا وصورة على حساب أو على تطبيق راديو السعودية ساودي راديو بلس، أو من خلال حساب إذاعة جدة على منصة إكس آت جدة أندرسكور راديو. راح نروح لأول فاصل مع سلطان، وبعدها راجعين لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: الأحد المقبل دورينا غير يجمع نجوم الكرة السعودية وتقنيات التحليل المتقدم. يستعد برنامج دورينا غير للانطلاق بموسمه الجديد يوم الأحد 9 أغسطس 2026 عند الساعة 11 مساء عبر قناة SBC بالتزامن مع بثه عبر إذاعة جدة في تجربة إعلامية تجمع بين المحتوى التلفزيوني والإذاعي والرقمي. ويقدم البرنامج المذيعان خالد الشنيف وعبد الرحمن العامر بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم السعودية والمحللين والإعلاميين من أبرزهم فهد الهريفي، محمد الدعيع، أحمد عطيف، ناصر الشمراني وسلطان اللحياني، إلى جانب عدد من الأسماء الرياضية التي تشارك في تقديم قراءات وتحليلات متخصصة للمنافسات المحلية. ويعتمد دورينا غير في موسمه الجديد على تقنيات تحليل متقدمة من بينها تقنية بييرو والواقع الافتراضي إلى جانب التقارير الحصرية والمراسلين من الملاعب بما يتيح قراءة أدق للمباريات وتفاصيلها الفنية ويقرب الجمهور من أبرز الأحداث الرياضية. كما يواكب البرنامج اهتمامات الجمهور عبر محتوى رقمي مصاحب يقدم تغطية متكاملة للمشهد الرياضي السعودي ويجمع بين التحليل المتخصص والحضور الميداني والتفاعل عبر مختلف المنصات.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي. كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صيفنا أحلى الآن.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة FM. شفت قبل شوية تغريدة لمعالي مستشار تركي آل الشيخ عن فعالية موجودة في الرياض اسمها شابتر 26، فسويت بحث عنها. هذه الفعالية تجربة ترفيهية تفاعلية مؤقتة في مدينة الرياض، بتجمع أكثر من نشاط في مكان واحد، تستهدف الشباب والعائلات ومجموعات الأصدقاء، تستمر لفترة محدودة خلال موسم الصيف، يقضي فيها الزائر عادة عدة ساعات فيها حسب عدد الأنشطة اللي يشارك فيها. طيب، أبرز ما يميز هذه الفعالية: ألعاب وتحديات جماعية تحتاج إلى التعاون أو التنافس، غرف هروب بمستويات مختلفة، ألعاب طاولة وأنشطة تفاعلية، عروض حية وترفيهية متجددة، منطقة مطاعم وكافيهات للاستراحة بين الأنشطة. أجواء جميلة جدا ومناسبة للذهاب مع الأصدقاء والعائلة، تعتمد على الحركة والمشاركة أكثر من كونها فعالية للمشاهدة فقط، ويفضل تخصيص 3 إلى 5 ساعات للاستمتاع بمعظم التجارب. الفئة العمرية طبعا زي ما قلنا مناسبة غالبا للمراهقين البالغين، وبعض الأنشطة تناسب الأطفال إذا كانوا برفقة عائلاتهم، قد تختلف الشروط حسب كل لعبة. إذا كنت تحب أنشطة مثل الليزر تاج أو البينتبول أو غرف الهروب، فغالبا راح تعجبك شابتر، لأنها تجمع أكثر من نوع من التحديات في مكان واحد. على فكرة الليزر تاج هذه اللعبة راح ناخذها إن شاء الله بالتفصيل في فقرة سامر أكتيفيتي. طيب، خليني أذكركم بفقرة إيش تفضل اليوم. اليوم عندنا 3 خيارات، 3 تفضيلات. إيش تفضل، كوبون مفتوح للمطاعم ولا كوبون مفتوح للسفر؟ تكون مشهور عالميا ولا ناجح بدون شهرة؟ وإيش تفضل، تكسب 1,000,000 ريال الآن ولا 10,000 ريال شهريا مدى الحياة؟ شاركوني على 012-647-7154 أو 012-649-5154. اللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
3: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا الكرام في صيفنا أحلى على جدة اف ام. معنا على الهاتف مراسلة إذاعة جدة في الطائف أميرة المطيري. يا هلا ويا مرحبا أميرة.
4: هلا بك أخوي وهلا بالمستمعين الأعزاء.
3: يا هلا ومرحبا بك. كيف الأجواء؟ كيف الفعاليات هناك؟
4: لا إحنا سنستفيض حديثا عنها الآن.
3: تفضلي.
4: طبعا سؤال هنا، وش الجديد في الطائف هذا الأسبوع؟ كل صيف وإحنا نقول الطائف مرة أبهى ومرة أحلى ومرة أجمل ومرة غير، ولكن شعارنا السنة دي الطائف تبهج، بخصوص الفعاليات السنة هذه في تنافس رهيب ما بين القطاع الحكومي والخاص في صناعة الفعالية. الجميل أن الفعاليات في الطائف متنوعة وموزعة على جميع المناطق، يعني مثلا عندك منطقة الهدى فيها فعاليات متعددة، منطقة الشفا فيها فعاليات متعددة، عندك منتزه الردة، منتزه سيسة الوطني، فعاليات سباق الخيل في الحوية، ففي كل مكان فيه فعاليات مختلفة ومتنوعة. أيضا الصيف هذا الطائف أو شهدت الطائف تطور رهيب في قطاع الضيافة وقطاع المطاعم والمقاهي، السياحة والترفيه والرياضة. كل هذا التطور يصب في خدمة الزائر لهذه المدينة، وتتنافس جميع القطاعات على تقديم أفضل تجربة لكل زائر. راح نبدأ بالحديث عن الحدث الترفيهي الأبرز واللي ينتظره الجميع هذا الأسبوع، حيث أطلقت الهيئة السعودية للسياحة فعالية مواسم الطائف الجبلية الجديدة والمستحدثة في منطقتي الهدى والكر، وهذه الوجهة صممت هذا الأسبوع لتقدم تجربة سياحية ريفية وجبلية متكاملة. الفعالية تجمع لأول مرة بين سوق المزارعين المحليين لعرض الفواكه الطائفية الطازجة وبين ورش الطهي التقليدي الحية في الهواء الطلق. لا ننسى أنه في تجهيزات للعوائل وللأطفال وإطلالات بانورامية. وبالحديث عن الهدى، الهدى طبعا لها طبعها الخاص وهي تجمع بين الجمال وروعة الأجواء، خصوصا أنها اشتهرت بكمية أو بوجود المزارع والبساتين، واشتهرت بالتحديد بصناعة الورد. الزائر لمدينة الطائف يجب أن يضع منطقة الهدى من أول الخيارات اللي يزورها. بحيث يستمتع بالصعود في ممراتها الجبلية، ومن أشهرها طبعا اللي هو خط الكر، وأيضا يستمتع الزائر بتجربة قطف الورد وصناعة العطور، وهذه متوفرة في جميع المصانع وفي جميع البساتين اللي موجودة في منطقة الهدى. بالحديث

0: عن الجمال وعن الطبيعة لا ننسى الوجهة الرائدة اللي هي منطقة الشفا، وراح ننتقل لها. منطقة الشفا تعتبر الوجهة الرائدة السياحية في الطائف، هي منطقة جبلية وريفية، والسنة هذه تميزت بوجود الكثير من المنتجعات والمنتزهات والأكواخ الريفية اللي صممت، وحتى المقاهي والمطاعم على فكرة اللي صممت بطريقة ريفية بسيطة تجمع ما بين روح المدينة وما بين الطابع الحديث، وتقدم تجربة مميزة لزوار هذه المدينة الجميلة. الطائف نقدر نقول أنها دخلت مرحلة جديدة وجميلة هذا الصيف، فصارت الطائف ما عاد تعتمد على فعالية واحدة لجذب الزوار، الطائف كلها حالياً صارت تعيش هذا الموسم وتقدم الكثير والكثير لزوارها. طبعا أنا ذكرت في البداية وقلت أنه قطاع الرياضة له نصيب في هذا الصيف من فعاليات الطائف، وبالتأكيد أول فعالية وأهم فعالية اللي هي فعاليات سباقات الطائف في مضمار الملك خالد، وعندنا في عدة كؤوس، كأس الشفا وكأس الهدى وكأس مهرجان الورد، وهذه الأسماء طبعا أكيد مأخوذة من جمال الطائف ومن روح الطائف ومن مواسم اللي تقام في مدينة الطائف. أيضا عندنا الرياضة المدرسية، الطائف حاضرة كذلك في برنامج الصيفي للرياضة المدرسية، واللي قدم أنشطة وبرامج رياضية تستهدف الطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية. القارئ يا أخوي أسامة للمشهد في مدينة الطائف يجد أن الطائف يشهد توسع كبير في احتضان العلامات التجارية الجديدة لموسم الصيف هذا العام من مطاعم ومن مقاهي، والمتابع لمنصات الفعاليات يلقى أن الجهات المنظمة بدأت تطرح فعاليات الأسبوع القادم، وهذا أكيد يعكس استمرار الزخم السياحي والإقبال المتزايد على مدينة الطائف. بكذا نقدر نقول أن رصدنا لكم أبرز الوجهات والفعاليات اللي تشغل اهتمام الزوار والمصطفين واللي تمثل أنسب الخيارات. انتهت حكايتنا لهذا المساء، وحكايات الطائف لا تنسى، والعودة إليكم في الاستديو.
1: شكرا زميلتنا أميرة المطيري مراسلة إذاعة جدة في الطائف، شكرا لك على استعراض هذه الفعاليات والأماكن الجميلة في مدينة الطائف.
0: العفو
1: الله يعطيك العافية،
0: والطائف دائما فيها الأجمل.
1: نعم الطائف الأجمل، عروس المصايف. شكرا لك أميرة، واستمتع بوقتك هناك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شكرا لك.
1: احنا متواصلين معكم في صيفنا احلى، نروح لفاصل قصير وبعدها راجعين.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، عودة مجددة لكم في صيفنا أحلى على جدة FM. انطلقت في محافظة الصوير بمنطقة الجوف مساء الخميس فعاليات مهرجان صيف الصوير 2026، واللي بتنظمه بلدية محافظة الصوير عبر فعاليات وأنشطة بتستهدف مختلف شرائح المجتمع وتوفير منافذ تسويقية لهم ضمن الروزنامة همة الجوف 26، واللي انطلقت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، بهدف تعزيز جودة الحياة وتسليط الضوء على المزايا السياحية لمنطقة الجوف وتعزيز مكانة المنطقة.

المنطقة سياحيا واقتصاديا وثقافيا. المهرجان إن شاء الله راح يمتد على مدار 3 أيام، بيقدم تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة بتستهدف جميع فئات المجتمع، مع التركيز على إبراز الهوية الثقافية للمنطقة والتي تعكس الموروث الشعبي والثقافة السعودية الأصيلة. أجندة المهرجان بتتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية. خصصت اللجنة المنظمة مساحات واسعة لفعاليات الأطفال، فيها فقرات المسابقات التفاعلية اللي بتشهد توزيع جوائز قيمة للمشاركين، أيضا العروض الترفيهية وفعاليات الرسم والتلوين لتنمية المواهب الناشئة. كمان في سياق دعم التنمية الاقتصادية المحلية، خصص المهرجان جناح للأسر المنتجة ورواد الأعمال، بيمكنهم من عرض منتجاتهم وتسويقها للزوار. هذا كله يسهم في تعزيز ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة. كما يضم المهرجان جناح خاص للضيافة والاستقبال، إلى جانب تنظيم فعاليات تراثية وأمسيات فنية تهدف إلى الحفاظ على الموروث الشعبي وتعزيز الترابط الاجتماعي. طيب خلوني أذكركم بفقرة إيش تفضل. اليوم عندنا 3 خيارات: كوبون مفتوح للمطاعم ولا كوبون مفتوح للسفر، إيش تفضل فيها؟ وكمان إيش تفضل، تكون مشهور عالمي ولا ناجح بدون شهرة؟ وأخيرا تفضل تكسب 1,000,000 ريال الآن ولا 10,000 ريال شهريا مدى الحياة؟ أنا جاني جواب من سلطان 10,000 ريال مدى الحياة، لكن ما أخذت السبب منه. في الفاصل بأخذ السبب وأقول لكم عليه. روح لفاصل وراجعين.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صيفنا احلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا احلى على جدة اف ام. طيب، فقرة ايش تفضل؟ كوبون مفتوح للمطاعم ولا كوبون مفتوح للسفر؟ تفضل تكون مشهور عالميا ولا ناجح بدون شهرة؟ تكسب 1,000,000 ريال الان ولا 10,000 ريال شهريا مدى الحياة؟ هناخذ اول اتصال ونقول الو مرحبا.
3: ايوه، السلام عليكم.
2: يا هلا ويا مرحبا محمد، حياك الله.
3: مسلمون جميع المستمعين بعد جدة من يصنع.
2: يا هلا ومرحبا، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟
3: الله يسلمك. والله
2: صوتك بعيد شويه اليوم يا محمد.
3: لا عادي، بس انا حطولك انت السبيكر.
2: طيب ده الحين تمام. ها يا محمد، اليوم مش تفضل؟ عندنا ثلاثه خيارات او ثلاثه تفضيلات، كوبون مفتوح للمطاعم ولا كوبون مفتوح للسفر.
3: لا، بالنسبة لي أنا أفضل كوبون مفتوح للسفر.
2: للسفر؟
3: نعم.
2: وين بتسافر؟
3: يعني زي الدول الأوروبية، مثلا سويسرا زي كذا، إسبانيا.
2: الناس الحين هابة في النرويج.
3: أيوه، كمان النرويج أنا عجبني فيها، مضيق كذا يعني أشياء زي كذا.
2: طيب، تكون مشهور عالمي ولا ناجح بدون شهرة؟
3: لا والله أفضل ناجح بدون شهرة.
2: ناجح بدون شهرة ليش؟
3: لأني أحب يعني إني مثلا أمشي شغلي بدون شهرة، يعني ما أبغى أحد يعرف عن أشياء الخاصة، يعني أشياء مثلا العملية وحاجات.
2: حلو. تكسب 1,000,000 ريال الآن ولا 10,000 ريال شهريا مدى الحياة؟
3: لا، بالنسبة لي 10,000 كل شهر لمدة نهاية الحياة.
2: نهاية ايش؟
3: يعني لا، نهاية الحياة.
2: ليه مدى الحياة يعني؟
3: مدى الحياة، نعم. نهاية الحياة.
2: الله، تفكيرك منطقي.
3: لا بس يعني هي هذه استفسارات بس.
2: اوكي.
3: لكن في الحقيقة لو كانت حقيقة لا.
2: طيب، 1,000,000 ريال ومشروع
3: بكرة، اليوم قبل بكرة على قول.

0: إن شاء الله.
1: كوبون مفتوح للمطاعم ولا كوبون مفتوح للسفر؟
0: لا للمطاعم أنا أفضل.
1: للمطاعم؟ محمد الحربي قبل شوية كان يقول للسفر.
0: لا أنا أفضل المطاعم.
1: تفضل المطاعم. طيب مشهور عالميا ولا شخص ناجح لكن بدون شهرة؟
0: لا شخص ناجح من غير شهرة.
1: ناجح من غير شهرة. طيب عندنا السؤال الأهم، تكسب 1,000,000 ريال الآن ولا 10,000 ريال شهريا تجيك مدى الحياة؟
0: لا 10,000 ريال مدى الحياة.
1: ليش؟
0: لأنه ما تكسب 1,000,000 ريال خلاص تعطي لك 1,000,000، لكن ممكن خلاص هذه مدى الحياة ممكن تعيش كذا كثير ممكن.
1: طيب ما تدخل ما تدخل فيها بزنس وتضاعف المبلغ؟
0: لا لا لا البزنس ممكن تخسر.
1: ممكن تخسر اوكي. وجهة نظر منطقية.
0: يقول لك عصفور في اليد خير من 10 طائرة.
1: صادق والله. شكرا. شكرا يا محمد يعطيك العافية.
0: العفو العفو.
1: شكرا لاتصالك. طيب احنا متواصلين معكم في صيفنا احلى، فاصل وراجعين لكم ان شاء الله مع بداية ساعتنا الثانية.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى. لكل اللي يتابعونا ويحبون سوالف الأولين والتاريخ الدار العريق، راح ندخل مع بعض موقع الأخدود الأثري ونستكشف وش مخبي هالمكان العظيم من أسرار وقصص صناعة التاريخ. استعدوا لأننا بنعيش رحلة حلوة تجمعنا بعبق الماضي وريحة الحجر القديم. وعشان صيفنا على كيفنا، خلونا نبدأ.
1: لما نتكلم عن موقع الأخدود الأثري في صيف 2026، إحنا بنتعرف على مكان كسر الرقم القياسي وسحر قلوب الناس بعد ما استقبل أكثر من 17 ألف زائر وزائرة في نصف السنة لحالها. هالعدد الكبير بيثبت لك عزيز المستمع أن الأخدود صار الوجهة الأولى لكل اللي بيبحث عن التاريخ والثقافة الحقيقية، بالتزامن مع فعاليات صيفنا اللي مولعة هالمرة، وكل هذا بأجواء بتدعم شعارنا صيفنا على كيفنا. يعني أول ما تحط رجلك في الموقع كأنك مسافر بآلة الزمن لمنتصف القرن الأول قبل الميلاد. حتشوف بعينك كيف كان هالمكان مركز تجاري ضخم على طريق البخور القديم. المدينة محاطة بسور قوي طوله 235 متر وعرضه 220 متر. البيوت أساساتها من حجر بارتفاعات توصل لأربع مترات، وفوقها طين ولبن بطريقة هندسية رائعة وتفتح النفس. طبعاً ما ننسى الحصن الكبير اللي يشهد على تاريخ استمر لآلاف السنين، عشان تطلعوا بنزهة لتروي الظما وتنعش الروح على كيف كيفكم. أحلى ما في الموضوع إنه مركز زوار الأخدود اللي سوته هيئة التراث مزبطكم على الآخر. المركز بيمتد مساحة داخلية 3000 متر، وكمان في ساحات خارجية بتفوق 3400 متر، في شاشات تفاعلية ومجسمات ثلاثية الأبعاد، قاعات للصغار وجولات تخليك تعيش جو التنقيب والاكتشاف كأنك باحث أثري حقيقي. يعني باختصار، المكان بيجمع لك أصالة الماضي وروعة الترتيب الحديث عشان تصنعوا ذكريات ما تتنسى تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026. طبعا يعني موقع الأخدود الأثري مو بس حجارة قديمة، لا، هذا نبض نجران وعزها في صيفنا أحلى. يعني جدولكم هالصيف فاضي وتبغوا طلعة تفتح النفس وتوسع الصدر، نجران والأخدود بيستاهلوا مشواركم. اتأكدوا دايما إن التجربة هناك فعلا غير.
0: شكرا زميلتنا روان عاشور، ما شاء الله تبارك الله، يعني احنا تجولنا في جميع مناطق المملكة هذا الموسم معك، يعطيك العافية. طيب خلوني أذكركم بايش تفضل فقرتنا المعتادة، كوبون مفتوح للمطاعم ولا للسفر؟ تكون مشهور عالمي ولا ناجح بدون شهرة؟ تكسب مليون ريال الآن ولا 10,000 ريال شهريا مدى الحياة؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالمي وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: صيفنا أحلى على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة FM. وصلنا إلى فقرة صيف بأمان. إذا تأخرت الرحلة أو ألغيت، هناك حقوق وإجراءات من المهم معرفتها. خلينا نبدأ إذا تأخرت الرحلة. أراقب شاشة الرحلات أو تطبيق شركات الطيران لمعرفة سبب التأخير والموعد الجديد، ولا تبتعد عن البوابة، قد يتغير وقت الصعود بسرعة. وإذا كان التأخير طويل، توجه إلى مكتب خدمة العملاء التابع لشركة الطيران واسأل عن حقوقك. طبعا المساعدة تشمل بحسب مدة التأخير وأنظمة الدولة وشركة الطيران وجبات أو قسائم طعام، مشروبات، وسيلة اتصال إذا لزم الأمر، إقامة فندقية ومواصلات من وإلى الفندق إذا امتد التأخير لوقت يستدعي المبيت. أما إذا ألغيت الرحلة، عادة سيكون أمامك أحد الخيارات: الحجز على أول رحلة متاحة إلى وجهتك، استرداد قيمة التذكرة إذا لم تعد ترغب في السفر، وأحيانا يعرض عليك السفر على شركة طيران أخرى إذا كان ذلك متاحا. طيب، إذا فاتتك رحلة بسبب التأخير، إذا كان لديك رحلتين على حجز واحد وتأخرت الرحلة الأولى حتى فاتتك رحلة الربط اللي هي الترانزيت، فعادة تكون شركة الطيران مسؤولة عن إعادة حجزك إلى وجهتك النهائية دون رسوم إضافية. أما إذا كانت الرحلتان على حجزين منفصلين، قد لا تكون الشركة ملزمة بذلك، لذا من الأفضل ترك وقت كافي بين الرحلات. إذا كنت هنا في السعودية، إذا كانت رحلتك من وإلى مطار داخل المملكة، هناك حقوق المسافرين بتنظمها الهيئة العامة للطيران المدني، وتختلف بحسب سبب التأخير أو الإلغاء وظروف الرحلة. إذا كنت تعتقد أن حقوقك لم تحترم، يمكنك تقديم شكوى بعد التواصل مع شركة الطيران أولا. أخيرا، هناك بعض النصائح العملية لازم نحتفظ ببطاقة الصعود ورسائل التأخير أو الإلغاء. نلتقط صورة لشاشة الرحلات إذا ظهر عليها التأخير، ولا نتردد في طلب خطاب أو إشعار رسمي يوضح سبب التأخير إذا احتجته للتأمين أو جهة العمل. وإذا كان لديك حجز فندق أو سيارة في الوجهة، تواصل معهم فورا لإبلاغهم بالتأخير. هذا اللي عندنا اليوم في فقرة صيف بأمان. طيب، فقرتنا المعتادة إيش تفضل؟ خليني أذكركم فيها: كوبون مفتوح للمطاعم ولا كوبون مفتوح للسفر؟ إيش تفضل بينهم؟ تكون مشهور عالميا ولا ناجح بدون شهرة؟ وأيضا تفضل تكسب 1,000,000 ريال الآن ولا 10,000 ريال شهريا مدى الحياة؟ اللي حاب يشاركنا 012-647-7154، 012-649-5154، كمان على الواتساب على 800-244-28-28.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: عودة لكم مرة أخرى في صيفنا أحلى على جدة FM. وصلنا إلى فقرة سمر أكتيفيتي. اليوم راح نتكلم عن لعبة جميلة، لعبة رائعة، يعني هي قريبة من لعبة البينتبول اللي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، لكن هذه اللعبة يعني تأتي بطريقة تقنية مختلفة عن طبعا البينتبول. هذه اللعبة اسمها ليزر تاج، لعبة جماعية تعتمد على المنافسة باستخدام أجهزة تصدر أشعة تحت الحمراء، وليست ليزر حقيقي ضار. يرتدي كل لاعب سترة أو حساسات، ويحمل جهاز تصويب يحسب الإصابات إلكترونيا. طيب كيف تلعب؟ يتراوح عدد اللاعبين عادة بين 22 لاعب أو أكثر. تقام في ساحة داخلية مظلمة مليئة بالعوائق والمؤثرات الضوئية والدخان الخفيف والموسيقى، وعند إصابة لاعب تسجل نقطة للمهاجم، وقد يتوقف سلاح المصاب عن العمل لثواني قبل أن يعود. يفوز الفريق أو اللاعب الذي يحقق أعلى عدد من النقاط أو ينجز المهمة المطلوبة. طيب إيش معدات هذه اللعبة؟ سترة تحتوي على حساسات في الصدر والظهر والكتفين، وبرضو جهاز التصويب بيرسل أشعة تحت الحمراء ويحسب الإصابات، وكمان في نظام تسجيل إلكتروني بيعرض النتائج والإحصائيات بعد نهاية الجولة. طيب اللعبة لها أنماط، لكن أشهر أنماط اللعب فيها فريق ضد فريق، أو كل لاعب ضد الجميع free for all، السيطرة على قاعدة الخصم، الاستيلاء على العلم وإعادته، لاعب أو فريق يؤدي دور الزومبي ويطارد الآخرين، حماية لاعب معين حتى نهاية الوقت. هذه أشهر أنماط اللعب للليزر تاج. طيب مدة اللعبة، الجولة الواحدة تستغرق عادة من 10 إلى 20 دقيقة، ومع الشرح وارتداء المعدات تستغرق الزيارة كاملة من 30 إلى 60 دقيقة. مستوى المجهود البدني متوسط، يتضمن الجري والاختباء والمراوغة، ومناسب لمعظم الأشخاص من مختلف مستويات اللياقة. طيب إيش العمر المناسب؟ غالبا من 6 إلى 7 سنوات، أو عفوا من 6 أو 7 سنوات فما فوق، يختلف حسب المركز، ومناسب للعائلات والأصدقاء، أعياد الميلاد، فعاليات الشركات وغيرها. طيب لا يستخدم أشعة ليزر، أو لا يستخدم أشعة ليزر مؤذية، بل أشعة تحت الحمراء آمنة، هذه عوامل الأمان طبعا. لا يوجد أي مقذوفات أو كرات، لذلك لا تسبب كدمات مثل البينتبول. يمنع الدفع أو الاحتكاك العنيف أو الجري المتهور، ويفضل ارتداء أحذية رياضية مريحة. طبعا زي ما قلنا مناسب لجميع الأعمار تقريبا، آمن ونظيف، يعتمد على السرعة والتخطيط والعمل الجماعي، ولا يتطلب خبرة مسبقة. طبعا كل لعبة وكل رياضة لها عيوب. من عيوب الليزر تاج، التجربة تعتمد على جودة الساحة والمعدات، وبعض الجولات تكون قصيرة، وقد تصبح الساحة مزدحمة في أوقات الذروة. طريقة اللعب، الليزر تاج يعتمد على أشعة تحت الحمراء لتسجيل الإصابات إلكترونيا. طبعا هذه الفروقات بينها وبين البينتبول، لأنه ذكرت أنا في البداية أنها قريبة من لعبة البينتبول. الليزر تاج يعتمد على أشعة تحت الحمراء تسجيل الإصابات إلكترونيا، البينتبول يستخدم كرات طلاء تطلق من بندقية خاصة. الإصابة. في الليزر تاج لا يشعر اللاعب بأي ألم عند الإصابة، أما في البنت بول قد تسبب هذه الكرات ألم بسيط أو كدمات. بالنسبة لمعدات الحماية، الليزر تاج يحتاج فقط إلى سترة وجهاز التصويب، بينما البنت بول يتطلب ارتداء قناع واقي ومعدات حماية إضافية. برضو الفرق في مكان اللعب، الليزر تاج تلعب غالبا في ساحات داخلية منظمة، ساحات داخلية مظلمة مزودة بإضاءة ومؤثرات، بينما البنتبول يمكن أن يلعب في ساحات خارجية أو داخلية. بالنسبة للتكلفة، الليزر تاج عادة أقل تكلفة لأن اللعبة لا تحتاج إلى شراء كرات، بينما البنتبول قد يكون أغلى بسبب استهلاك الذخيرة أيضا. الفئة المناسبة الليزر تاج مناسب للأطفال والكبار، أما البنتبول فيناسب غالبا الأعمار الأكبر بسبب قوة ارتطام كرات الطلاء. طبيعة التجربة، الليزر تاج يركز على السرعة والتكتيك دون احتكاك مؤلم، بينما البنتبول يمنح تجربة أكثر واقعية وتحدي بسبب استخدام كرات الطلاء. طيب، إيش المدن اللي تتوفر فيها لعبة الليزر تاج في السعودية؟ موجودة في الرياض، وموجودة في جدة، وموجودة أيضا في المنطقة الشرقية. طيب، احنا متواصلين معكم أكيد، هنروح لفاصل قصير مع سلطان وبعدها راجعين في آخر جزئية من حلقتنا اليوم من برنامج صيفنا أحلى.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد في آخر جزئية من حلقتنا اليوم من برنامج صيفنا أحلى، وهذه المرة إلى جدة، وتحديدا إلى جدة التاريخية. تمثل المكتشفات الأثرية المعروضة في معرض كنوز غارقة بمتحف البحر الأحمر في جدة التاريخية جانب من الإرث الحضاري الذي اختزنته مدينة جدة عبر قرون، مقدمة شواهد مادية توثق مكانتها ميناء رئيسيا على البحر الأحمر وبوابة للحجاج إلى مكة المكرمة ومركز للتبادل التجاري والثقافي بين الجزيرة العربية وإفريقيا وآسيا. طبعا هذه المعروضات تضم قطع أثرية اكتشفت خلال أعمال التنقيب في مسجد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أحد أقدم المعالم الإسلامية في جدة التاريخية، وتعود إلى الفترة الممتدة بين القرنين 17 و19 الميلادية، في دلالة على استمرارية النشاط التجاري والحضاري اللي شهدته المدينة عبر تلك الحقبة. يبرز ضمن المكتشفات مصباح زيتي يعود إلى عام 1880 من جنوب شبه الجزيرة العربية، إلى جانب قطع خزفية مستوردة من الصين تعود إلى القرنين 17 و19 الميلاديين، بما يعكس اتساع شبكة العلاقات التجارية التي ربطت ميناء جدة بموانئ الشرق الأقصى، ويؤكد الدور الذي أداه البحر الأحمر في انتقال السلع والثقافات بين القارات. طبعا تكشف هذه المقتنيات الأثرية بتنوع مواده وأصولها الجغرافية عن ازدهار حركة التجارة البحرية اللي شهدتها مدينة جدة. بكذا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج صيفنا أحلى، كان معكم من أمام المايك أنا وسام الغريبي، والإخراج سلطان المحياوي. يلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. أتمنى للجميع ليلة سعيدة، في أمان الله.

0: على هواك.
1: بانوراما الآن على جدة اف ام.
2: يا مساء الخير، يا مساء رضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة. يا هلا وسهلا فيكم في مشوار جديد ينطلق الآن حصريا في برنامج بانوراما على جدة اف ام، معي أنا روان عاشور ومن الإخراج سلطان محياوي. إن شاء الله يا رب تكون ساعة خفيفة ظريفة جميلة تنبسطوا فيها معانا. أنا دائما بكون مبسوطة معاكم، واليوم الفرحة أكثر والانبساط بيكون أكثر لأنه معايا فنان جميل وضيف عزيز أكيد وفنان موهوب. بنرحب سوا بالفنان مالك

0: جديدي عملي الرابع حبنا من الثواني من كلمات عبد الله مبارك والحان عبد الخضران معكم.
1: يلا طيب زي ما انت قلت هذا العمل الجديد اللي اليوم حينطلق وحصريا من إذاعة جدة وحصريا كمان في بانوراما.
0: صحيح.
1: حنسمعها سوا. ايش رايك؟ ثلاثة
0: اثنين واحد.

0: صيفنا أحلى على جد.
1: على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام. وايش الجمال هذا اللي سمعناه قبل شويه؟
3: الله يسعدك.
2: ايش العمل الجميل صراحه، فعلا فعلا، والانترو كان رائع والكلمات حلوه، رومانسيه جميله خفيفه شبابيه رائعه. أوكي. نقدر نقول انه كمان مع الصيف وايقاعها سريع حابين نتكلم عنها يعني.
3: والله شوفي، طبعا مشروع انا اسمي هذا عمل حب، انه مشروع لانه تقريبا له سنتين احنا قاعدين نشتغل عليه.
2: ما شاء الله.
3: ممكن تستغرب الفتره الطويله، لان هي كان استدراج يعني العمل كان اول شيء عمل على آلة واحدة، آلتين بس فقط. أوكي. وإيقاع بسيط، بعدين تطور الموضوع، قلنا لا حرام، الكلام هذا الجميل اللي كتبه عبد الله مبارك واللحن الجميل لحن عبد الله خضران، وهذه صراحه فكره عبد الله خضران بنفسه ورؤيته، فقال لا يا مالك ما ينفع انك تواصل لمرحله العمل الرابع وبعد وانا قاعد اخرجك من نمط معين وبحطك في قالب معين ثاني ونقله نوعيه، انه عمل يكون بالسهل هذا.
2: ما شاء الله.
3: فنقعد على المشروع شوي شوي، عارفه لما تطبخي كيف الطبخه وتسبكيها زي الناس.
2: أوكي.
3: حبه حبه كذا، فقلت خلاص اوكي معانا الوقت كله. لازم حتى انا كمالك اكون

0: أدي أداء جديد علي، وهذا فعلا هذا أشكر عبد الله خضران بهذا الدور. قلت له أنا مساحتي صوتي عندك، انقل لي نقلة في هذا العمل، عمل فيه تحدي، فيه شيء جديد مودرن، ولكن بنفس الوقت محافظين على عناصر الأغنية، الكلمة الراقية والمستدامة واللحن الجميل كله طاقة حب وصيف، وفي هذا الوقت عشان كذا اخترناه في الصيف في أوغست في هذه الأجواء. وطبعا سبحان الله وهذا الفترة كل الأعمال قاعدة تنزل سناقل وأغاني في الفترة هذه، ففي تنافس جدا عالي، فقلت خلينا ننزل السوق الآن وننافس بهذا العمل لأنه عمل مكتمل القيم وعناصر الأغنية.
1: حلو. قيد صار أنه أنت مثلا سجلته ورجعت قلته لا، قلت لا ماني حاسس بالعمل أو الملحن كمان قال لا خلينا نغير شوية؟
0: أنا مرة أنا يعني حتتواصلوا مع عبد الله خضران الآن بعد شوي بعد قليل أسأله، أنا مرة اتصلت عليه قلت عبد الله خلاص أنا هذا العمل ما أبغاه، قال لي ليش إيش فيك؟ عارفة من كثر ما هو العمل جميل فشايل مسؤولية في العمل، فرحت الرياض كذا مرة لأن الاستديو تبعنا في الرياض.
1: تمام.
0: فرحت الرياض كذا مرة، فرحنا الرياض كذا مرة، فعدت تقريبا التيك 4 مرات سفر عشان بس أبغى أؤدي أداء مش مالك الأول، ما أبغى المتلقي يسمع مالك نفس اللي
1: يحس
0: أول.
1: نفس إنه ما في تغيير.
0: نعم. لأنه هذه مو بس أغنية، هذه مشروع مكتمل وحتبان التفاصيل بعد شوي.
1: تمام. طيب معنا الحين على الهواء مباشرة الملحن عبد الله خضران. يهلا فيك أستاذ عبد الله.
2: هلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساء السعادة، هلا وسهلا فيك، سعيدين بوجودك معنا ومبروك الأغنية الجديدة الجميلة هذه صراحة.
2: الله يبارك فيكم، أنا أسعد والله وأتشرف كثير بظهوري معكم.
1: طيب كلمنا شوية عن هذه الأغنية أستاذ عبد الله، كيف الفكرة جاتك؟ كيف اتفقت مع مالك؟ كيف طورتوها؟
2: والله هذه أغنية رائعة صراحة، أنا أحب أني أشكر أخوي مالك على الثقة الرائعة والحماس اللي جانا صراحة أول ما جاء وعرض علي كذا نص، أنا من بين النصوص كاملة شفت هذا النص قلت له مالك ودي أسوي شيء في حب كذا في له رؤية مختلفة عن اللي أنا ماشي عليه يعني. فبالعكس اللي عجبني في الأستاذ مالك أنه كان جدا متحمس
0: يا حبيبي
2: وما تأنى، بالعكس قال let's do it، أنه نسوي شيء يعني ونعيش فيه وناخذه بهدوء يعني. صحيح. كان في تفاصيل طولنا فيها كثير بس أنا أقدر أقول إنه أنا وفريق العمل اللهم لك الحمد راضين على الظهور اللي إحنا فيه.
1: وإحنا من اللي سمعناه راضين برضو على الأغنية.
0: أول شيء مبروك يا عبد الله، مبروك هذا العمل نحتفل فيه سوا في جدة في هذه الإذاعة العريقة، وأنا أتشرف إنه هذا العمل توج يعني غير صداقتنا طبعا أستاذ عبد الله صديق قديم وأخ ولكن توج هذا الصداقة كمان استثمار بالفن اللي إحنا نقدمه يعني. عبد الله مو بس ملحن، الملحن العادي يقدم لك اللحن على آلة وخلاص، لا ترى عبد الله يلبس الفنان، عرفت يجيب صوت الفنان ويلبسه بقالب مختلف يطلع من الفنان شيء هو ما لا يتوقعه. فأنا أشكر عبد الله خضران على هذا الشيء وبيننا تعاونات قادمة كبيرة إن شاء الله بإذن الله.
1: قد صار واختلفتوا في شيء؟
0: لا بس اختلاف إيجابي طبعا. أي
1: الاختلاف الإيجابي. طب كلام مين اللي يمشي في الآخر؟
0: والله عبد الله أنا أسمع. أنا أول شيء أقول لا ليه أخاف. قول يا عبد الله.
2: قول. هو كلام مين اللي يمشي؟ إحنا دائما وأبدا حتى في الاختلاف يكون المهم إنه اللي بيضيف للعمل او بيضيف للمشروع. صح. هو اللي يمشي صراحه، هذه من وجهه نظري.
1: شوفوا في بعض الملحنين. نعم. يقول لك لا انا اعطي الفنان اللي هو يوده اللي هو يبغاه، وفي بعض الملحنين يقول لك لا هذا ما يناسب صوت الفنان او ما يناسب الوقت حتى او ما يناسب الاغنيه او ما حينجحها. فانت كيف عملت مع مالك في هذه المرحله وهذه الاغنيه وهذا المشروع؟
2: والله شوفي أتفق في ما تفضلت فيه، بس أنا فكرتي أنه نقدر نطلع بقوالب موسيقية مختلفة، وهذا اللي أنا كنت قاعد أحاول أطرحه في العمل هذا. يعني العمل أخذ منه وقت وجهد صراحة من ناحية الأفكار، يعني أنا ما أتكلم عن التنفيذ قد ما أتكلم عن الأفكار اللي كيف نفكر كيف نسوي هنا، طيب كيف تكون القفلة، كيف الكورال، حتى لو تلاحظين في العمل الكورال اللي في الأخير في الـ في الـ في, الـ في الأوتو اختلف عن بداية الكورال اللي كان يصاحب. صح. الفنان.
1: صح.
2: فهذه كلها أفكار احنا بس نبغى نحاول ناخذ بالجرأة ونجرب.
1: حلو.
2: وصراحة مالك صوت رائع، وبالعكس هو أعطى الأبروف ويلا بينا.
1: حلو.
0: وانا معاك على طول استاذ عبد
1: الله. الله يعطيكم العافيه وان شاء الله دائما ناجحين. دائما ناجحين اكيد. طيب بما انه احنا انا بقول لك من الحين الاغنيه ان شاء الله راح تنجح وراح تسمع وراح توصل. ايش يلا اللي بعده على طول؟ ايش المشاريع الجايه سواء كانت مع مالك؟ هل في مشاريع اصلا مع مالك بعد كذا حتكون؟
2: اي طبعا طبعا في عندنا عمل شغالين عليه الان ان شاء الله. بس قلنا بعد طبعا احنا الحين داخلين بحب العمل الثاني. لا راح يكون دراما
0: مختلف.
1: يا ساتر بس خليه في الشتاء الله يسعدك.
2: هو ذا هو ذا نعم
1: صيف ودراما صعب. صيف ودراما صعب.
2: اخترنا العمل هذا لانه في شويه يعني تقدر تقولين راقص في هابينس شويه كذا في العمل.
1: حلو.
2: خلينا هذا في الصيف.
1: حلو.
2: بس العمل القادم إن شاء الله راح يكون في الشتاء بحول الله.
1: بحول الله.
2: كلمات الشاعر نايف وألحاني.
0: الله.
1: ما شاء الله. طيب والفنانين الآخرين في لك أعمال قادمة أستاذ عبد الله؟
2: والله إلى الآن في مع عبد القادر الأحمد في عندي عمل. وفي أعمال ثانية لا زالت تحت المفاوضات.
1: الدراسة.
2: يعني.
1: تمام. يعطيك العافية وسعيدين جدا بهذه المداخلة الحلوة. ألف ألف مبروك على الأغنية وإن شاء الله من نجاح لنجاح
0: إن شاء الله
2: بإذن الله. مع بعض. شكرا شكرا على المداخلة.
1: يعطيكم
2: العافية.
1: يعافيك يا رب. أهلا وسهلا مالك.
0: هلا سمك.
1: سم الله عدوك. في عندنا مخرج اليوم تاني ما رحبنا. أيوة. فيه خلينا نرحب فيه.
0: اوكي ترحيب خاص. في في اي بي.
1: هو في اي بي. أيوه. في في اي بي. اوكي
0: طبعا. ايوه
1: هو المخرج وهو المعد وهو المسؤول عن الكواليس وهو المسؤول عن كل حاجه يعني اي حاجه في الحلقه هو المسؤول عنها.
0: هو الفنان كمان يعني هو متذوق الفن
1: مو كل حاجه ناطر.
0: طيب خلاص طيب
1: يستاهل. انا يستاهل زميلنا وسام الغريبي.
0: يستاهل الصديق العزيز ما قصر.
1: نرحب في زميلنا وسام الغريبي هو المسؤول عن الحلقه كلها اليوم من اخراج من تنفيذ من كل شيء من اعداد من كل شيء فعشان التعب والمجهود.
0: لا وانا كمان عشان مجهود انا ترى متواصل معاه من قبل بشهر.
1: هو للامانه هو للامانه
0: سام كل شويه الواتساب يشهد
1: هو يعني. للامانه هو كل شيء هو شايله صراحه يعني
0: الله يحفظه يا رب ان شاء الله ما يقصر مع الكل.
1: الملاحظات كلها عم اخذها منه هو المسؤول يعني عن كل حاجه فكرما منك عشان مجهوده وتعبه هو طالب اغنيه.
0: الله نعم. ولا وطلباته ترى صعبه على فكره يعني هو يختار في العمق.
1: أيوة يختار اغنيه صعبه صح
0: جدا.
1: ايش رايك نغيرها ونشوف شيء سهل؟
0: لا لا خلاص خلاص لا لا لا معلش عشان يرضى علينا عشان اجيكم كمان.
1: اوكي حيقطع المايك
0: قاعد يهدد الحين
1: حيقطع المايك يقول لا لا لا خلاص نسمع.
0: طيب نقول
1: ايش حتغني؟
0: هو اختار كوبليه من الفجر البعيد.
1: الله
0: الله من الاغاني الصعبه والجميله جدا. أغنية مشهدية جميلة يقول فيها اسهر معي ليلة حاول تحس بلوعتي ليلة ليلة ليلة اسهر معي ليلة حاول تحس بلوعتي ليلة عد النجوم وش كثرها يلي بقلبي كثرها ونام القمر في وسائل

0: تستاهل والله.
1: تسلم.
0: إن شاء الله تكون راضي عننا.
1: كيف؟
0: راضي؟ تمام الأغنية؟ نعيد نغير؟ تمام. خلاص الأمور تمام.
1: خلاص.
0: شكرا سلطان إذا ودك يعني. تمام. طيب خلينا نرجع للأغنية مرة تانية. ونتكلم عن شوية تفاصيل. أنت ليه اخترت هذا الوقت؟
1: أيوة.
0: إنه هي تنزل فيها.
1: نعم. مثل ما قلت لك لأنه حسيت الأغنية طبعا هي إيقاعية مليانة تفاصيل موسيقية رائعة يعني. أنا هذه أغنية يعني
0: أوركسترالي.
1: أيوة ضبطي لي شوية. طيب ممتاز. طيب مصطلحات فنية هذه. طيب فأغنية ثقيلة بهذا المستوى الموسيقي والإيقاع الجميل وأغنية كورالية فيها كذا فيها طاقة حلوة فيها حيوية جميلة فيها حب. فاخترت انه طبعا الصيف يعني هذا وقتها ان ما نزلتها الان وتنزل باغنيه قويه ومنافسه الاغاني الثانيه فمتى تنزل؟
0: في اوقات بتاثر على الاغاني السنجل؟
1: طبعا الاغنيه سنجل يعني وقت قبل كل شيء.
0: يعني كيف مثلا؟
1: يعني
0: انت بتقول لي تشارك يعني كثرة الأعمال الحين بنشوف من بدأ الصيف في أعمال مرة كثير
1: جدا.
0: يعني هل كثرة الأعمال هذه تأثر سلبا ولا إيجابا على العمل؟ يعني ممكن واحد يقول لك لا والله ما بنزل وخليها لوحدها.
1: لا شوفي هذا راجع كمان على مكانة الفنان نفسه. إذا كان مثلا فنان من الدرجة الأولى عنده جماهير وعنده تاريخ فهو ينزل العمل في أي وقت ما راح يأثر إنه أصلا جمهور موجود. لكن فنان فنان قاعد يكافح على نفسه عنده كذا سنجل فطبيعي هذا الفنان أحرص إنه يختار الوقت المناسب في المكان المناسب والفكرة المناسبة اللي تخدم هذا العمل.
0: حلو.
1: طبعا كيف يبان الفكرة معانا من بوادر الكلام واللحن. وأنا أشوف كفنان أنه اللحن هو اللي يسيطر. قد يكون الكلام مثلا أوكي ثقيل ولكن اللحن مثلا راقص خفيف ممكن تيمة معينة تدلك متى حينزل هذا متى حينزل العمل.
0: إيه؟
1: مثل لو سمعنا ممكن نأخذ مثال مثلا أغنية المسافر. إيش تحسيها أنت أستاذ روان؟ إيش تحسي أغنية المسافر؟
0: إيش أحس فيها؟
1: متى وقتها؟
0: صيف. شتاء.
1: شتاء.
0: شتاء.
1: لا لا أستاذ روان. أيوه.
0: لا هو عشان أيوه. أنا فانز يعني فصيف شتاء ربيع خريف.
1: بس مثلاً مسافر شتاء.
0: الأغاني اللي فيها شوية دراما أو حزن هذه للشتاء.
1: أيوة حتى لو كانت أغاني حتى بعض الأغاني السريعة هذه فيها فلسفة شوية فنية في رأيي يعني. بعض الأغاني السريعة ثقيلة مثل حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يطير هي فنانة كبيرة أحلام. هذه حسها شتوية يعني هذه لازم الرياض ومخيم وشتاء وفرو
0: مشبتنا
1: أيوة يعني هو فيحكمك الفكرة اللحن. فحبنا لما قال عبد الله خضران أول ما سمعنا التيمة قلت هذه صيف ما ينفع شتاء ما هي شتاء أبدا.
0: حلو. طيب نكمل المحور الجاي في الأغنية ولا نطلع برومو؟ خلينا نطلع برومو ونرجع.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على اكس @جدة _ راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص. قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك. فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
2: دراما على جدة اف ام.
0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين مشوارنا معكم في بانوراما على جدة اف ام. يا هلا كل بسمعنا عبر الاثير او بيسمعنا كمان على حساب اذاعه جدة في منصه اكس او على تطبيق صدى راديو بلس او تطبيق الاولى. نرحب مره ثانيه بالفنان مالك بن يحيى، ومستمتعين صراحه في اللقاء. خلينا نرجع ونتكلم برضو عن الاغنيه وعن تصويرها.
1: نعم طبعا حيكون طبعا هي طبعا حصريه الاغنيه على اذاعه جده يوم ان شاء الله يوم الاحد الساعه 12 يعني صباح الاثنين 10:08 راح تنزل اكيد على كل جميع المنصات. فيها فكره الاغنيه لما اجتمعنا قلنا كل شيء بنسوي جديد، فاقترح عبد الله خضران ان نشوف كيف التصوير يكون. فأنا قلت له ما بجلس التصوير وأظهر في أبغى الناس يسمعوا العمل أكثر. فتوجهنا عن طريق الانيميشن قصة. أيوة مع رسامة أسبانية كريس، أوجه لها ألف تحية. كثير متعاونة هذه الرسامة. ترجمنا لها الكلام، إيش المعنى الأغنية. وراح يلاحظ المستمع لما إن شاء الله تنعرض الأغنية إن الفيديو محاكاة للكلام.
0: حلو.
1: في قصة جميلة بس ما أقدر أفسر أكثر.
0: لا خلاص خليها مفاجأة. خليها نعم. مفاجأة برضو. طيب مالك، قبل شوي ما كنا نقول عن إطلاق الأغنية وكذا، فأنت كنت تقول هذا مشروع مو أغنية.
1: طبعا
0: في فرق بين أنه تكون إطلاق أغنية عادية أو أنه الأغنية تكون مشروع.
1: نعم أنا من الناس اللي من المدرسة كنت أحسب أن الأغنية فقط أغنية كلام لحن توزيع جميل وبس وأطرح في السوق. لا، الأغنية مشروع، حتى الفنان يتغير مع الأغنية. يعني مالك اليوم في حبنا، مالك اليوم في حبنا غير مالك اللي قبل حبنا، حتى في الشكل، حتى في طريقة التعامل مع السوشيال ميديا، صناعة المحتوى في كل عمل. هذا اسم مشروع. يعني أنا بكرة إن شاء الله لما ننزل أغنية اللي هي الشتوية حتلاقي مالك مختلف حتى في الأداء، في طريقة أداء الصوت، الأسلوب. أوكي. المغنى في شكل في الفيديو مثل ما قلت أنا قبل شوي مع تعاون مع رسام، ممكن بعد كذا ممكن أسوي بشكل ثاني.
0: عم تطورك يعني.
1: نعم، فكل حلو. أغنية مشروع للفنان، واللي ما يتعامل مع أغنية أساس أنه مشروع ما حيرجع للسي في، حيكون سي في ثقيل، ما حيكون أرشيف ثقيل أقصد.
0: حلو.
1: وسيرة ذاتية ثقيلة.
0: حلو. على طار التطوير،
1: نعم
0: في أشياء متطور معانا في الحياة.
1: نعم.
0: زي الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: في بعض الفنانين بيطلقوا أغاني الجمهور بيقول لا هذا AI أو ذكاء اصطناعي. فصار في شوية يعني تشويش على ذهن المستمع. أنت إيش رأيك في هذا المشروع؟ هل ممكن أنت تستفيد منه وتقدم أغنية بالـ AI؟
1: شوفي رمان، أنا بالنسبة لي أنا إحنا استخدمنا الذكاء الاصطناعي. بس كيف استخدمه أنا كفنان؟ عمره ما حيكون، وأنا أقولها ممكن في ناس ضدي. عمره ما حيكون الذكاء الاصطناعي يغني عن الصوت البشري، مستحيل، أو الإحساس الآلة أو الصوت. أوكي هو تكنيك تكنولوجيا ينزل لك أشياء،
0: ما في له روح،
1: ما في له روح، مستحيل. يعني ممكن توي غنيت قبل شوي الفجر البعيد، مستحيل الذكاء الاصطناعي حيغني نفس الإحساس هذا.
0: متذوقين الفن يمكن هم اللي يلاحظوا هذه الأشياء البسيطة.
1: نعم. ممكن نستخدم الذكاء الصناعي مثلا في تطوير فكرة أغنية ديمو في الجايد اللي هو الفكرة الأولية لنموذج الأغنية، عشان بس ممكن يقربنا رؤية الأغنية كيف. لكن أنه أنا كفنان، أنا طبعا ألوم أي شاعر أو أي ملحن أو أي حتى فنان يستسهل الفن ويلغي هذا كله ويروح للذكاء الاصطناعي بدقيقة ينزل أغنية.
0: زي ما قلت لك متلمسين الفن أو المتذوقين اللي ما يحبوا، يعني اللي حب ينطرب على الأغاني
1: ترى ولا تبقى ولا أقطع كلامك. أكيد. ولا تبقى ترى.
0: أكيد. طيب خلاص كده احنا نقفل على
1: نعم.
0: على الأغنية.
1: طيب
0: وأنا كمان اللي حق اللي أطلب.
1: تفضلي.
0: أنا أبغى منك أغنية جميلة من الأغاني المحببة لقلبي.
1: طيب
0: الفنان برضو محبب لقلبي، الفنان سندباد راشد الماجد.
1: الله
0: المحبة.
1: أترى من جمهور راشد الماجد على فكرة.
0: أنت من الأيام
1: القدوة طبعا.
0: حسألك لسه عن القدوة. نعم. وعن الألوان
1: اللي المحبة نارها نار
0: ودواها دواء.
1: نقول كذا تمرين أمر أستاذ روان.
0: الله يسعدك.
1: نقول المحبة

0: الحب ما نحسب حساب.
1: الله كمل
0: بس
2: عشان الوقت.
1: الله انبسط صراحة.
2: تسلمي.
1: احنا اكيد مكملين في هذا الحوار الجميل واللقاء الممتع. بقول الحوار بقول اللقاء الجميل والليلة الحلوة هذه الفنية. حطلع لفاصل وراجعين، خليكم مستمعين على هوا.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
6: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على X @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: بانوراما على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة FM. تحية لكل بيسمعنا عبر الأثير واللي بيسمعنا عبر تطبيق سادي راديو بلس أو تطبيق الأولى، أو بيسمعنا هو رايح مشاويره والطالع واللي جاي. يا هلا وسهلا فيكم كلكم. احنا اليوم معنا الفنان الجميل مالك بن يحيى، وخلينا نتكلم شوية عن حاجة جميلة أنا عرفتها صراحة. أيوة. غير أنه أنت بتغني وبتقدم أشياء جميلة، أنت برضو يعني موجود في نادي الموسيقى.
1: نعم، نادي موسيقى المدينة. نعم،
0: جميل.
1: صحيح.
0: وكان عندك ورشة قدمتها للأطفال يوم الأحد اللي فات في جامعة الثقافة والفنون.
1: الله،
0: وأبارك لك صراحة النجاح.
1: الله يخليك. يعني هذه سوت فيدباك جميل جدا عند أولياء الأمور.
0: جميل.
1: كانت ورشة تنمية المواهب الموسيقية للأطفال.
0: الله.
1: علمتهم التخصص، كيف يتعاملوا مع المغنى في الصوت، كيف يخرجوا مخارج الحروف، كيف النفس. أعطيتهم مقطوعة اللي هي النشيد الوطني السعودي.
0: الله.
1: وكل طفل خليته يقول النشيد الوطني بالأسلوب الصح، يعني بالحروف بكل حاجة. وكانت ورشة جدا جميلة، أعطيتهم سلم الموسيقي وفوكاليس. والصراحة هذا منح الثقة جاء من نادي الموسيقى.
0: جميل.
1: برئاسة الأستاذ عبد العزيز شويكان ومدير النادي المايسترو أحمد نجدي. وأيضا منح الثقة بالتعاون مع مقر جمعية الثقافة والفنون في المدينة.
0: صحيح.
1: يترأسها الدكتور محمد الصفراني. فكانت ورشة جدا جميلة، والآباء انبسطوا والأمهات كذلك، لدرجة أنه بنسوي إن شاء الله ورشة أكبر في المستقبل.
0: حابين ورشة أكثر وأكبر هنا كمان عندنا.
1: والله جدا أتشرف. والله أتمنى
0: يا ريت يكون في شوية تعاون مثلا بين
1: احنا بالعكس، احنا نبغى هذا الشيء. احنا بالعكس يعني احنا بنبغى كل المنطقة الغربية، وفي جدة، في ايضا في العلا، في
0: أكيد.
1: في ينبع،
0: أكيد
1: كلهم.
0: جميل. طيب بهذه المناسبة معنا على الهواء مباشرة المايسترو أحمد نجدي. هلا فيك المايسترو أحمد.
2: اهلا وسهلا ومساء الخير استاذ روان، ومساء الخير على ضيفك الفنان مالك بن يحيى، ومساء النور لكل مستمعي FM، وسعيد لاستضافتكم في برنامجكم واني اكون معكم اليوم.
0: مساء النور والسرور وسمح الامور. هلا فيك المايسترو احمد. خلينا نتكلم عن دور نادي الموسيقى في المدينه، وكمان التعاون اللي صاير مع جمعيه الثقافه والفنون.
2: ايوه، اولا ابارك لاخي الفنان مالك بن يحيى على العمل الفني الجديد واطلاق اغنيه حبنا، وأتمنى لها النجاح وأنها تكون خطوة جديدة تفتح له أبواب أكبر في مسيرة الفنية الجميلة. ومالك من الفنانين المميزين يعني، وإن شاء الله الأغنية تلقى صدى جميل عند الجمهور بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. أكيد.
1: تسلم أستاذ أحمد، شكرا. الله يبارك فيك.
2: الله يسعدك. الله يسعدك.
0: كلمنا أستاذ أحمد عن التعاون اللي صاير مع جمعية الثقافة والفنون، وكمان استعدادكم لأوبريت اليوم الوطني.
2: أيوه. طيب، هو نادي الموسيقى يأتي امتدادا لما نشهده يعني من دعم كبير للقطاع الثقافي في ظل رؤية السعودية 2030. نادي الموسيقى تأسس عام 2024 برئاسة الأستاذ عبد العزيز شويكان، وهو نادي تابع لمنصة هاوي، ونفخر بالشراكة كمان مع جمعية الثقافة والفنون برئاسة الدكتور الأستاذ محمد الصفراني. الجمعية بتحتضن برامج النادي والورش الفنية، وبتسهم معانا في توفير بيئة ثقافية محفزة للمجتمع وتطوير الفنانين.
0: جميل جدا. حيكون في طيب تعاون مع جمعية الثقافة مثلا في جدة، في مناطق المملكة المختلفة، ولا فقط في المدينة؟
2: إن شاء الله. لا لا، إن شاء الله على مستوى المملكة العربية السعودية كاملة بإذن الله. وحاليا احنا بنواصل العمل والاستعدادات والبروفات المكثفة.
0: جميل.
2: بشكل أسبوعي بالجمعية بخصوص الأوبريت الوطني على المسرح في يوم 23 سبتمبر. ومن خلال برنامجكم بانوراما ندعو الجميع وجمهورنا العزيز لحضور الحفل، ونطمح دائما إلى تقديم أعمال تليق بالمشهد الفني السعودي وتعكس التطور والهوية الثقافية لوطننا
0: بإذن الله تعالى.

0: مايسترو أحمد نجدي.
1: بس في حاجة بقولها أستاذ أحمد نجدي، ترى يعني يقدم دائما الورشة الأسبوعية في جمعية الثقافة فنون، وكذلك بقول سر يعني هو عازف لي لثلاثة آلات موسيقية
0: ما شاء الله،
1: كيتار وأيضا عود
0: الله
1: وكمنجة. ويعني وإحنا دام إحنا نتعلمنا من الأستاذ أحمد كيف الفنان يكون مو بس فنان، يكون من خلال ما يعطينا من كمايسترو كيف إنه يقود فرقة كاملة. ففي فرقة رئيسية في هو ماسكها، في هو المشرف عليها في نادي موسيقى، وإحنا كذلك كفنانين مو بس صرنا فنانين، صرنا أيضا زي أستاذ أحمد نجلي تتلمذنا على يده، وصلنا أيضا مشتركين في الفرقة الفرعية أنا وزميل عبد الرحمن الطوري وزملاء البقية أيضا كذلك.
0: جميل. أستاذ المايسترو أحمد، كنا بنتكلم عن ورشة العمل اللي قدمها مالك للأطفال الأسبوع الماضي، أنت كيف بتشوف تقديم زي هذه الورش للأطفال، كيف في تنمية المواهب، هل هم فعلا بحاجة مثل هذه الورش؟
2: أيوة نعم، هم الجيل وهم الجيل الجديد للمستقبل، وهذه المساهمات والمبادرات زي البرنامج اللي قدمها اللي قدمه الأستاذ مالك الفنان مالك بتهدف وتدعم الحراك الثقافي وبتسهم في تنمية المشهد الموسيقي، وشيء يواكب النهضة الثقافية اللي بتعيشها المملكة العربية السعودية في ظل الرؤية 2030.
0: جميل جدا، الله يعطيكم العافية.
1: شكراً أستاذ،
0: جهودكم تذكر فتشكر، ومن توفيق لتوفيق إن شاء الله المايسترو أحمد.
2: الله يعطيكم العافية، شكرا لكم.
0: يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا،
0: تشرفنا. طب بما انه كنا نتكلم عن اوبيريت اليوم الوطني واليوم الوطني، انا ابغى اسمع منك شيء وطني.
1: الله،
0: ايش هتسمعنا؟
1: يعني ما شاء الله، اما تقول لي يوم الاغنيه الوطنيه الاغاني تتجلى.
0: الله،
1: يا سلام. طيب نقول من على الرمض مشى حفل قدم يستاهلك ومن سقى غرسك عرق دمع ودم يستاهلك من على الرمض مشى حفل قدم يستاهلك ومن سقى غرسك عرق دمع ودم يستاهلك ومن رعى صحر الظما ابلو غنم يستاهلك.

فوقها ما السحب وفوق فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى فوق فوق عالي الشهب مجدك لقدام وامجدك ورا وانحكى فيك حسدك ترى ما درينا بهرج حسدك.

0: دنيا بلد.
1: الله الله
0: تسلمي تسلمي، شكرا.
1: الله، الكواليس
0: يستاهل
1: كمان
0: الوطن،
1: عم يصفقون لك.
0: يستاهل الوطن،
1: يستاهل
0: ومهما
1: الوطن
0: عبرنا
1: أكيد.
0: من حب ما نوفي بحق وطننا، يعني وطننا، وطننا أبلغ من كل كلام
1: إيه والله
0: محبته.
1: والله إنك صادق. طيب إحنا متواصلين أكيد في بانوراما على جدة اف ام. مالك من بدأ اللقاء؟
0: نعم.
1: وفي اتصالات عم تيجي،
0: الله،
1: الكنترول عم يقولوا ترى في اتصال وفي مداخلات وفي مفاجآت كمان، إنه في ناس أيوة يعملوا لك مفاجأة على الهواء. طيب قبل ما نفاجئك،
0: أنا بانتظار المفاجآت هذه، اليوم يوم مفاجآت،
1: احتفال
0: بحبنا ومفاجآت، وفي إذاعة جدة شكرا برنامج بانوراما.
1: بس أهم شيء المفاجأة تكون لطيفة خفيفة.
0: لا لطيفة أكيد، يعني برنامج بانوراما ومع الإعلامية أستاذة روان وأستاذ وسام وأستاذ سلطان، يعني شلون، أكيد أكيد شيء حلو أكيد.
1: المخرج راضي، الأمور تمام، كل أندر كنترول.
0: طيب قولي.
1: تمام. طيب قبل المفاجأة، إذا كانت طيب خلينا شوي نجهزها.
0: طيب
1: جاهزة؟ جاهزة. طيب نسمع يا هلا وسهلا، مساء الخير، معانا على الهواء مباشرة، يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا وسهلا أستاذ روان.
1: يا هلا وسهلا فيك.
2: الله يخليك، كيف حالك؟
1: يا هلا وسهلا فيك علي.
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا،
2: مساكم الله بالخير جميعا.
0: مساك علي الضلعي صحيح؟
2: أي نعم.
0: الله الله الله، إيش المفاجآت الحلوة؟
2: كيف حالك يا أستاذ مالك؟
0: الله يخليك يا حبيبي، هذا أخو قلبي.
2: مسي عليك أستاذ علي الضلعي، جميع المستمعين.
1: يا هلا وسهلا فيك. ايش رايك في الاغنيه، سمعتها؟
2: اول شيء الف مبروك طبعا انطلاقه اغنيه حبنا.
0: الله يبارك فيك.
2: وطبعا حنا ننتظرها من وقت طويل، يعني
1: اي هو بيقول من زمان
2: جديد الفنان. اي
1: كان عم يطبخها، ان شاء الله بالعافيه يعني وعافيه ان شاء الله، يعني صراحه على قد الانتظار، كانت جميله.
2: اي نعم جميله
1: وخفيفه ورائعه صراحه، من الاغاني اللي
2: صحيح صراحه. ويستاهل الفنان مالك الخير ان شاء الله، وان شاء الله من ابداع لابداع
1: ان شاء الله. اكيد طبعا هذه الاغنيه الرابعه له في مسيرته. ايش رايك ايش رايك في هذا في هذه الاغنيه؟ هل شفت انه في تغيير في في في مالك في هذه الاغنيه ولا ما
2: هو المميز في الفنان مالك؟ هو طبعا ذوقه في اختيار الاغاني السنجل، صحيح هو يتاخر علينا، لكن انت لو تشوفين الاغاني اللي قبلها واللي قبلها، يعني في ألوان مختلفة، وهذا يميز الفنان مالك، يعني الأغنية الاختلاف في الأذواق، يعني
1: الاختلاف في الأذواق،
2: وهي كلها ما شاء الله، يعني كلها لها خط، يعني
1: أكيد أكيد. بما أنه يعني صديقك المقرب بيقول أنت كنت أخو روحي، صح؟
0: نعم أخو قلبي.
2: نعم.
0: هذا ما قلت دي المفردة إلا، خلاص هو
1: وصل.
2: أي سؤال أنا مستعد أجاوب.
1: أنا والله يعني ما أسألك، ودي مالك
0: غير الفن، غير الفن غير أشياء ثانية
1: يبغوك في الكواليس عشان أسأل أخذ
2: أكيد، بس عادة يحملون يعني بعدين.
0: تفضل تفضل.
1: ياخذ رأيك يسمعك العمل قبل ما ينزلوه ولا؟
2: طبعا اول حاجه الفنان مالك انا اعرفه من 2016 تقريبا،
1: 2016،
2: واول لقاء بيني وبينه كان في القاهره،
0: صحيح. الله ذكريات.
2: نعم. وهذا الفنان مالك يعني يعتبر اخو دنيا وصديق العائله في نفس الوقت.
1: الله
2: اي نعم.
1: طيب
2: الفنان مالك طبعا مبدع، ودائما انا حركشه في الجديد. لما يقول لي انا مشغول في الاستديو في الاستديو، ايش عندك، طيب سمعني، طيب قل لي، طيب كذا. وما شاء الله يعني عندي ابداعات، وترى مثلا يعني يستشير في بعض الاشياء
1: وتعطي رايك. يسمع كلامك ولا ما يسمع؟
2: يسمع احيانا كلامي، احيانا نقول مالك شغل.
1: اوكي.
0: لا ترى ظلمني، ترى كنا ماشيين كويس.
1: لا مبسوط اقول لك زيد.
2: وعلى فكره على فكره يعني على فكره الفنان مالك يعني هو بحكم الصداقه اللي بيني وبينه، يعني في اغاني اصدار خاص يعني تخصني انا، يعني هو منفذها الاستاذ مالك
0: للعائله يعني مناسباتهم.
2: نعم.
1: اوكي حلو.
2: ايه يعني اغاني خاصه اقول له ابغى كذا ابغى كذا، يعني صارم في الاشياء هذه.
1: حلو.
2: في عنده صرامه، اقول انا مو كاستمر، انا اخوك، يعني قول لي عادي.
1: اسمع كلامي.
2: يقول لا ما في، بعد ما تخلص اسمعك اياها.
0: انا دقيق جدا عموما، دقيق في كل شيء، عشان كذا اتاخر يعني. انا كثير دقيق.
1: حلو. طيب.
0: نعم، لاني انا حريص ان المستمع يسمع
1: شيء كويس.
0: ايوه، حتى لو مناسبه خاصه.
2: أيه. بس يفاجئني يعني بانها تطلع في الشيء اللي
1: اللي تتمنى
2: وزيادة
1: هذا أكيد نقول إنه مو مجاملة صح؟ ما عم تجامل
2: لا بالعكس
0: لا ما يجامل أبدا
2: ما عنده مجامل. أنا وياه طلعنا طلعات وكذا أقول له سمعني يقول لا بعدين
1: صحيح. بما أنه طبعا هو فنان وحساس واختياراته جميلة يقعد مثلا فكنتوا في خط في طريق في مكالمة يقعد يغني لك وتسمع يقفل الراديو ولا يقفل
2: نقعد مثلا نتذكر كذا أغاني مثلا أقول غنيها لي أبي اسمعها وأكيد اليوم بطلب منه أغنية دام نحن على الهواء أنا لازم أكيد بخليه
0: عيوني
2: يطلب أغنية بطلب أغنية إن شاء الله يغنيها
0: عيوني يا علي
1: أكيد
2: يا حبيبي بس قبل ما أختم قبل ما أقفل المكالمة أنا أحب أشكر الفنان مالك لأن الفنان مالك مرة مبدع يشتغل على نفسه كثير
0: يا حبيبي
2: دائما كلمة يسمع لي ألحان ترى ملحن يعني يصدمني صراحة في أعمال لسه ما أطلقها أصلا يعني لسه يجهز فيها ويشتغل عليها
1: جميل
2: هو مدرسة بالأمانة.
0: يا حبيبي تسلم شكرا والله احنا قاعدين نحاول
2: أعرفه من فوق 10 سنوات وأعرف تفاصيل حياته

0: خاصة الفنية.
1: الله
0: يعني يتعب على نفسه كثير ويشتغل على نفسه كثير، ويعني أحس إنه يعني يبالغ في الشيء، بس أنا اكتشف إن هذا الشيء هو هذا الشيء روحه أصلاً.
1: هذا شغف.
0: هذه أي
1: هذا
0: شغف.
1: يعني هذا كياني.
0: هذا كيانه، وهذا الشيء يمشي في دمه يعني. ما مش مثلاً زي العمل 8 ساعات ويمل منها خلاص باخذ بريك.
2: هو ماخذه بحب.
0: جدا،
2: واكيد اي شيء الواحد يحبه ما يمل منه.
0: جدا جدا
1: ترجمني علي الان قدامكم، خلاص اختصر الحكايه. الله عليك يا علي، شكرا لك.
0: احب اشكركم واشكركم على المداخله الحلوه، وترى انسان مالك مره انسان طيب، وترى بار في امه
2: واضح
0: بار في امه كثير يا جماعه،
2: روحه خفيفه
0: ما تتخيلون.
1: الأم وطن،
0: أنا هو داخل في حياتي، أنا داخل في حياته كمان.
1: تسلم.
0: وما يحتاج يعني، أنا أحب أشكر الفنان مالك على المداخلة هذه، وصلت أول مرة يعني أطلع معك.
2: نشكرك أنت كمان على دعمك وعلى وجودك. ما سمعنا شيء.
0: طولت عليكم كثير ها.
2: عادي ولا يهمك، الأغنية اللي ودك تسمعها شيء.
0: بما أنك سبقتين أنت يا أستاذ روان على السندباد.
2: إيه.
0: كنت أنا بختار في بالي أغنية من السندباد، لكن أنت سبقتينا. انا اطلب منها اغنيه عبد الله الرويشد.
1: الله.
0: اغنيه وطن عمري.
1: الله، تذكرت القاهره. نعم. أي. طيب
0: هذه غنى ليها في الطياره غصب غناها.
1: صحيح. ابشر ابشر يا حبيبي، عيني الثنتين. ابشر.
0: يلا مساكم سعيد.
2: مساك اسعد ان شاء الله، ويعطيك العافيه.
1: وطن عمري.

0: وطن عمري.
1: الله الله،
0: شكرا يا علي.
1: الله. كمان في اتصال برضو معنا. موجود الاتصال. الو.
0: طيب.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا.
2: مساء الخير على الجميع.
0: كني
2: أحب أهنيكم بمالك وأهني مالك فيكم.
1: الله يسعدك. الله. يا رب. عرفت الصوت؟
2: طبعا يا فنان. إن شاء الله
0: طبعا. دوبي ذكرت اسم السيد عبد الرحمن بن سعد. يا مرحبا.
1: الله.
2: كيف حالك؟ إن شاء الله طيب.
0: هلا، هذا صديقي.
2: على الجميع وأقول كم كلمة في مالك، إن شاء الله أنها تفي بالقدر. أول شيء ألف مبروك ظهورك يا مالك على إذاعة فن، إذاعة جدة.
0: تسلم.
2: والإعلان عن الأغنية الجديدة حبنا طبعا، جميلة جميلة جدا. ما
0: كيف سمعت عبد الرحمن؟
2: والله كيف أنا سمعتها قبل بس.
0: أيوة. لا كيف دحين رسمي كيف؟
2: شرف والله شرف. لا دحين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
0: نغنيها لازم مع بعض إن شاء الله، بين التعاون إن شاء الله.
2: أكيد أكيد بإذن الله. مالك من زمان وأنا عارف إنه مكانك وطرحك أعمق بكثير من المساحات العادية. الجمهور اليوم ما راح يسمع بس فن وموسيقى على وصوله، لا، حيسمع رجل أصيل، فنان بلسان وحسه وأخلاقه. أنت مو بس فنان والله يا مالك، أنا دائما أقول لك أنت أستاذ نتعلم منه حقيقي. إحنا نتعلم من مالك. رجال معدن الطيب، تفرض احترامك قبل فنك. فأنا كزميل وكأخ إن شاء الله فخور فيك جدا، عنيك على المساحة هذه. تشبهك وتستاهلك، وهم يستاهلوك وأنت تستاهلهم.
0: الله يخليك.
2: إن شاء الله نشوفك في أعلى المناصب.
0: وإحنا دائما يا عبد الرحمن، أول شيء شرفتني ونورتني، وكلامك هذا يعني أثلج صدري، ويعلم الله، الله يعلم بغلاتك في قلبي. أوكي، ودائما إحنا نقول دائما عندي كلمة لما أشوف عبد الرحمن أو حتى زميلنا سعد أو حتى ترك الموسى، في طبعا هذا أصدقائي من نادي الموسيقى، تونا تكلمنا عن نادي الموسيقى أستاذ روان، فتعرفت عليهم، ولكن معرفة أستاذ عبد الرحمن طبعا الصديق المقرب لي، ممتاز.
2: شرف والله، شرف.
0: أنا اللي الشرف طال عمرك. فعبد الرحمن فنان عن حق وحقيق، فنان وإنسان، فنان وإنسان. الفنان مو الصوت، الفنان
1: أكيد. إحساس
0: إحساس وأصلا واضح يعني. عبد الرحمن خلينا نغني مع بعض، أنا أطلبك الحين فنانة
2: قبل. الآن حاليا؟
0: أيوة أكيد. أبو كل إذاعة جدة تسمعك عبد الرحمن، لأن هذا شرف إنه صراحة شاركني بهالمناسبة بأغنية حبنا، باحتفال أغنية حبنا، فلازم.
1: جميل.
0: قول يا عبد الرحمن شيء بسيط.
2: إيش تبغى أنا أقول؟
0: من غنيناه قبل فترة. راشد.
2: ما حسبنا. راشد.
0: إيه.
2: طب أنت أبدأ أقول لنا.
0: إلا إيش ودك اللي غنيناه أول؟
2: لا نقول شيء بها الريح. إيش رأيك؟
0: لا المسافر، المسافر خليه عن مسافر.
2: المسافر.
0: نقول أبدأ أنت أستاذ عبد الرحمن.
2: لا تلوح

0: الله الله الله الله
1: شكرا على المشاركة مالك،
0: أنت شكرا على كلامك،
1: وأشكر
0: فاجأتني
1: إذاعة جدة،
0: وأسعدتني.
1: وأشكر إذاعة جدة أم، وأشكرك أنت شخصيا، وما
0: ساتر،
1: بطول عليكم،
0: يعطيك
1: وإنجوي
0: العافية،
1: كملوا فقراتكم،
0: يعطيك العافية،
1: والله يسعدكم إن شاء الله.
0: شكرا شكرا يا عبد الرحمن،
1: شكرا شكرا لكم.
0: يا أهلا وسهلا.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات. يلا انطلق
3: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونا، وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله، من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
5: الدوري الاهم بالمنطقة،
6: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
7: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي،
8: حاول عدى، الله الله،
7: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
2: بانوراما على جدة FM.
9: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة FM، ومكملين هذا اللقاء الجميل.
0: الله يسعدك، شكرا.
9: مع الفنان الجميل مالك بن يحيى، اهلا وسهلا فيك. كمان مكالمة معانا، بدر.
0: بدر، الو،
10: مساك الله بالخير ومساكم الله بالنور جميعا، واحيي الفنان الجميل مالك بن يحيى، واقول له مبروك على اغنية حبنا، وانا والله العظيم أحد جمهور الفنان مالك ومتابع في كل منصاته الشخصية، وحبيت أقول له مبروك، وإن شاء الله نشوفك في مكان جميل وأنت تستحق ذلك بإذن الله. وأشكر إذاعة جدة العريقة جدا.
0: تسلم. شكرا.
9: أكيد هذا
10: أخوك بدر رمزي.
0: بدر، الله، بدر الأكبر، متحف فني يمتلك ترى بدر. صحيح بدر، هو أنت بدر صحيح؟
10: صحيح.
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله، شرفتني ونورتني يا حبيبي،
10: وسعيد جدا والله العظيم، وأنا متابع جدا لكل أعمالك
0: الله.
10: والله

0: وانا احد جمهورك ترى يعني.
1: حقيقي اسعدتني اسعدتني يا بدر. ترى على فكره ترى بدر يمتلك اكبر ارشيف فني
2: ما شاء الله.
1: اي احد يبغى ارشيف يعني اي احد والله جد عنده اكبر مكتبه فنيه جميلة جدا.
2: جميل
1: بالذات في الأغنية الخليجية، الأغنية العربية والأغنية الخليجية كذلك، يعني عنده النوادر الشعبيات والكلاسيكيات كل ألبومات كل فنان.
0: وإذاعة جدة، إذاعة جدة عريقة يعني طبعًا. إذاعتنا كلنا من سنين الدنيا
1: أكيد تربينا على إذاعة جدة حنا.
0: أكيد أكيد أكيد الله يسعدك. أنا حبيت أقول لك مبروك
1: شرفتني
0: شيء جميل إنه قاعد نشوف طال عمرك.
1: تسلم تسلم يا حبيبي، شكرا
2: لاتصالك.

0: أكيد مكملين. طب قبل ما نختم مالك في عندي طلب صغنطوطي مرة.
1: أبشر
0: وأكيد اللي في الكواليس حيعجبهم الطلب.
1: طيب
0: طيب الأغنية اللي أبغى أسمعها منك ما راح أقولها.
1: أيوة. طيب الله. طيب
0: يلا
1: وبعدها نختم
0: بعدها خلاص حبنا. نختم ونسمع حبنا مرة
1: نحتفل. طيب نقول

0: تصوير لجمل عذاب حبك يا مفتوني وشلون مغليك وشلون مغليك.
1: الله الله،
2: شكرا شكرا على الاستضافة.
1: شكرا شكرا مالك على هذا الوقت الجميل.
2: انتوا اللي شكرا لكم على استقبالكم، شكرا لك يا استاذ روان عاشور، شكرا لاستاذ اسامه، شكرا لاستاذ سلطان،
1: اكيد
2: شكرا لاذاعه جده اللي دائما محتويتني وهذا اللقاء الجميل احتفلت فيه واتشرف.
1: أكيد هذا واجبنا صراحه،
2: هيبقى يعني في الذاكره وان شاء الله نجددها ان شاء الله بالاعمال.
1: اكيد الشتوي على فكره
2: خلاص عندكم
1: عندي.
2: زي ما وعدتكم أكيد. خلاص ان شاء الله باذن الله في حبنا صيف ان شاء الله
1: الشتوي اكيد مع
2: ان شاء الله باذن الله.
1: الله
2: ان شاء الله.
1: طيب. ونبارك لك مره ثانيه اطلاق المشروع الجميل حبنا، وحابين نسمعه بصوتك
2: ان شاء الله. حنقصه كيكه ترى بعد شويه حنصورها للمتابعين.
1: الله الله، جميل جدا. طيب. كل التحايا لكم مني انا روان عاشور، ومن الاخراج سلطان محياوي، شكرا كذلك للرائع اسامه الغريبي. تفضل.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

Voilà.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
5: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غداً لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق

ساود راديو بلس، بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وقف 5 ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها. لا تفتح مجال.

حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيمة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية.

مثالية. كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين. الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: جدة اف ام على هواك. اتحاد اذاعات الدول العربية اسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: ومن إنتاج الإذاعة الجزائرية، إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طابة.
2: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
1: نوبلي فاضل يصنع النجوم وتسطع النجوم بألحانه.

0: حين يلتقي الاسم بالفعل يولد الفن الحقيقي لحنا ووترا وإبداعا للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نبل فاضل. في الموسيقى كما في الذاكرة، هناك من يمر عبر الضوء وهناك من يبقى داخل النغمة، ونبل فاضل الموسيقار العبقري الراحل كان من أولئك الذين اختاروا أن يقيموا داخل الضوء وأن يصطع كل من يصنع من ألحانه صوتا طربيا. عن ولادة العبقري الراحل نبل فاضل، شغفه بالفن والموسيقى ونشأته داخل بيته، يحدثنا شقيقه صلاح الدين نبلي في هذا اللقاء.
1: ولد نبلي فاضل في 2 نوفمبر 1952 بمدينة تونس. طبعا كنا نسكن في مخيم تابع للاجئين الجزائريين في مدينة تونس، في مخيم اسمه جبل الجلود. ولما بدأت الثورة في 54 التحق الوالد كمقاوم في الثورة الجزائرية، وبعدها بكم سنة، سنتين أو ثلاثة، فتحت الثورة كشافة الإسلامية الجزائرية، والتحق فاضل لهذه الكشافة، وهنا بدأ يتعلم الأغاني الوطنية، وكان يحفظ الأغاني، كان يرجع للدار وكان يحاول يحفظنا، احنا كنا صغار طبعا، كان يحفظنا الأغاني اللي هو يحفظهم في الكشافة. طبعا هنا بدأ الميول تاع فاضل إلى الفن والموسيقى.
0: عندما يخيم السكون تتردد أصداء الموسيقى في النفس. من جامعة السوربون الفرنسية التي نال فيها الطلبة أعلى المعدلات، إلى المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة، حيث درس على يد كبار الأساتذة وتتلمذ على يد الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، ليتعلم أسرار التحكم في ربع المقام على آلة العود الوتر الحساس، تفاصيل نعيشها سوياً مع شقيق الموسيقار الراحل صلاح الدين نبلي ثانية.
1: كان متحكم جيد في ربع المقام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أولاً درس في المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة وتخرج منها بعلامة جيد جداً. في ذلك الوقت فاضل تخرج مع عباقرة عرب، مثلا تخرج نفس السنة مع عبد الرب إدريس الفنان الكبير، مع الفنان الكبير اليمني أحمد فتحي، مع المرحوم القطري عبد العزيز ناصر، مع توني وجورج وديع الصافي، ومع محمد الحلو، يعني أسماء كبيرة تخرج فاضل معهم ودرس معهم.

0: أن يكتب الموسيقى كان يكتبها لما يجي البيت مثلا للدار. أنا أتذكر جيدا لما لحن أغنية سراييفو مثلا. هو فاضل إنسان، إنسان قبل أن يكون فنان. والفنان الحقيقي هو في رأيي أنا إنسان قبل أن يكون فنان. فاضل كان يعيش المآسي الأمة، كان يعيشها في صميمه. كان كنا نشوفوه أغنية سراييفو، كان يجي للبيت مثلا يقعد معنا نسمعه في الليل. والله في الليل يا جماعة ينوض الساعة 2-3 نسمعه يدندن بصوته طططا، يجبد العود يعزف نوتات يكتبهم بالقلم، يكتبهم في الكراس ويعود ينام. فهكذا ولدت أغنية سراييفو اللي غناها الفنان الكبير لطفي بوشنام.
1: يكفينا الدم ودمعة وقهات من غير حدود، اشتقنا لضي الشمعة ونشوف الدنيا ورود. يكفينا دم ودمعة وقهات من غير حدود،

0: المطرب والموسيقار لطفي بوشناق يحدثنا عن الموسيقار الراحل نبلي فاضل في هذا اللقاء.
1: تحية حب صادقة من القلب لكافة السادة المستمعين لإذاعة الجزائر العزيزة على قلوبنا. أخوكم لطفي بوشناق. نحب نقول كلمة حق في فنان كبير كبير كبير، وكان لي الشرف أني تعاملت معاه، ملحن من أرقى الملحنين في مش على المستوى المغاربي، على المستوى العربي، النوبلي فاضل رحمه الله. هذا الفنان اللي المفروض كان عنده يكون عنده صيت أكثر من اللي أخذها هو، تعرف، وعملت معه من الأغنيات أخذت يعني صدى كبير ياسر على المستوى التونسي والعربي. إن شاء الله معناتها إن شاء الله ما إن شاء الله ربي يرحمه أولا، وإن شاء الله إن شاء الله ما يجيوش كذلك فنانين أخرين موجودين في الحجم بتاع النوبلي فاضل، وما معناتها ما يذكرهمش، ما يلقاوش حظهم كما ما لقاش حظ النوبلي فاضل. وأنا متأكد أنه معناتها الوزارة الثقافة الجزائرية لازم باش تكرمه وتعطيه ما يستحقه. ربي يرحمه، وربي إن شاء الله يوفق الجميع فيما فيه خير لهذه الأمة ولهذه الساحة. لطفي بوشناق مرة أخرى تحية حب صادقة من القلب لكم جميعا.
0: منذ السبعينات بدأ اسمه يظهر في كواليس الإذاعة والتلفزيون. كان يعمل بهدوء، يكتب بهدوء، ويلحن بهدوء، يشرف على التسجيلات ويوجه الأصوات. كتب أكثر من 250 عملاً موسيقياً بين الأغنية الوطنية والعاطفية والموسيقى التصويرية. لم يكن نبلي فاضل هدفه إنتاج أكبر عدد ممكن من الأغاني، كان يؤمن بأن الأغنية الجيدة تشبه بيتاً مبنياً جيداً يمكن أن يسكنه أكثر من صوت وأكثر من جيل. كان يقول لمن حوله إن اللحن الذي لا يعيش بعد صاحبه لا يستحق أن يولد. هذه الصرامة الفنية لم تكن تشدداً بقدر ما كانت احتراماً للموسيقى. مهرجان الموسيقى السيمفونية في هذه الطبعة لهذه السنة 2026 في الجزائر كانت ترحماً على روح الموسيقار الجزائري والعربي نبلي فاضل. أستاذ عبد القادر بوعزارة، محافظ المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، أكاديمي ومختص في علم الموسيقى، يحدثنا.
2: احتفت الجزائر من خلال

0: المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية بقيم الحوار الحضاري والانفتاح للثقافات العالمية، وفي انسجام مع الرسالة الثقافية والفنية التي يحملها المهرجان، خصصت هذه الدورة لتكريم روح الموسيقار الجزائري الكبير نبلي فاضل، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء الموسيقى الجزائرية والعربية برؤية فنية جمعت بين الأصالة والتجديد. فقد عرف الراحل نبلي فاضل ببراعته في العزف على آلة العود وبأعماله في الموسيقى التصويرية للتلفزيون والسينما الجزائرية، إلى جانب تعاونه مع نخبة من الفنانين الجزائريين والعرب، اسمه مرتبطا بصورة الموسيقار المثقف، تاركا إرثا موسيقيا يعد اليوم جزءا من الذاكرة الثقافية الجزائرية والعربية. المشاركة لتتوج بذلك فعالية المهرجان تكريما لروح الموسيقار الجزائري نبلي فاضل، عرفانا بأثره الفني وإسهاماته الثرية في مشهد ثقافي أكد مجددا مكانة الجزائر كفضاء للحوار الفني والتلاقي الإنساني عبر الموسيقى السيمفونية.
1: أسلوب نبلي فاضل يقوم على جملة طويلة النفس، انتقالات مقامية هادئة، لم يكن يميل إلى الزخرفة المفرطة بل النغمة الواضحة التي تخدم الصوت، وأسهم في صياغة ذاكرة موسيقية كاملة دون أن يطلب الأضواء. في هذا السياق يمكن وضعه إلى جانب أسماء ساهمت في تشكيل الأغنية الجزائرية المعاصرة والعربية الطربية عبر التأليف والتوزيع والتوجيه الفني، كما لحن لمطربين جزائريين مثل رائعة لوعاد، تعتبر من أروع وأجمل الألحان في مقام ملحنين عرب مثل رياض صنباطي ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وغيرهم. هذه الرائعة التي لحنها للمطربة الجزائرية حسيب عمروش لوعاد، لكم هذا المقطع.

0: الموسيقار يجلس أمام آلته كملك على عرشه، يحرك أصابعه فتستيقظ الأشواق النائمة، ويبكي الوتر حنينا، وترقص الدنيا على إيقاع نبضاته. انتقل من الجزائر المغرب العربي ليستقر في سوريا. مطربة الأجيال مياد الحناوي تعامل معها في عمل فني أكثر من رائع. عن اللقاء في الجزائر وتجسيد الفكرة في سوريا تقول المطربة مياد الحناوي.
1: والله هو العمل جميل جدا، وعجبتني عجبني اللحن وعجبتني الكلمات والتوزيع كمان. فأنا التقيت مع الأستاذ نبلي فاضل من الثمانينات، كانت بدايتي بأول زيارتي للجزائر، وشوف سبحان الله أنه هلأ لحتى أنه صار النصيب أنه أغني له. فأنا سعيدة جدا أنه التقي فيه وأغني له من ألحانه. عيني أنا بغمض
0: شيئا. ومن لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه. قائد جوق الإذاعة والتلفزيون الجزائري الأستاذ والموسيقي الأكاديمي كمال معطي معنا في هذا اللقاء.
2: نبلي فاضل، هذا الفنان العظيم الكبير، موسيقي وملحن وموزع كذلك، موزع من طينة الكبار وملحن كذلك، ملحن كبير قدما تكلموا عليه قليل. عشرنا يعني من بدايته من البداية، فكنا تقريبا في نفس العمر ونفس فعيشت أنا منذ بدايته، معناها نعرف عليه من أول ما حط رجله في دار الإذاعة والتلفزيون. أنا ذاك كانت في ألحان وشباب اللي كان يشرف عليها الأستاذ معطي بشير رحمة الله عليه، هذه أنظم ما بين 1973 و74. جاء كعازف عود، نجح وأعجب الأستاذ معطي بشير أنذاك. بعدها كذلك مشى بعد فترة قليلة، جاته ينبورس لرح القاهرة، تعلم الموسيقى في المعهد الموسيقي تاع القاهرة، يمكن نظن 5 سنوات، 4 أو 5 سنوات في القاهرة. فبعدها رجع للجزائر وبدأ يجرب في حظه، وجرب في الألحان ونجح في التجربة هذه في الألحان. والدليل على ذلك لحن إلى كبار المطربين والمطربات، أذكر على سبيل المثال منهم السيدة نادية خرباش المعروفة بنادية تيسير، حسيبة عمروش، رشيد منير، يوسف توفيق، محمد العراف، قائمة يعني كبيرة ومن الأصوات الجميلة اللي موجودة في الجزائر، يعني أصوات الهائلة. فمن هنا بدأ التلحين وبدأ اسمه يبان، بدأ اسمه يبرز. وعلى فكرة هو ناشط كبير ويعني لحن ما يسكتش وما يحبش، وهمه كله هو الألحان ويقدم ما يحبش يعني. بعدها الإدارة أعطت له، كان في واحد الفترة اللي جزنا عليها في الجزائر كان الألحان قليلة، ففكرت الإدارة مدير التلفزة أنذاك أعطاله، قال له كان فرقة تاع الآلات النحاسية إذا تقدرت يعني تقودها وكذا وانت دارس موسيقى وكذا، فقبل يعني ودارت هذيك الفرقة هذيك اللي كانوا موجودين فيها الإخوة قشود، آلات نحاسية يعني الساكسوفون وترومبات إلى آخره، يعني فرقة ما تجوزش 12 عضو تقريبا. فبقى معهم مع مدة سنة أظن، وكان يوزع، يجيبوا له الأغاني الألحان ويوزع هو بنفسه، يوزع الألحان هو موزع جيد خاصة في التوزيع في الموسيقى العربية. فكان يوزع وكان يقود الأوركسترا ويسجل في دار الإذاعة. بعدها يعني كل صراحة تقلق شوية، وما هو إنسان ملحن ويحب يقدمه ويحضر الأغاني وكذا، وفي الفترة هذه كان ركود فما قدرش، طلع على باريس، طلع على فرنسا، راح لتونس وتعرف ثم مع الأستاذ الكبير العظيم لطفي بوشناق اللي نحيوه من هذا المنبر، لحن له كذلك سراييفو، لحن له أغاني جميلة جدا، كذلك لحن لنبيها كراولي إن لم تكن الذاكرة، نظن هذا ما يمكن 3 أو 4 مطربين كبار في تونس. فقعد في تونس وش قعد، وين يروح يعني يلقى مكانته، لأنه يعني كفى وموسيقي ممتاز وملحن ممتاز ومثقف وأخلاق عالية، إنسان طيب، إنسان خجول كذلك، خجول جدا جدا جدا اللي ما يعرفوش. فبعدها قعد في تونس مدة ما طوش بزاف، ومشى سافر على لبنان ويتعرف مع ناس جدد ويتعرف مطربين جدد. فهنا تلقى مع العظيم العملاق الليل ويا ليلى يعاتبني وديع الصافي، تلقى معه فتعامل معه وتعامل معه عدة مغنيين كذلك، في ما لحن محمد الحلو، محمد الحلو كذلك لحن وتعامل، يعني تعامل مع كبار الفنانين، موردة الجزائرية تعامل معه في كبار الفنانين، هو نفخر به، تفخر به الجزائر فعلا. أنا شخصيا هو تاج رأسنا كما يقولوا، هو وردة الجزائرية وعدة لحق مغنيين، وهذا يعني عينة، لأن الجزائر فيها فيها فيها مواهب كثيرة جدا، وكفء تعب يعني في آخر سنين هذه مع الألزايمر، وتعب شوية نتمنى له إن شاء الله الرحمة وربي يرحمه ويسع عليه، وخلى أغاني جميلة جدا، لو عاد مثلا الحاسب عمروش، ذابت الشمعة، هذوم الأغاني، بعض الأوبيراتات لحن كذلك أغاني دينية. فيعني فنان كامل متكامل، سواء ناحية العزف كعزف على آلة العود أو في التلحين أو في التوزيع، كان ممتاز فيهم في 3 هذو، والله يرحمه ويسع عليه، وإن شاء الله نكون وقفة في الظل على مستمعي الكريم.
3: يا ساحر العينين من الجزائر للفنان الكبير فاضل نوبي.
0: ليس كل من غنى أطرب، فالطرب عنده ناسه، أو بمعنى آخر فالطرب موجود عند المطربة المخضرمة التي أطربت الجيلين، جيل القديم والجيل الجديد، إنها هي ميونس. هذه المطربة الرائعة التي تعاملت مع الموسيقار نوبلي فاضل في أشهر ألحانه التي برزت من خلالها، ألا وهي رائعة يا ساحر العينين. أقف أياكم عند هذا اللقاء عن تاريخ ومشاوير عديدة وموسيقية هي ميونس تتحدث معنا في هذا اللقاء.
4: هلا ومرحبا، كم يشرفني ويسعدني ويطيب لي أن أتحدث عن نابغة الموسيقى الجزائرية العربية، موسيقار العربي الكبير أستاذ نوبلي فاضل. وقد هنأني الحظ بزيارته في منزله العريق الذي يوحي بشغف أنغام وفن فريد. زرته برفقة زوجي ورفقة شقيق نابغتنا، وكم كنت شاكرة وممتنة ضيافة شقيقته الفاضلة. ومهما وصفنا وعبرنا عن عظمة موسيقارنا فسنبقى مقصرين أمام المواهب الخارقة الإبداع التي أغنت الأجيال وحلقت راية خفاقة للوطن الجزائري. والذي زادني حبورا لزيارته هو تسجيلي الأخير لأغنية جميلة وجذابة من ألحانه، يا ساحر العينين، بعدما أبدى إعجابه لي بقصيدة تعلق قلبي طفلة عربية في منتصف الثمانينات خلال زيارة الأولى للجزائر الحبيبة. كل الحب دائما، كل الحب، هيام يونس.

0: تعاون فني موسيقي في أعلى مستوى مع القامة التربية الفنية العربية الراحل وديع الصافي الذي تعامل معه الموسيقار نبل فاضل، وقال عنه وديع الصافي أنه يجلس إلى جانب ملحن الأحاسيس العربية الأصيلة. عن التعامل الفني مع والده وهو يرافقه للأستوديو رفقة الموسيقار الراحل نبل فاضل جورج، وديع الصافي يحدثنا.
1: عبر برنامجكم التكريمي الثقافي الأصيل بوجه تحية لكم ولوفائكم للفنان الكبير موسيقار نبل فاضل رحمه الله، الصديق العزيز، مش بس الفنان. وبذكر في التسعينات صار تعاون بينه وبين الوالد الله يرحمه وديع الصافي في قصيدة عصماء جميلة جدا، لأجل عيونك، سجلت في القاهرة وكان عمل رائع الجمال مثل أعماله كلها. وأخو صلاح صديق عزيز كمان وماشي بمسيرة إلقاء الضوء على أعمال شقيقه الراحل أستاذ نبلي، وأنا بحييه.

0: الأخوة، روح الأخوة والصادقة والمحبة الصادقة. طبعا الجزائر والبلاد العربية، الوطن العربي كله خسر قامة كبيرة فنية وأدبية وأخلاقية.
1: لأجل

0: الموسيقى والموسيقار وجهان لعملة واحدة اسمها الخلود، فأحدهما يبدع الجمال والآخر يجعلنا نعيش فيه. الأكاديمي والمطرب والموسيقار جورج وديع الصافي يحدثنا عن هذه التفاصيل في هذا اللقاء ثانية.
1: أعمال الأوتنتيك الأصلية، أعمال يلي بترفع الذوق العام بالفن. لأن منعرف نحن في ناس بيشتغلوا موسيقى مع الأسف بيهبطوا الذوق العام للنواحي التجارية فقط، لكن رعيل الأستاذ نبلي وهو شخصيا كان يرتقي بذوق الناس، يرفع ذوق الناس والمستمع من خلال أكاديميته ودراسته الموسيقية المعمقة. يعني أنا يمكن إذا بحكي عن أمور تقنية في العلوم الموسيقية المستمع مش رح يفهم علي، إنما أنا رح أعمل لك ملخص عن الإنسان الأكاديمي لما يوضع لحن موسيقي لكلام شعري رائع بيجسد بجملته الموسيقية، بخليها تجسد معنى الكلام الشعري، بتجسدها بتصير موسيقى وبتصير صوت وليس إلقاء شعري. بكون البرودوي المواد الأولية هي الشعر وبينضاف عليه بقى اللحن والصوت الجميل. وأستاذ نبلي من الرعيل الذي يفقه تماما ويعلم تماما كيف لا يجب أن تلحن الكلمة وموضوع الكلمة، المعاني والصورة الشعرية كيف مفروض تتلحن وتغنى. هذا الأستاذ نبلي ومدرسة الأستاذ نبلي، هيدي هي الفرق عن ملحن عادي. أستاذ نبلي يعني لما بتسمع اللحن هو وضعه وتعلم أنك في أمان أكاديمي وعلمي، يعني ما بتنغشش، انت بتتثقف من اللحن اللي هو بيعمله. ومهما تكلمنا يعني أعماله هي بتتكلم عنه أكتر وأفضل.

0: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
1: رحل عنا الموسيقار العبقري نوبلي فاضل عن عمر يناهز 74 عاما، وترك لنا ألحانا راقية راسخة في الأذهان، وبقيت ألحانه شاهدة على فنان كان يؤمن بأن الموسيقى لا تحتاج إلى ضجيج بل إلى صدق وهدوء، كما رحل عنا في هدوء رحم الله الموسيقار الجزائري والعربي نوبلي فاضل. كنتم تتابعون حلقة من حلقات سلسلة الموسيقيون العرب المخصصة للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نوبلي فاضل، من إنتاج الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية كوبيام. إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طاطا. سلام.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.